This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcelin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حامل اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Sea Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: نرجع لكم مستمعينا ودائما عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM مع عودي للمشاركة على الهواء، تعليقاتكم مداخلاتكم على 02-96-530. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيعنا لليوم، يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع الكتيب يلي توزع للطلاب للاحتجاجات ولحتى كمان يتظاهروا قدام هون محطة القطارات، اللي بتالي الأمر طرحنا سؤال أنه اليوم مشاركة الطلاب بالحياة السياسية قدي هيدا الأمر مهم وجيد وفيه حرية الرأي والتعبير، ولكن كمان بنفس الوقت هل برأيكم مشاركة الطلاب في هذه الأمور السياسية هو ممكن يكونوا مدفوعين من جهات معينة لكمان معارضة زعيمة ون نيشن بولين هانسن، لأنه هي المستهدفة. وطبعا اليوم من خلال تنامي شعبيتها بشكل كتير كبير، ارتفاع نسبة شعبيتها اللي صارت عم بتتفوق واللي عم تتقدم على حزب العمال وعلى حزب الأحرار، فاليوم بيقولوا لك أنه متوجه للطلاب لحتى كمان نحركهم بشكل أو بآخر. شو تعليقكم على هيدا الموضوع؟ يعني هلا ممكن يكون في منافسة سياسية وهيدا أمر طبيعي وهيدا أمر ضروري، يكون في منافسة سياسية ويكون في مع ومعارضين، فهيدي الحياة الديمقراطية يلي نحن عم نتنعم فيها بأستراليا بكل معنى الكلمة. ولكن بس يروح الموضوع لتوزيع كتيب للطلاب لحتى يواجهوا بولين هانسن ولحتى يحتجوا على سياستها، هل برأيكم هيدا أمر طبيعي أم فعلا في هونيك أيادي خفية عم تحرك هؤلاء الطلاب لحتى تشركهم بالحياة السياسية، لحتى كمان يكون في لحد من تنامي شعبية بولين هانسن؟ ما بعرف كيف برأيكم مشاركة الطلاب، إذا حدا من أبنائكم يعني كان وصل له هذا الكتيب، وإذا كان حدا من أبنائكم بده يشارك، كيف شو بيكون رأيكم؟ شو بيكون موقفكم؟ هل بتشجعوه على الاحتجاجات أم الطلاب مفروض يكون مكانهم هو المقاعد الدراسية مش أكتر؟ أنه يهتموا بمستقبلهم بحياتهم التعليمية وبدل ما هيك ينخرطوا بالسياسي. ما بعرف هل بتشوفوا أمر صحي أم هل بتشوفوا يعني هذا التحرك وهيدي الاحتجاجات للطلاب بمواجهة بولين هانسن، هل هيدا الشيء طبيعي برأيكم؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء بهيدا الموضوع، وبالوقت يلي كمان الموضوع الآخر اللي كنا تبعناه واللي حابين كمان نسمع رأيكم حوله هو موضوع اللي بيتعلق بقانون الإعدام يلي اليوم صار عنا بلبنان، إلغاء قانون الاعدام. تعليقكم عليه، خلينا نسمع رايي من منطقه بلاك تاون سيدني. معنا شادي، صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
1: انا بدي هلا صباح النور.
2: الكتيب
1: تفضل.
2: الكتيب هذا اللي بتحكي عنه؟
1: نعم.
2: والتحريض، التحريض على ون نيشن وبولين هانسن. انا بعتقد بشرح تنتهي الامور بهذا الموضوع راح يصير مثل ما صار ببونداي.
1: إيش؟
2: راح يصير هذا الحش، هذا يعني اللي شو اسمه التعبئة والحكي والكره والتحريض. وين بدي وصل؟ ما هذا الشوارع اللي نزلت وين وصلت؟ وصلت لحد البونداي. وإسا رايحين على ون نيشن، كل ما حكت كلمة بولين هانسن بنطولة وبصير يتهموها اتهامات عنصرية وإسلاموفوبيا وهالروايات هيدي. بس راح تنتهي الامور الا ما يصير في حادثة.
1: لا اكيد ان شاء الله، لا يعني ما بنتمنى هالشيء يصير ابدا،
2: بس هل مبين هيك؟ نفس الطريقة اللي عملوها بالمظاهرات انتهت ببونداي، إسا بدأت انت بشي حادثة هتشوفي وانت وكيف قبل الانتخابات رح تحصل هيدي
1: إن شاء الله. لا أكيد هذا الشيء ما بنتمنيه، ونحن عنا ثقة كاملة بالأجهزة الأمنية. ولكن أنا عم ركز على موضوع مشاركة الطلاب. هل أنت يعني بغض النظر عن بولين هانسن اليوم مشاركة الطلاب الحياة السياسية
2: شو خص الطلاب بقصص السياسي بقصص السياسي نعم. شو خصهم؟ أوكي بالجامعات بالجامعات ممكن لأن في الجامعات لأنه واعيين وعندهم يعني فهمانين العالم اوكي، بس انه تيجي توزعها على المدارس مثلا بقول برايم سكول ولا هاي سكول كيف اللغه هيدي؟
1: نعم
2: انه بده يدخلوا الاولاد بكره يصير الكل هن نازلين على المدارس بيقفوا لك بشي بارك وبيرفعوا اعلام وبيرفعوا شعارات ضد وان نيشن ضد بولين هانسن. شو بصير؟
1: نعم شكرا لك.
2: استراليا على كل هذه الفئه، هيدي الفئه يلي اليوم متحالفين مع بعضهم هن الجرين وهذول الجماعات التانيين المعروفين، نعرف كيف بدنا نخربوا أستراليا.
1: شكرا لك على المداخلة. بتابع اوكي شكرا لك شادي على مداخلتك. راح اتابع مع اتصال معنا هادي من رايد سيدني. صباح الخير لك هادي.
3: صباح النور، يعطيك العافية ست كلور.
1: يا هلا الله يعافيك. صباح النور، تعليقك على الموضوع.
3: انا مش بتابعك اليوم من الاول، بس هلا راح علق على الموضوع اللي طرحتيه هلا بالنسبة لإشراك الطلاب في السياسة. شغلة كثير مهمة نعم. إشراك الطلاب في السياسة، ولكن في شغلة خطيرة هي أنه يتم توجيه هؤلاء الطلاب إلى فكر معين وإلى رأي معين غير الحق. يعني لما بيوضحون للطلاب حقيقة الفكر السياسي أنه هذا مشروعه هيك وهذا مشروعه هيك، ويتركوا للطلاب حرية الاختيار. اليوم الطلاب هو دي الجيل الناشئ الجيل الصاعد لأستراليا، ومش بس لأستراليا، كل العالم يعني اليوم. فإذا من اليوم أشركناهم بالحياة السياسية ونمينا لهم هذا الشعور بالوطنية والسياسية وكذا، عم بيكبر الجيل عنا اليوم ثلاثة أرباع الأستراليين ما همهم السياسي. اليوم أنا كذا واحد بحكي معه، ما حدا بيعرف بالسياسي، ما حدا بيعرف بالسياسة الاقتصادية بالبلد، ما حدا بيعرف بالسياسة الخارجية للبلد، ما حدا بيعرف ليش نحن عم نقول هيك، ليش نحن ما عم نعمل هيك، ليش الحكومة بتعمل هيك. السياسيين اليوم كلهم عندهم مثل غشم سياسي، خلينا نسميه لو سمح التعبير إذا بيمرق معك على هوا. فما عندنا هذا عدم الوعي بالسياسة. هذا لازم يتم من المدارس إشراك الطلاب وشرح لهم، لازم يكون في إشراكهم بالحياة السياسية من البداية. اليوم أنا بسأل أولادي ما بيعرفوا مين مع مين ومين ضد مين، وابني عمره 17 سنة بالمدرسة ما بيعرف هذا الشيء، وإذا أنا بالبيت ما بحكي عن الشغل ذي ما بيعرف شيء عنه. ليش صار هيك بالعالم؟ ليش صار هيك بروسيا؟ ليش صار هيك بأمريكا؟ ليش صار هيك مع بالشرق الأوسط؟ شو عم بيصير عندنا؟ ما حدا بيعرف، ما حدا عنده هذا الوعي السياسي. فلازم يصير في تهوير سياسي.
1: ما طرحت سؤال أنه ليه بده يكون موجه، يعني ليه بده يكون موجه التحرك الاحتجاجي للطلاب على وان نيشن، على حزب وان نيشن، على بولين هانسن بالتحديد؟
3: أنا قلت لك ست كلود أنه ما لازم يكون التعليم موجه. أنا مع التعليم بالسياسة وليس التوجيه بالسياسة. التوجيه لازم يكون هو اختيار وليس توجيه. هلا بالنسبه لبولين هانسن، تساليني رايي، قلت لك رايي من الاساس، انا مني مع بولين هانسن. بولين هانسن انا برايي رح تكون اخر رئيسة وزراء باستراليا اذا بدها تيجي.
1: عزيز خليك معنا لو سمحت لاستقبل معك كمان اتصال اخر. معنا جان من بانش بول سيدني. صباح الخير لك جان.
4: صباح الخير لك وهادي بعده على الخط. صباح الخير لهادي.
3: صباح النور.
1: صباح النور.
4: انا خلص هادي فكرته ولا فوت انا؟
1: لا بعده معنا، بعده معنا، خليني اسمع رايك.
4: عندي على تعليتين على اثنين، على المدرسة على المدارس وعلى شو اسمه لحل الاعدام. انا بتذكر كنا بمدرسة الحكمي مرة واحد المسؤولين السياسيين تعرض لمحاولة اغتيال وما مات، ما صار له شيء. بينزل عند المدير خليل ابي نادر وبيقول له بدنا اضرب اليوم على المدرسة. بيقوم خليل بيفعوا كافة بيبرموا بارم وبيطلع بيبرم على الصفوف كلها، كنا بالسكوندير وقتها بالصفوف العليا. اللي جاي لهون بيجي تيتعلم، بده يعمل احزاب رح يعملها بالبيت، واللي بعرفه عم يعمل خليه او عم يعمل شيء بالمدرسه بشحطه على الحاري بشحطه. فاللي جاي على المدرسة جاي يتعلم مثل ما قال هادي. أنا عندي 8 موظفين بسألهم مين رئيس الولاية بيعطوش موظفين مش تلميذ والشو اسمه يعني بنتي بتعطى سياسة شوي بس في ولادي تانين إذا بتسألين منو رئيس البلاد ما بيعرفوش من هو أو رئيس المعارضة. هل أنت
1: بيعطش
4: النهار وسألي لا
1: مش صحي
4: مش كتير صحي بس آخر همون هون إنه يتعاطوا بالسياسة بس هودي عم ينضاروا عم يستعملون لا يمكن تيحاربوا بولين هانسوم أو ما بعرف مين بس ما بعتش إنه بيفيدوا شيء يعني تحركهم هلا ويمكن كمان هادي إذا بيعطون شوية دروس وطنية أفضل ما يعطون دروس سياسية بالمدارس إذا يوجهون سياسية يعني. بعدين بالنسبة للإعدام أنت عبكرة أيمي عليها من عبكرة على لبنان بلبنان أنه بالمجرم بصير يتهاجم بدي أسألك هل قطع اليد وقفت السرقة؟ هل الإعدام بالبلدان اللي فيها بتمارس تعمل الإعدام وقفت القتل؟ كله هذا المجرم اللي بساعة اللي كنت تخلي ما بعود يفكر لا في إعدام ولا بيعود يفكر وعم بدي يروح ساعتها بتكون ساعة تخلي وعم بيقوم بجريمته. إن كان شو فرقت معه إذا إعدام ولا حبس مؤبد؟ في أحد المستمعين اليوم قال إنه مثل بدي يعذبه للسجين يخليه ويقطع عنه الزيارات وهذا أبغى بدي يقطع عنه
1: المي مؤبد
4: بس إنه سجن مؤبد زيارات شو يعني يمكن أنا بأخذ فكرة أحسن روحي يمكن يتوب يمكن يقعد يصلي بالوقت لكن المثل هذا الثلاث البيت اللي ضرب الأولاد اللي كان سكران الزلمي صار عم بيصلي بالحبس اهتدى وصار مسيحي يعني رجع يصلي لأن الأهل سامحوه ما ما ما ما, ما شو اسمه القتل أربع أطفال من كذا سنة فلا أنا مع الحبس. وكم مرة صايرة بالتاريخ واحد بينحكم بالحبس بعد 20 سنة بيطلع بريء بيطلع ما ما ما ما, ما لا يتهم
1: هادي يعني. نعم هادي ما سمعنا رأيه بالنسبة لموضوع قانون الإعدام هل أنت مع ولا ضد؟
3: قانون الإعدام ست كلود هو جدلية كبيرة لأنه اليوم مثل ما قال الأخ جان إنه ممكن الواحد يكون عنده في سبيل للتوبة بعد ما يغلط أو يعمل عملته بنفس الوقت في ناس عم ترجع تكرر عملتها يعني هيدي جدلية كبيرة ما بقدر أفوت فيها فيها كتير أخلاقيات فيها كتير ما بعرف شو بس في شغلة بدي أقولها لو سمحتي تعطيني دقيقة زيادة على الهواء
1: سرعة
3: بارك صار في جدل كبير مع عمر وعمل إشكالية كبيرة. أول شيء أنا بدي أعتذر من كل المستمعين إذا كان حدا حس بإهانة بالموضوع وأنا أكيد إن عمر ما كان بيقصد الإهانة كان عم بيعطي مثل بس المثل إجا بغير محل وما كان القصد في الإهانة
1: أوكي؟
3: بالشغل
1: الثاني
3: الشغل الثاني مبارح عمر كمان قال إنه بلجأ للبوليس الدولي اللي هو الأمم المتحدة وكذا بس أنا بدي أسأل هذا السؤال كمان اليوم امبارح إسرائيل نشرت خريطة للبنان بدون جنوب وقبل منها نشرت خريطة بدون جنوب سوريا وين الأمم المتحدة اليوم تعاقب إسرائيل على نشر خرائط لدول مستقلة ذات استقلال وسيادة وعضو في الأمم المتحدة وتنشر خرائط مشتزقة
1: عظيم هذه سحبت الخريطة اللي عم بيتجادل كتير كبير. شكرا لك على المشاركة جان. كمان ما بعرف أي تعليق سريع قبل ما روح لكمان مزيد من الاتصالات.
4: لا انا بتمنى نهار حلو لجميع المستمعين ولك اذا احسن تعليق.
1: شكرا لك جماعة على مشاركتك اكيد بتمنى لك نهار حلو. كمان رح نتابع مع اتصال من سعيد من باراماتا سيدني ومعي سمير من منطقه بوكيم هيلز سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير لك ولمستمعين كرام مدام كلود.
1: يا هلا صباح النور سعيد. شو عندك تعليق؟
5: كنت عم احكي معك الصبح وقت اشطيني
1: مش الحال. لا صار في عطل
5: ولا يهمك
1: تفضل في سماع لك
5: موضوع ما في مدام كلود بشان موضوع الاعدام بلبنان. مدام كلود لو بدنا نجي للحقيقه ثلاث ارباع الوزراء والنواب الموجودين عندنا بلبنان بالحكومه بدهم اعدام يا مدام كلود وانت بتعرفي ثلاث ارباع السياسيين من 40 سنة لليوم شو عملوا بالبلد ولوين وصلوا البلد وكيف وصلوا البلد، وهالناس اللي عم تموت الابرياء كلها برقبتهم هن. هلا اذا عم يخافوا الاعدام لاشغال شاكه محتمل تصير، يعني انه بدل ما الانسان يموتوه خلاص انه ارتاح من الحياه، لا بيتعذب مدى الحياه باشغال شاكه، لذلك الامر خففوه. بس اليوم نحن بنعرف وانت بتعرفي مدام كلود انه اليوم في كتير من المواطنين اللبنانيين الابرياء الموجودين بالسجون اللبنانيه موجودين اعتباط فقط لغير لاسباب سياسيه فقط، يلي كان جاي مثلا من السفر وكان عم يناشد الثوره السوريه ضد نظام بائس فاشل قتل شعبه، كانوا يعتقلوه بلبنان ويحطوه بالحبس بناء على توصيات سوريه حين ذاك. اليوم هذا كله، هلا الموضوع كله اختلف من فوق لتحت. بس انا عندي احساس مدام كلود الوضع رايح للاسوء. مشان موضوع بولين هانسن مدام كلود، بولين هانسن بحد ذاته عندها رؤيه استراتيجيه بوضع البلد. اللي عم تشوفه هي انه وضع البلد غير سليم، العالم شوية رح تقعد بلا شغل، عالم قاعده بالشوارع ما فيها عم تشتري بيوت، اللي شاري بيوت وصلت. امبارح سمعنا الاخبار انه ملايين انتبهي، ملايين البشر باستراليا مهددين بالقروض المنزليه، يعني مهددين. نعم. مهددين بالبيوت. طيب
1: عظيم، خلينا ننتقل كمان لسامي. معلي سعيد. سعيد سعيد خليك معي لو سمحت، رح انتقل مع سمير من منطقه بوكي ميل سيدني. صباح الخير لك سمير.
6: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعينك.
1: مدام يا هلا، صباح النور كمان. نعم
7: كلود،
1: كمان بدنا نكون مع زميلنا بيدرو اللي صار وانضم لنا بخلال هالوقت. يعطيك الف عافيه بيدرو، صباح الخير.
8: بك صباح النور كلود، تحيه لك ولكل المستمعين اللي عم يشاركوا في رايهم.
1: شكرا لك بيدرو، اكيد رح تشاركنا انت كمان اليوم رايك بما بيتعلق بالنسبه للتعديل اللي صار عنا بلبنان والغاء قانون الاعدام. ولكن خلينا نتابع مع فكره سمير، واكيد بنرجع مع زميلنا بيدرو بهالوقت. سمير تفضل.
6: مدام كلود، بالنسبه لقانون الغاء قانون الاعدام انا معه 100%، لانه في ظلم كثير كمان، واكيد الناس عم تفسر الغاء الاعدام انه معناته عم تفسر انه العالم بدها تطلع برا السجن. ما هو هذا هيك الحكي بهالشكل. هذا اكيد اللي عليه جرائم او ما بعرف شو بده يضل بالحبس، بس ولكن حبس مؤبد او اشغال شقه، معناته حيضل محكوميته حتى الموجوده. ما تتفسر الامور ثاني شيء. اذا نحن بنقول نحن بشرعة حقوق الانسان، كيف بدها تطبق شرعة حقوق الانسان؟ هلا يمكن حدا يطلع يقول لي على بكره اذا انت سمير بعيلتك صاير معك شيء شو بتعمل؟ طيب ما وين القانون مثلا؟ ما في قانون، ونحن على سكه الطريق الصحيح. ما تقولوا منين بدنا نبلش؟ وبحضر له لسعيد عم بيقول على الوزاره والنواب انه هن اول ناس بدهم اعدام، بس منين بنبلش يا سعيد؟ كيف بنبلش؟ طيب اذا بتقول لي بدنا نبني دوله منين بنبلش؟ حدا يطلع يقول لي كيف؟
9: بتبلش من راس الهرم.
6: كيف؟
9: بتبلش من راس الهرم.
6: اذا ما عندك قانون منزل او مضبوط ونظيف، اذا ما عندك قانون منزل ونظيف وقوي وعندك انت قوه شرعيه على الارض موجوده.
9: مشان هيك البلد، مشان هيك يا حبيب قلبي البلد رايح للفصل السابع لاعاده تاهيل القضاء بلبنان.
1: سعيد وسمير خليكم معي لو سمحتوا، خلينا نتابع مع زميلنا بيدرو اللي صار معنا كمان، حبيب يعطينا هيك رأيه بالنسبة لهالموضوع اللي مشكل جدل ما بين مؤيد ما بين معارض على إلغاء قانون الإعدام. كيف شفتوا بنظرك بيدرو؟
8: كلود بدي توجه بتحية للمشاركين معك سمير وسعيد، ولألك كلود ولكل أبناء وطننا الحبيب لبنان وكل أبناء الجالية. كلود القانون هو مثل ما عم يحكوا الشباب انه لازم هو سياسيين اللي صار لهم اكثر من 40 سنه كلود خاطفين هالبلد مغتصبين هالبلد، هو اللي بدهم اعدام، لانه في عالم كثير خارج الحبوس وفي عالم داخل الحبوس مظلومين. انا مني عم بحكي باي شيء، يعني انه عم نعطي حق لهالمجرم اللي بقلب الحبس انه يتعاقب، كلنا مع انه يتعاقب، بس مين بده يعاقب مين؟ اليوم بلد بكامله صار له اكثر من 40 سنه مخطوف، اليوم اليوم تحت الأرض في تونيلات انمدت، في إرهاب عم يجي على بلدنا وما عم يتحاسب أي أخطر. إذا إذا
1: بس ما في شيء ما تأكد من السلطات اللبنانية أنه كان في هذه الأنفاق أو لا، ما هي بعدنا متكلين على رواية الإسرائيلية.
9: مدام كلود، الحكومة اللبنانية معها خبر، الحكومة اللبنانية معها خبر.
1: هيدي كارثة إذا بيكون معها خبر.
8: كلود إذا بتتذكري، إذا بتتذكري
9: كان في كتير ضباط عم يتعاملوا مع مع مع مع, مع الحزب الأصفر عندنا بلبنان، ليس لصالح لبنان واللبنانيين ولكن لصالح فئة معينة كانت إجرامية بالبلد، وأنت بتعرفي هالشيء. هذا الأنفاق الحكومة معها خبره بجبال وبكسروان وببيروت وبكل المحلات. شو صار بموضوع المرفأ؟
8: كمان في شغلة
1: تفضل.
8: إذا كنت عم تعمري بيت وتبحشي جورة صغيرة تتعملي أساس، بيجي الدرك عليك. لا لا لا، بيجي عليك الدرك، يعني ممنوع يعني، وبتتعاقبي. كيف جماعة اليوم خاطفين بلد بكين وعاملين لك مدن تحت هالبلد؟ يعني
6: إذا بتعطيني انتباهك شوي، إذا ممكن، الحكومات المتعاقبة على لبنان والوجود السوري والفلسطيني المسلح بلبنان سمحوا لحزب الله وللحرس الثوري الإيراني يعملوا اللي يعملوه، وكانت الحكومات عم بتغطي لهم كل مشاريعهم. يعني مش ما نعمل نحن حالنا انه نحن منا شايفين ونحن اغبياء كمان، ام سوري عم بحكي عن حالي، ما نعمل حالنا اغبياء ما شفنا الحكومات المتعاقبه سمحت. بتعرف وكلنا بنعرف الشعار، يعني الشعب مكون من جيش وكله هذا ليش استغلوا هالشيء هذا اللي صار بلبنان وعملوا اللي عملوه بلبنان، وقعدنا لهلا عم نعاني. وما ننسى نحن في الدوله العميقه، امبارح من 3 شهور العميد محمد شريم نزل على الشارع وتحدى دولة صوف عفوا نواف سلام، وقال لهم 4 حكومات ما قدروا عملوا معي شيء. انتوا فيكم تعملوا معي شيء؟ اذا فيكم تعملوا شيء بمضيء هرمون تقدروا انتوا تعملوا معي شيء. ضربوا السلمة القوة الضربة ضربت السلمة مصطفى عيتاني وما حدا قدر عمل معه شيء. معناتها نحن يا حبيبي بدنا قضاء يكون قوي، بدنا الشرعية تكون قضاء قوية من
1: ان شاء الله. نعم عظيم، شكرا سمير. شكرا سمير على مداخلتك. عندك اي تعليق اكيد بيدرو على اللي تفضلوا فيه مستمعينا؟
8: كلود انا مني عم بيجي مع حدا ولا مع اي طرف، مع هون وهون. اليوم بلبنان بدنا نعرف شو هي المشكله اللي وصلنا لها. اليوم الشعب اللبناني ليه عم يتعذب؟ اللي صار له 40 سنه ليه نحن وصلنا لهون؟ تركنا بلادنا وجينا لهون. في ناس مجرمين قاعدين على الكراسي ما عم بيخلوا هالدولة تمشي، ما عم بيخلوا هالعالم تسترزق. في إجرام كلود، لازم هودي يتعاقبوا قبل الموجودين بالحبس. أنا مع كل إنسان اليوم، يعني إذا خيو الإنسان إن كان بالجريمة أو بالمخدرات أو بالاغتصاب أو بكل شيء يتعاقب، بس مين بده يعاقب مين؟ اليوم نعم. اليوم بوقت بيكون اليوم كلود مثل منا عم نحكي، نحن الحالة اللي وصلنا لها اليوم هي انه بلدنا مخطوف صار له 40 سنه وعم يعملوا فيه كل هالبؤر الاجراميه وهالبؤر السلاح وهالبؤر اللي ما بتشبعنا بشيء ابدا. انا شو خصني بمضيق هرمز يا عمي؟ انا شو خصني بالنظام الايراني؟ انا شو خصني باسرائيل؟ انا شو خصني بكل هالدول اليوم اللي عم تتحارب؟ لا دخلنا حالنا فيهم نحن كلود. انا بهمني الوحيد بلدي انا اللي هو لبنان. أنا مع أنه كل اليوم واحد قاعد على الكرسي وغطى هالإجرام اللي عم بيصير من كل النواحي، من ناحية الإجرام، تفويت سلاح، هالأنفق اللي صارت تحتنا، عايشين نحن عبركان بلبنان اليوم كلود، عايشين عبركان. يعني إذا مزبوطة القصة منطقة جبال، أنا من منطقة جبال كلود، يعني معقول يكون عايشين نحن؟ يعني أنه يعني أنا بدي حرر القدس من جبال؟ أنا هي السؤال عزيز. اللي عم بطرحه، لو عم يعملوا أنفاق بالجنوب نص مصيبة، بس الأنفاق وصلت لبيروت ولجبال وللبقاع، بدك تحرر يعني هونيك إسرائيل من هونيك؟ هي السؤال اللي عم بطرحه أنا.
1: نعم شكرا لك بيدرو. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM مع استراحة، ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة على مواضيع اليوم،
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.

0: تعليقاتكم ومدخلاتكم على الهواء معنا جورج من بارماتا سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير كلود هواي، كيفك؟
0: صباح النور يا هلا. كلنا سمع لك جورج، شو تعليقك على الموضوع؟
1: ولا يا جورج، عم يحكوا عن بدهم يطلعوا وعن مشاكل لبنان. حزب الله تحليك من قبل، من زمان لما بلشت الحرب، من زمان ما كانش في دولة لما إسرائيل صارت تضربهم وتهجرهم. لمين التجأوا؟ التجأوا لإيران. هلا إيران حزب الله كل ما عشيتهم من إيران، مزبوط ولا لا؟
0: نعم.
1: وساعدتهم لحتى يحرروا الأرض. بيجي واحد بيقول لك أنا بإيش بدي حرب وبإيش بدي، شو بإيش بدك حرب؟ شو مثل ما بدك؟ بدك تشوفي أمريكا، بدك تشوفي إسرائيل، بدك تشوفي إيران. هيك بده يطلع أنه هو طلع عباله يطلع. هن مش مبسوطين لما هلا قرات بيصير في غلط، بيصير في مستيك، بس لما الشيعة انضربوا بجنوب مين ساعدوا؟ مش اضطروا يعملوا حزب لحتى يدافعوا عن الأرض؟ أنا مش عم دافع عن حدا، بس هن

0: وتحرر أرضك. بتقول اليوم أنا والله بقش بدي إيران بدي فل هيك ما بقى ما. هلا الرئيس عون عم يدرسها، رئيس عون عم يدرسها مزبوط عروي لحتى يتفادى الحرب ويتفادى هالطائفية وهالمشاكل. هني شركة مزبوط ولا لا؟ مش شركة بالأرض، قاعدين بالضاحية، قاعدين ببيروت، قاعدين بجنوب. هيك بقش بدي يلا فلو لو أمدي فل بيجي بيطلع لك واحد بقول لك ايه انا بقش بدي وبدكم تسمعوا الكلمة وبدكم وبدكم وبدكم. شو الضمانه؟ اعطيني ضماني انه انا اذا سلمت سلاحي ايه تفضل. شو عم تقولي؟
1: لا عم بقول انه طالما الشعار جيش وشعب ومقاومة وكان هيدا شعار بالبلد يعني، ويعني ما بعرف إذا هيدا شيء مستغرب أن يكون في أنفاق تحت الأرض على أعين الدولة والسلطات اللي كانوا سابقا وحاليا، فهيدا الشعار اللي رفعوه هيدا لكل
0: لبنان. يا كلود يا كلود، لما عملوا الأنفاق من السنين ليش في كان في دولة؟ ما كانش في دولة. نعملوا لشو؟ هيك نعملوا ليقعد واحد تحت الأرض يشرب قهوة؟ نعملوا للدفاع. لما انت بتتذكري على القوات كيف تأسست؟ لما بالزمانات بفرن الشباك وعين الرماني فاتوا لين الفلسطينيين طلبوا المساعدة، دولة قالت لهم والله ما فينا اعملكم شيء، تأسس حزب القوات ليدافع ع فرن الشباك وعين الرماني والأشرفية. ولو ما كان في وقتها قوات كانوا فاتوا الفلسطينيين واستحلوا فرن الشباك وعين الرماني تأسسوا. ومين ساعدهم وقتها؟ اجتوا المساعدة من مين مكان وقبلوا فيها ليدافعوا عن أرضهم. هن عملوا الأنفاق يعني هيك لينزلوا يتحمموا تحت؟ مبسوطين يعني بهالوضع؟ مبسوطين هن بهالقتلة اللي عم ترحلون؟ ما كمان بديك تفكري، ما فيك تجي تقولي والله ايه انتو خلص خلص يلا خلص دورك سكر وفل. انت اذا كنت شريك مع حدا بدك تفلي، ما فيك تفلي إلا بعد تيجي تحكي ومفاوضات ومليون شغلة. ما هودي شركة 35% من الشعب اللبناني يعتبروا شيعة. هيك يلا باش بدنا سكروا هالأنفاق وفلوا على بيكم. على أساس تضمن لي حقي؟ بقول لك إيه، كيف تضمن لي حقي؟ وين ضمنت لي حقي؟ وين ضمنت لي ما في طمع بالمي يلي ببلدك بلبنان يلي كل الناس معه فيها؟ وين في ضمانات باللي بكلها بالأراضي الحلوة اللي بجنوب؟ وين فيها الضمانات؟ واني عم تعطيني إياها حكي؟ لا أنا ما بتحكي، عملي ضمانات على الورقة بفزوا ليك الإسرائيلي بلك لا أنا مش موافق. شو بتقولي له؟
1: عظيم. نعم شكرا لك جورج، هيدا رأيك أكيد نحترمه.
0: مثل ما قالي هيفا وهبي بي هيفا وهبي بدنا نروح حيش بقى بدنا نفل وشو هالقرف وشو هالقرف ما هو الحكي؟ كلنا عارفين ليش الناس اللي قاعدة بأستراليا هون اللي تهجروا من بلدهم مبسوطين واضطروا لأنه هربوا من الحرب؟ في ناس ما هربت، دافعت وقاومت بجنوب، وكمان في ناس من المسيحية دافعوا وقاوموا على الأرض مجبورين. وإيران هلأ إيران بعد هلأ عم تدفعلن لكلن 40,000 واحد مع من عايشينه للأربعين ألف واحد من إيران. أنت ها موظفين عنده مزبوط ولا لا؟
1: هيدا رأيك، هيدا رأيك جورج، شكرا لألاك، أهلا وسهلا.
0: هالحقيقة مش رأيي، هالحقيقة هذا مش رأيي، هذا بيطلع
1: هيك الحقيقة. ما في حقيقة مطلقة وما في حقيقة مطلقة وما في ديمقراطية مطلقة. بدي أشكرك شكرا لك جورج، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع فاصل غنائي، منتوقف عنده منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا. والآن استمعوا لأول

0: كل اللي شاركونا وانضموا لمشوارنا اليوم واللي اعطونا رأيهم واللي كمان اكتفوا بحسن الاستماع والاصغاء، شكرا من القلب للجميع. وانا بدوري بدي اتمنى لكم نهار حلو مثل هالطقس المشرق اليوم والمشمس، بتمنى لكم بقيه نهار ممتع تقضوه برفقه برامج راديو توامي استراليا. بعد كم دقيقه رح تستمعوا لاخر اهم الاخبار، ومن بعدها رح تتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو توامي ومايسات. شكرا لمتابعتكم وتضلوا مستمعينا بألف خير مع الأخبار، منتابع بعد لحظات.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توامي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: Marcio Zeto.

0: يوم الأربعاء 12 آب، تحياتي لكل مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا. أنتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. نرجع منذكر بحالة طقس اليوم بسدني، طقس ممطر، 19 درجة الحرارة كحد أقصى، 15 درجة على صعيد ملبورن، وعنا ببيروت طقسنا مش مسحار بتوصل درجات الحرارة لل 31. رح ناخد أول بريك بمشوارنا، ما تروحوا بعيد، رح نرجع من بعده ونسمع غنية بيبي للشامي.
1: الموسيقى اللي بتفرح.

0: ونتغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: اليوم 12 آب العالم بيحيي اليوم الدولي للشباب. هالمناسبة بدنا نوجه فيها تحية لكل شاب وصبية عم بيسعوا ليبنوا مستقبلهم ويحققوا أحلامهم رغم كل التحديات. تحية خاصة بدي وجهها لشبابنا اللبناني بلبنان وبالاغتراب ومن بينهم اللي موجودين بأستراليا يلي عم بيثبتوا يوم بعد يوم قدراتهم ونجاحهم بمختلف المجالات. الشباب دايما هن الطاقة، طاقة المجتمع وأمل المستقبل، ومن الضروري ينعطاهم الفرصة ينسمع صوتهم ويكون في تشجيع على أفكارهم وطموحاتهم. فمنتمنى هيك تضل طموحاتكم أكبر من كل التحديات وتكون الأيام الجاية حاملة لكم فرص ونجاحات أكثر يا رب. بكمل بمشوارنا الحلو هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: بدأت شرطة غرب أستراليا بتجربة هي الأولى من نوعها لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعي، ولكن خبراء الخصوصية والمحامون انتقدوا التجربة بسبب عدم وضوح معايير قائمة المراقبة. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: رجعنا نكمل معكم من راديو 2 أمي أستراليا 1638 AM. القلب المكسور دايما بتسمعوا بهالعبارة، قلب مكسور أو انكسر قلب بعد شيء يعني محزن كتير. هيدي مش مجرد تعبير، بيحكوا عن ثلاث أطعمة ينصح بأنه الواحد يتجنبها من بعد الصدمات العاطفية. التعرض لحزن شديد ناجم عن فقدان شخص عزيز ممكن يؤدي إلى ظهور حالة صحية فريدة تعرف بمتلازمة القلب المكسور، يلي بتتأثر فيها عضلة القلب نتيجة الارتفاع المفاجئ بمستويات هرمونات التوتر، إذ يظهر تخطيط القلب عند المصابين علامات قد تتشابه مع تلك المصاحبة للنوبة القلبية، إلا أن الفحوصات تظهر أنه شرايين القلب ما بتعاني من الانسداد، من يعني الانسدادات يلي ترى عادة بالنوبات القلبية. وبإطار النصائح الغذائية للمساعدة بتخفيف الضغط على القلب خلال مرحلة التعافي، ينصح باتباع نمط غذائي مناسب وتجنب هالعناصر التالية. أولا الكافيين كرمال تتفادوا زيادة تسارع ضربات القلب. ثانيا الأطعمة الغنية بالسكريات لتتجنبوا تقلبات مستويات السكر بالدم. وثالثا الأطعمة الغنية بالأملاح كرمال الحد من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف العبء على القلب. من بعد المرور بأزمة عاطفية أو صدمات نفسية أو فقدان أو شيء معين، بينصحوا أنه يكون الواحد عم بيتجنب هول ثلاث أشياء: الكافيين والحلويات والأطعمة يعني اللي فيها كتير سكر، وكمان الأطعمة اللي فيها كتير أملاح. بكمل أنا وياكم مشوارنا عبر 2 أمي أستراليا 1638
1: AM. My summer playlist.
2: What are they saying anyway? My radio.
3: You want it? We've got it.
4: Awesome.
3: Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: GME, it's your music, it's your station.

0: نشرة أخبار الساعة 12 رح نسمع أنا وياكم من راديو 2 أمي أستراليا 1638 AM وبنرجع منكمل مشوارنا لليوم الأربعة 12 من شهر أوغست.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: من راديو 2MB مع تحياتي لكم وليد توفيق.
7: From the biggest singers.
8: معكو توني كيوي.
9: بلاكي ما فيي.
10: على إزاعة 2ME أستراليا.
9: إلشي عطيك.
10: Only on 2ME. 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. The Prime Minister is facing calls from various politicians to apologise for an incident on the comedy podcast Bush Deep related to melons gifted to him by his Japanese counterpart. Anthony Albanese spoke about the fruit on the podcast last month while making hand gestures in front of his chest. He since denied he was being disrespectful to the Japanese Prime Minister, and nobody in the Japanese government has publicly commented on the matter. PM also came unstuck on the same podcast when he said he would shag pop star Kylie Minogue during a game of shag, marry and date. Federal Agriculture Minister Julie Collins is talking up overseas efforts to develop a vaccine for mammals to protect them against bird flu as it starts to spread locally in Australia. The government's rolling out a vaccine to protect native bird species from the deadly strain, which is yet to get into the poultry industry. Victorian authorities have announced they will vaccinate thousands of little penguins across the state. And the prospects to end the war in the Middle East appear dim after Iran's allies, the Houthi rebels, killed at least six people by striking a ship in the Red Sea. They are the first known deaths from Houthi attacks on shipping in the crucial trading lane since the start of the US war against Iran. This renewed pessimism about the future of the conflict has seen the oil price go back up. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يتهم الإيرانيين بالمراوغة، وإيران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد إنهاء الحرب والإخراج عن أموالها المجمدة. رئيس الوزراء العراق يوجه بإعداد قانون لحصر السلاح ويؤكد أن السلاح المنفلت يمثل أخطر تهديد للدولة. دبيبة يتوعد بالرد على استهداف المنشآت النفطية بطائرات مسيرة، والجيش الليبي يواصل التحقيق باغتيال مدير الاستخبارات العسكرية. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 250 قتيل واستمرار البحث عن عالقين تحت الأنقاض. نتحول الآن مشاهدينا للاستماع إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: لقد قالت وأدت أداءً جيدا، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا. ما السؤال؟ هذا الأول، نعم لقد كان جيدا، لقد أوضحت ذلك للسعوديين، إن الجنود، وقد أوضحت ذلك للسعوديين، وسوف نقوم باستبدال ذلك، وعلي أن أقوم بما يكون لهم، إن قالوا لي ذلك فسأقوم بذلك، فسوف أسمع ما يمليه علي العسكريون. نعم، إن كان ذلك أكثر خطورة لقد قمت بذلك بنفسي، ربما يكون ذلك خيارا يميلون إليه. أنا لست متفاجئا، أي قرار يجب أن يكون الرئيس ملتزما بتبعاته، وأنا سوف أتحمل تبعات قراراتي. لا يوجد شخص أكثر منه على مدار 6 سنوات قام بما قمت به، لقد أديت أداء رائعا، لست قلقا حيال أي شيء أيا كانت النتيجة. أنا لا أثق بالإيرانيين، أنا الشخص الأخير على وجه الأرض الذي يمكنه أن يثق بالإيرانيين. ليس لديهم أي سيطرة الآن على مضيق هرمز، نحن من يسيطرون الآن على مضيق هرمز، ولا أعرف كيف سينسحبون منه، ولكننا نسيطر الآن على المضيق. وعلى مدار 50 عاما كان لدينا تلك الدولة، إنهم مفاوضون مخادعون. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
0: إذن مشاهدينا استمعنا إلى هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها: كنت أتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية أثناء تغيير مسار رحلتي إلى تركيا. هو تحدث بشكل عام عن العلاقة أو عن ما يقوم به أو ما يمكن أن يتم ترتيبه فيما يتعلق بالعمليات في إيران، وقال سأستمع لما سيمليه علي العسكريون، وقال إنه أي قرار سيكون الرئيس متحمل لتبعاته وأنا سأتحمل مسؤولية أي قرار ولست قلقا حيال أي شيء. أيضا أوضح أنه لا يثق أبدا بالإيرانيين، وأن الإيرانيين لا يسيطرون على مضيق هرمز، بل إن الأمريكيين هم من يسيطرون بالكامل على مضيق هرمز حاليا. إذن كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، هو قال إن الإيرانيين مفاوضون ماكرون للغاية، لأنهم يوافقون على شيء ثم يخرجون ويخبرون الصحافة بأنهم لم يوافقوا عليه أبدا، وصفا إياهم بأنهم غير أمناء على الإطلاق. تصريحات ترامب تزامنت مع أخرى أدلى بها وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لوكالة بلومبرغ، قال فيها إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق يفضي إلى السلام دائم، الأمر الذي يصب في صالح المنطقة. في سياق الحراك الدبلوماسي، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لعقد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وبالتوازي قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تلقت ردودا إيجابية من سلطنة عمان وإيران بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز. وأضاف الأنصاري أن المحادثات بين الجانبين وصلت إلى طريق أو وصلت إلى مرحلة متقدمة. بدوره قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل بشروط إيران، مشددا على ضرورة أن تنهي أمريكا الحرب وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتم نقل شروط أخرى إليها من خلال وسطاء. ولفت رضائي إلى أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن العبور في مضيق هرمز سيكون مسألة منفصلة عن إغلاق المضيق. الرئيس ترامب كان طالب إيران بتعويضات لأسر عسكريين أمريكيين قتلوا أو أصيبوا نتيجة الهجمات التي شنتها إيران أو الفصائل المدعومة منها في وقت تطالب فيه طهران بتعويضات عن أضرار تقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتها بها، إلى جانب رفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج.
2: لغة المال، ساحة الحرب الجديدة بين واشنطن وطهران. الطرفان دخلا في مرحلة عض أصابع مالية وقانونية، حيث يقدم كل طرف حساب الخسائر ويطالب الآخر بالتعويض. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا بها أضرارا واسعة، وتطالب واشنطن بتعويضات مباشرة ورفع شامل للعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن فاتورة هذه الخسائر تتجاوز 200 مليار دولار. هذه الأموال كما تشدد طهران ليست منحة أو مساعدات أمريكية، بل هي عوائد نفط واحتياطات إيرانية بقيت عالقة في مصارف خارجية بفعل العقوبات. ورغم أنه طرح في مسارات تفاوضية سابقة مثل تبادل السجناء والإفراج عن مليارات الدولارات تحت رقابة مشددة، إلا أن الخلاف الجوهري ظل قائما حول السؤال الأهم: هل تذهب الأموال إلى طهران مباشرة أم تخضع لآليات رقابة وشروط إنفاق صارمة؟ هنا يرد ترامب بقلب الطاولة تفاوضيا، مطالبا إيران بتعويضات ضخمة عن عسكريين أمريكيين تم قتلهم أو أصيبوا بسبب أفعال إيرانية أو هجمات شنتها جماعات مدعومة من طهران. الرواية الأمريكية هنا لا تبدأ من اليوم، بل تستحضر ملفات قديمة وحديثة من تفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية المارينز في بيروت عام 83، مرورا بخسائر القوات الأمريكية في العراق بين عامي 2003 و2011، وصولا إلى استهداف القوات الأمريكية في الأردن والعراق في الفترة الأخيرة. وفي المقابل تحول إيران هذه الأموال المجمدة إلى ورقات ضغط ملموسة على الأرض، فلا فتح كاملا للمسارات البحرية ولا تهدئة مستدامة في المنطقة. وبهذا المعنى يصبح المال هو لغة الحرب الجديدة وأداة التفاوض الأقوى.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تعطيل جهاز التوجيه العائد لسفينة الشحن فالا نوفا التي ترفع علم بنما أثناء محاولتها عبور خليج عمان نحو أحد الموانئ الإيرانية وخرق الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. أعلنت سينكوم في بيان أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت صاروخين من طراز هيلفاير على محركات السفينة بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة من الجيش الأمريكي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية أثناء تغيير مسار رحلته من تركيا. جاء ذلك تعليقا على ما كشفته صحيفة واشنطن بوست أن ترامب غادر تركيا الشهر الماضي على متن طائرة عسكرية سرية عبر شاحنة تموين، بينما استخدمت طائرة الرئاسة الرسمية لتضليل تهديد إيراني محتمل باستهدافه.
3: كيف تحولت شاحنة طعام إلى وسيلة لإنقاذ ترامب من محاولة اغتيال إيرانية محتملة؟ القصة بدأت في مطار أنقرة. ترامب يصعد إلى إير فورس وان أمام الكاميرات ويلوح للصحفيين. المشهد يوحي بأن الرئيس داخل الطائرة، لكن الحقيقة كانت مختلفة. شاحنة تموين من الجهة الأخرى تقترب من Direct.
4: direct from the 2ME archives. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم من جديد على راديو 2 ام استراليا الموجة 1638 AM بموسيقى واخبار منوعة، اخبار جديدة من قلب لبنان وحول العالم رح نكون عم نشاركها معكم، فخليكن معنا. بنرجع بعد الاستراحة ودايما عبر موجتنا 1638 AM.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No,
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: صرفت الحكومة الفيدرالية مبلغ 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التمهيدي ليعقد هالعام بفيجي. بالمقابل هاجم الائتلاف المعارض القرار ووصفه بوصمة عار مطلقة. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

مرحبا من جديد على 2 AM أستراليا، معكم مستمعين مكملين أنتم برفقة ماريا من قلب بيروت. قبل ما نتابع بأجواءنا الحلوة وبالأغاني، خصوصي أغاني الزمن الجميل، رح أرجع أذكر بحالة طقس اليوم. بسدني ممطر، درجات الحرارة كحد أقصى 19، 15 درجة على صعيد ملبورن، 31 درجة مئوية هون ببيروت. رح ننتقل للسيدة فيروز، خليكن معنا.

0: معكم من جديد على 2ME أستراليا 1638 AM. وبين طاولة التفاوض وتهديد الضربة، الوضع بين واشنطن وطهران عم بيرجع يشتد من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد لهجته تجاه إيران، وحتى أنه أمريكا وصلت لمرحلة أحباط من طريقة تعاطي طهران بالمفاوضات. ترامب اتهم الإيرانيين بالمراوغة، وقال بالحرف الواحد على حد تعبيره بيوافقوا جوا غرف الاجتماعات وبعدين بيطلعوا على الإعلام وبيرفضوا يلي اتفقنا عليه، وصفهم بالمفاوضين الماكرين. وبالملف النووي دافع مجددا عن الضربات الأمريكية، وقال أنه لولا استهداف إيران كانت وصلت للسلاح النووي. وركز كمان بشكل كبير على الورقة الاقتصادية، مدعيا أنه التضخم بإيران وصل ل يعني 300%، وأنه طهران عم بتواجه صعوبة حتى بدفع رواتب جنودها. وعسكريا أكد أنه أمريكا ما عندها أي نقص بالذخيرة، وقال بلهجة حازمة أنه فينا نضرب إيران بقوة شديدة. بنفس الوقت إيران بتقول أنها قربت من اتفاق مع سلطنة عمان لتنظيم الملاحة بمضيق هرمز، بس بتربط إعادة فتحه بشروط أهمها رفع العقوبات والتعويضات وإنهاء التهديدات العسكرية الأمريكية. يعني هالمشهد منشوفه بعده معلق بين الدبلوماسية والتصعيد، وترامب عم بيقول انه صبر واشنطن عم ينفد بينما طهران متمسكة بشروطها. فهل رح تنجح الدبلوماسية هالمرة، او منرجع منشوف جولة عسكرية جديدة؟ منضل نتابع نحن وياكم اكيد كل التطورات اول باول عبر راديو 2ME أستراليا، موجتنا الاقوى 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: معكم من جديد على راديو 2ME أستراليا 1638 AM. وهلأ مع ست نجوى كرم بغنية روح روحي، خلينا نسمعها نحن وياكم هالغنية اللي بتحكي عن حب صافي وصادق، وعن حدا يعني بيصير أغلى من الروح بحياته.

0: وهلأ صار وقت أهم جزء من برنامجنا الأخبار يلي بتقدم لكم إياها إذاعي 2 أستراليا 1638 AM. منوفيكم بآخر المستجدات من لبنان والعالم. خليكن معنا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة.
3: Today, Connor, with the top stories. Three major banks have reported sharp falls in home loan applications, the latest stark sign the country's in a housing downturn. Since the federal government announced a property tax crackdown in May, the Commonwealth Bank's home loan applications have tumbled 15%, and it's a similar story for Westpac and NAB. Analysts say investors are leaving the market and first home buyers are waiting for prices to fall further. The Coalition is trying to land blows on the Prime Minister, Anthony Albanese, and pressure him to apologise over an incident related to melons on a comedy podcast. This is the same podcast called Bush Deep, which got the PM into trouble over comments about shagging pop star Kylie Minogue. Two melons were gifted to the PM by his Japanese counterpart, and he's rejected suggestions he was disrespectful when he spoke about the fruit while making hand gestures in front of his chest during the light-hearted chat. And police have dropped all charges against Bondi terror attack hero Ahmed Al-Ahmed after previously accusing him of assaulting and intimidating his father. Mr. Al-Ahmed was charged in June over an incident said to have occurred at a home in Bankstown in Sydney's southwest in March, but the charges have now been withdrawn. Mr. Al-Ahmed was shot multiple times during the Bondi shooting, and video showed him trying to wrestle the rifle from one of the gunmen. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قالت وسائل أعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أعلن بلدتي قصير أو قصرة وجالوت شمالي الضفة الغربية منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سيتم التعامل مع جميع المتورطين في هذه الأحداث. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من تسيطر على مضيق هرمز الآن. شدد ترامب على أن الإيرانيين مفاوضون ماكرون للغاية لأنهم يوافقون على شيء ثم يخرجون ويخبرون الصحافة بأنهم لم يوافقوا عليه أبدا، وصفا إياهم بأنهم غير أمناء على الإطلاق.
1: أنا لا أثق بالإيرانيين، أنا آخر شخص يمكنه الوثوق بإيران. إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه بشكل كامل. نحن الآن في موقف جيد جدا. إيران ظلت تتنمر على دول الشرق الأوسط لنحو 50 عاما، والآن لم تعد دولة متنمرة كما كانت.
0: تصريحات ترامب تزامنت مع أخرى أدلبها وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لوكالة بلومبرغ، قال فيها أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق يفضي إلى سلام دائم، الأمر الذي يصب في صالح المنطقة. وفي سياق الحراك الدبلوماسي، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لعقد مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. وبالتوازي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تلقت ردودا إيجابية من سلطنة عمان وإيران بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز. وأضاف الأنصاري أن المحادثات بين الجانبين وصلت إلى مراحل متقدمة. بدوره قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن مضيق هرمز لا يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران، مشددا على ضرورة أن تنهي أمريكا الحرب وتفرج عن أموال إيران المجمدة، وتم نقل شروط أخرى إليها من خلال وسطاء. لفت رضائي إلى أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن العبور في مضيق هرمز سيكون مسألة منفصلة عن إغلاق المضيق. أعلنت وزارة النقل اليمنية عن مقتل 4 من طاقم السفينة التجارية تهامة وإصابة 4 آخرين إثر استهدافها ب3 صواريخ باليستية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. قالت الوزارة إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة المحملة بمواد غذائية، موضحة أن القتلى هم 3 باكستانيين وبحار إندونيسي، فيما أصيب أيضا أحد أفراد فريق الإنقاذ. أضافت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا آخر خلال محاولة إجلاء الطاقم، متهمة الجماعة بتعمد عرقلة عمليات الإنقاذ وتهديد الملاحة والإمدادات الغذائية. دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحماية السفن والممرات البحرية. إلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق السياقات الدستورية، مؤكدا أن السلاح المنفلت يمثل أخطر تهديد للدولة كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية. الزيدي شدد خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية على تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وعلى التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القانون، في حين أكدت اللجنة النيابية دعمها إجراءات الحكومة لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية وحماية الحدود وتطوير منظومة الدفاع الجوي ورفع الجاهزية في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية. دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى انسحاب كولومبيا مما وصفته بالاعتراف الباطل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. أكد المجلس أن هذا الاعتراف مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. شددت على موقف دول المجلس الدعم لسوريا في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان يدور بين غالبية تريد بناء الدولة وفئة لا تريدها بل وتسعى إلى أن تكون هي الدولة، أشار إلى أن الوقائع أثبتت عدم القدرة على استرداد الأرض بالقوة، داعية معارضي التفاوض إلى دعم خيار تؤيده أكثرية لبنانية عابرة للطوائف. أضاف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدم تظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة على لبنان، مشددا على أن لبنان لن يسمح لإسرائيل بأن تبقي ولو على شبر واحد من أرضه. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بطائرات مسيرة يمثل تصعيدا منظما وخطيرا لا يمر من دون رد، مؤكدا بدء تحقيقات لتحديد مصدر المسيرات ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض خزانات الوقود في مجمع الزاوية لخمس هجمات بمسيرات انتحارية، وأكد دبيبة السيطرة على الحرائق واستمرار عمليات التبريد والتأمين، مشيرا إلى استئناف العمل في المستودع لضمان إمدادات الوقود وتشغيل محطة الكهرباء. كما أعلنت وسائل إعلام ليبية أن مسيرة استهدفت محطة تحويل الكهرباء في زاوية غربية ليبيا، مشيرة إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائي بمناطق واسعة في المنطقة من جراء الاستهدافات. هذا وعمت حالة من الاستنفار الأمني في مدينة بنغازي ليبيا بعد ساعات من الانفجار الذي أدى إلى اغتيال اللواء فوزي المنصوري وهو مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الوطني في شرق ليبيا. هذا وقد باشرت الأجهزة الأمنية الليبية تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الهجوم وتحديد الجهة التي تقف وراءه. من جانبه ندد رئيس أركان الجيش خالد حفتر باغتيال المنصوري معتبرا أنه عمل إرهابي. حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر في كولومبيا، وصل عدد القتلى إلى 250 شخص حتى الآن. وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر إلى انهيار مباني عديدة وأضرار ب6 مطارات، في حين أفاد رئيس بلدية كالي الكولومبية بأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة. نهاية النشرة، المزيد من الأخبار على رأس الساعة المقبلة.
2: من القرارات إلى الخريطة تشتعل الحدود الجغرافية، خرائط ترسمها السياسة ويدعمها الاقتصاد لتحقيق المصالح. بصورة دقيقة وبقراءة معمقة مدعومة بالبيانات.
3: على الخريطة مع نانسي على سكاي نيوز عربية. كل يوم اكس من المواضيع وبنسأل مين مكسر السوشيال ميديا، لأن الصورة مش مجرد ستوري وتمر، لكن تترك فينا أثر. بمرور الزمن كانت بداية التعليقات واللايك والشير، وهنا الكل في تحدي من أول جولة لآخر لايف ليطلع إكسبلور. فيديوهات كثيرة وتشالنجز أكثر ومحتوى ما بيخلص، وبسرعة اللقطات لحظات عفوية من كواليس المؤثرين. مش بس بنحكي عن الترندز، لكن رح نسر التفاصيل. منصات الأكثر تفاعلا ومتابعة على سكاي نيوز عربية.

0: ما بين توتر وتصعيد وتبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران، تخرج تصريحات تشير إلى عكس ما يدور من أحداث. وزير دفاع الباكستاني خواجة آصف كشف لوكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وأن الأمور تتجه مجددا نحو تسوية سلام أو اتفاق. ومن قبله أكدت قطر على لسان المتحدث باسم خارجيتها أن المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران بشأن الأوضاع الراهنة وصلت لمرحلة متقدمة وتقف حاليا في نقطة مفصلية. وفي هذه الأثناء يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه لإيران بمواصلة المراوغة وعدم الالتزام بأقوالها وبمواقفها خلال هذه المفاوضات، وتصر طهران على شروطها لإبرام اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز. فأي حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الأجواء المشحونة؟ وعلى ماذا يعتمد الوسطاء في حديثهم المتفائل هذا؟ أرحب بضيوفي الليلة في غرفة الأخبار. معي في الاستوديو وزير الإعلام الكويتي الأسبق الدكتور سامي النصف. دكتور سامي، شكرا لانضمامك إلينا الليلة أيضا في غرفة الأخبار. وأرحب بالسياسي العراقي المستقل أستاذ غانم العابد، أيضا شكرا أستاذ غانم لوجودك معنا الليلة. من دبي معي أستاذ القانون الدولي الدكتور عامر فخوري. دكتور عامر، أهلا بك معنا دائما. ومن طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية الدكتور مصدق دقبور. دكتور مصدق، شكرا لانضمامك إلينا أيضا الليلة. كثيرة هي الأخبار المتناقضة خلال لربما السنة الماضية. دكتور سامي، هذه الجملة بدأت فيها الكثير من الحوارات. هذا التناقض مش من اليوم، هذا التناقض في الجولات حتى السابقة من التفاوض، لكن اليوم أي تفاوض يتفاءل منه الوسطاء؟
1: نعم، أنا أتصور أنه لا لوم على الوسطاء. الوسطاء يعني أولا القرار ليس بيد الوسطاء، بالتالي حتى لو اعتقدوا أنهم على يعني مغربة من عقد اتفاق، أي طرف من الطرفين أو حتى الطرفين معا متى ما أخل بال...
2: يمية هلا فيكم من جديد مستمعينا، برحب بكل الموجودين معنا فردا فردا أو كل اللي عم بينضموا لقلنا هلا تيشاركونا المشوار وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، رجعين من الشغل، رايحين مشواركم طويل، فشلقوا

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوين.
2: عشان اشتغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف رصيد رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريت كثير كثير عشان حطيت هالاغنيه بياخذ العائل يعني لها 20 سنه بسمعها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: برجع لعندكم مستمعينا وبذكر بحالة طقس سيدني من جديد. بس لبكرة رح نشوف مع بكرة الخميس حيكون بسيدني طقس مشمس، درجات الحرارة 18-16 درجة على صعيد ملبورن، طقس ممطر بنسبة عالية بملبورن، وهون ببيروت طقسنا الصيف الحار مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز الذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: New music that makes you feel good and without interruption.
7: That's good.
6: كل الموسيقى الجديدة

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: عنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألنا ليه ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألنا ليه قلبي ومفتاحه مفتاحه

0: peur de mes pieds.
1: رجعنا لعندكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. مرحبا ماريا برفقتكم من وسط بيروت ومكملين بمشوارنا لغاية الساعة 3 بعد الظهر. في خبر تاريخي بكل معنى الكلمة حابة أشارككم إياه، خبر مهم جداً. لبنان صوت رسمياً على إلغاء عقوبة الإعدام ليصير أول بلد عربي بياخد وبيتخذ يعني هالخطوة بشكل رسمي. أكثر من نص أعضاء مجلس النواب من أصل 128 نائب صوتوا لصالح تثبيت وقف تنفيذ الإعدام يلي كان معمول يعني فيه بشكل غير رسمي من سنة 2004. الكتلة الوحيدة يلي عارضت كانت كتلة حزب الله. صراحة هالقرار مش بس خبر سياسي عابر، هو رسالة عن اتجاه لبنان نحو معايير حقوقية أوسع بغض النظر عن كل الظروف الصعبة يلي البلد عايشها. وكتير منظمات حقوقية دولية كانت من سنين عم بتطالب بهالخطوة، وصراحة اليوم صار واقع. طبعا هيدا القرار رح يفتح نقاش واسع بالمجتمع اللبناني، يعني بين مين مع ومين ضد، وهيدا طبيعي بأي قرار بهالحجم يعني يكون في انقسام بالرأي. بس يلي أكيد أنه لبنان اليوم دخل التاريخ من باب المؤسسات والقوانين مش بس من باب الأزمات، وهيدا خبر يمكن بيستاهل أنه نفتخر فيه ولو لشوي بنص كل التحديات يلي حولينا. مكملين نحن وياكن عبر موجتنا 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.
2: 2ME MME من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وعندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: وقبل ما نكمل بالموسيقى خلينا ناخد وقفة قصيرة مع الأخبار من إذاعة توأمية أستراليا الموجة 1638 AM. خليكن برفقتنا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now.

0: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: لكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Today, Connor with the top stories. Three major banks have reported sharp falls in home loan applications, the latest stark sign the country's in a housing downturn. Since the federal government announced a property tax crackdown in May, the Commonwealth Bank's home loan applications have tumbled 15%, and it's a similar story for Westpac and NAB. Analysts say investors are leaving the market and first home buyers are waiting for prices to fall further. The Coalition is trying to land blows on the Prime Minister, Anthony Albanese, and pressure him to apologise over an incident related to Mallins on a comedy podcast. This is the same podcast called Bush Deep, which got the PM into trouble over comments about shagging pop star Kylie Minogue. Two Mallins were gifted to the PM by his Japanese counterpart, and he's rejected suggestions he was disrespectful when he spoke about the fruit while making hand gestures in front of his chest during the light-hearted chat. And police have dropped all charges against Bondi terror attack hero Ahmed Al-Ahmed after previously accusing him of assaulting and intimidating his father. Mr. Al-Ahmed was charged in June over an incident said to have occurred at a home in Bankstown in Sydney's southwest in March, but the charges have now been withdrawn. Mr. Al-Ahmed was shot multiple times during the Bondi shooting, and video showed him trying to wrestle the rifle from one of the gunmen. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في ليبيا. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم بمضيق هرمز. في باكستان، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بازشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال أنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات ألاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. هذا وقال الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي اليمن، قال خفر السواحل اليمني أن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى، بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. وفي ليبيا، أفادت مصادر للجزيرة باحتراق محطة الكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي البلاد بعد استهدافها بمسيرة. يأتي هذا بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وللمزيد حول الملف الإيراني الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن هلا وضعتنا بالمواقف الجديدة للرئيس الأمريكي والتي أطلقها منذ بعض الوقت.
1: رنيم، بعد الذي قاله اليوم بالتوقيت الأمريكي الرئيس دونالد ترامب وهو طبعا على مدرج مطار أوهايو، حيث قال بأن الولايات المتحدة تسيطر من البداية حتى النهاية وبشكل تام على مضيق هرمز، أصبحت لنا الآن روايتان متناقضتان وكأن الأمر يتعلق بحرب مختلفة. على كل حال، الرئيس ترامب قال بالحرف الواحد إننا نحن الذين نسيطر على المضيق والأمور تسير بشكل جيد، وقال الأسعار أسعار النفط بشكل جيد، ونسي أن يضيف لأنه عندما كان يتحدث كانت الأسعار ب 88 دولار للبرميل، وعندما أنهى تصريحه ارتفعت إلى 90 دولار للبرميل. معنى ذلك أن الأسواق تتعقب لحظة بعد لحظة كل التصريحات، وعندما تفهم من بعض التصريحات أن الأمور تمشي أو تذهب باتجاه التصعيد آليا أوتوماتيكيا ترتفع الأسعار. على كل حال، الرئيس ترامب بهذه التصريحات وكأنه يريد أن يوجه رسالة ينفي فيها أولا جملة وتفصيلا ما تقوله إيران من أنها هي التي تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز ولن تعود الحركة إلى طبيعتها في هذا المضيق الاستراتيجي، حيث تمر ما لا يقل عن 20% من الطاقة باتجاه مختلف القارات. يبدو أنه أراد أن يكذب الأطروحة أو الرواية الإيرانية. في هذا الأثناء لا يزال هنا الحديث عن الخطة، عن المقاربة، عن الاستراتيجية الجديدة التي كشف عنها الرئيس ترامب كيف يواجه المأزق الذي حصل بينه وبين إيران منذ عدة أيام، حيث كما تعلمين رنيم لا مفاوضات، وعندما يأتي تصريح فيه نغمة من التفاؤل مثل الذي جاء اليوم على لسان وزير الدفاع الباكستاني لحد هذه اللحظة، حيث هو قال بالحرف الواحد إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من شبه اتفاق من أجل السلام، لكن لحد الآن مرت أكثر من 10 ساعات ولم يعلق الأمريكيون على هذا التصريح. في الأثناء هناك تطور لافت اليوم له دلالاته، الأمر يتعلق بتدخل البحرية الحربية الأمريكية في مضيق هرمز واعتراضها سفينة بنامية كانت على حسب الرواية الأمريكية تسعى لمغادرة المرافق الإيرانية التي تفرض عليها الولايات المتحدة حصارا مطبقا منذ تقريبا 14 يوليو الماضي. نحن إذن أمام تطورات تتقاطع عند مسألتين، الولايات المتحدة لا تزال كما يقول الرئيس ترامب تتابع وترى ما الذي يحدث في إيران، إيران التي يقول الرئيس ترامب بأنها تمر بأزمة اقتصادية هشة، وفي نفس الوقت لا يزال هناك تصريحات أحيانا تحمل معنى التهدئة عندما لا يتحدث الرئيس ترامب عن تهديد واضح باستخدام القوة مثل ما فعل في المدة الأخيرة عندما حذر وهدد إيران بعملية عسكرية أمريكية لم يرى مثلها العالم في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية، وأحيانا يساعد ترامب في انتظار طبعا ردود الفعل الإيرانية. بقيت فقط الإشارة إلى هذا الموضوع، وهو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال مرة أخرى بأن الحوار لا يزال وأن الرئيس يرغب في حل سياسي، لكن الرئيس الأمريكي ملتزم بألا تملك إيران السلاح النووي. رنيم،
0: شكرا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. نبرة إيجابية وتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، يتزامن ذلك مع تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون والباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. يأتي ذلك على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في التقرير التالي يستعرض زميل حسان مسعود سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع
4: معكن من جديد هالساعة كمان حتكون حلوة سوا على 2 أم أستراليا الموجة 1638 AM. منبلش مع الموسيقار ملحم بركات، تابعونا.

0: الصحراء. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص، بدي روح.

0: من كميل نحن وياكم بأجواءنا بأغانينا وأخبارنا من راديو 2MIA أستراليا 1638 AM. برجع بذكر بحالة طقس بكرة الخميس بسيدني رح يكون مشمس، درجات الحرارة 18-15 درجة كحد أقصى على صعيد ملبورن، طقس ممطر بملبورن، وهون ببيروت درجات الحرارة بتوصل لل 31 درجة مئوية.
1: Listen live in crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: صرفت الحكومة الفيدرالية مبلغ 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التمهيدي ليعقد هالعام بفيجي. بالمقابل هاجم الائتلاف المعارض القرار ووصفه بوصمة عار مطلقة. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: خلينا معكم نروح لخبر من الأخبار الفنية الحلوة، وخصوصي عن بيروت، لأنه بيروت وجبيلة ما بحياتها بتوقف عن أنه تنبض بالحياة وعن الفرح والضحك وكل شيء حلو بيلبق لها. مهرجانات فقرة بكفر دبيان فتحت موسمها بعرض ضخم لفرقة كاراكلا اسمه فينيقيا، بيجسد عراقة المسرح اللبناني، وهيك أخذ الجمهور برحلة بصرية وموسيقية عبر تاريخنا وتراثنا. وحتى هدى حداد شقيقة السيدة فيروز شاركت بمقاطع تحضير للحفلة عبر مواقع التواصل ولقيت تفاعل كبير من متابعينا. المهرجانات هالسنة منظمة ببلدية كفر دبيان وبرعاية رئاسة الجمهورية ووزارتي الثقافة والسياحة. كمان هلأ في نهار السبت مهرجانات عديدة بعدة مناطق، خصوصي منشوف بفريا وكذا مطرح كمان، لأنه عيد السيدة طبعا، يعني حتى في بجزين بمغدوشة بكل مطرح حيكون في مهرجانات وسهرات، فقرة كفر دبيان اهدن وين ما كان، لأنه عيد السيدة ومن هلأ بقول ينعاد على الجميع. وصراحة هيك أخبار يعني بتخلينا نشوف أنه مهما صار ومهما كانت الظروف صعبة بمحيطنا، الفن اللبناني ما بيهدى ولا بيوقف، وهالإصرار على الجمال والإبداع هو جزء أساسي من هويتنا. بتحسوا أنه هيدا الشيء خلص منا وفينا، مش رفاهية زايدة. فإن شاء الله منشوف أيام حلوة كتير على لبنان وعلى العالم كله، وأيامكن يا رب هيك تضل حلوة وفرحة وتضلوا مبسوطين وعم تضحكوا. بكمل أنا وياكم بعد استراحتنا، رح نكون برفقة الفنان آدم وغنيته الجديدة أحساسي.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاب، لديه الخبرة بهذا المجال من شاب باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاب باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. This is Saya, Mar Matta, هو شفيع المدمنين, patron saint of alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الإسرائيلي والترتيبات الأمنية جنوبا من أبرز نقاط التعقيد بالتوازي مع ملف سلاح حزب الله ودور الجيش اللبناني بالمناطق الحدودية، وبينما بتحاول الأطراف تحقيق تقدم سياسي على طاولة المفاوضات بيستمر التصعيد الإسرائيلي بالجنوب، وهيدا عم بيرفع منسوب الضغط الميداني والسياسي قبل العودة إلى روما. إذن حتى اليوم 12 آب يعني منشوف أنه بعد ما في اتفاق، وبعد يعني ما في هالانهيار الكامل للمفاوضات، مرحلة انتظار ضغط متبادل، يعني ضغط عم بيفصل بين الجولة السابعة والثامنة. والسؤال الأساسي بيبقى، هل رح تحمل جولة أيلول اختراق فعلي أم حتكون مجرد محطة جديدة بمسار تفاوضي طويل؟ خلينا نشوف لوقتها وكل حادث له حديث. بكمل معكم بمشوارنا هون راديو 2ME، وأوقاتكم سعيدة. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME. Playing just hits. Just hits. التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

وهيك خلص برنامجنا لليوم الأربعاء، وكانت 4 ساعات حلوة قضيناها سوا بين موسيقى وأخبار وحكي من القلب. بدي أشكر كل شخص رفقني، كل مين سمعنا وضل معنا من لبنان لأستراليا ولكل بلاد. بكرة كونوا معنا بنفس الوقت، رح اتلقى فيكم على الساعة 11 صباحا من جديد على 2 أم يا أستراليا، الموجة 1638 AM.

0: حالكن وبكرة إن الله راد كونوا على الموعد. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3 وبتمنى بقية نهار كتير حلو للجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة عدها ويقدمها لكم آدم شبيرة.
8: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يشدد على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وطهران تقول إن المضيق سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع زيارة إسماعيل قعاني إلى بغداد. انقسامات في لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام في سابقة بالشرق الأوسط، والأمم المتحدة ترحب بالقرار. مناطق واسعة من العالم تشهد اليوم كسوفا للشمس، سيكون كليا في بعض الأماكن وجزئيا في أخرى.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. تستمر التصريحات الأمريكية الإيرانية المتضاربة بشأن مضيق هرمز. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تمارس سيطرة كاملة على المضيق كما قال، وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه لا يثق بإيران التي اعتبر قبل ذلك في تصريحات أخرى منفصلة أن مفاوضيها يراوغون على حد قوله. وفي إيران شددت إذن إيران من جانبها على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة من سلوكها وتقبل بشروط طهران. علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
10: مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما لم تغير واشنطن سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية. تصريح هو الأول لمحسن رضائي منذ توليه منصب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى أدلى به في محادثة مع السفير الصيني في طهران، لكنه لم يكن بعيدا عن مسامع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي كان يلتقي في الأثناء وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، زيارة لم تخرج تفاصيلها إلى العلن، لكن وسائل الإعلام الإيرانية أكدت أنها تبحث عن تأكيد الدور الباكستاني كوسيط رئيسي بين طهران وواشنطن وإمكانية فتح باب التفاوض بين الطرفين في ضوء التقدم الذي أعلن طهران عن إحرازه في المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان فيما يتعلق بآلية إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. مفاوضات أكد اللواء محسن رضائي أنها منفصلة تماما عن المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، والتي إن أرادت فتح المضيق بحسب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى عليها الإفراج عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب بشكل كامل في كل الجبهات، وشروط أخرى أبلغت لواشنطن عبر الوسطاء، شروط يبدو أن محسن رضائي ذهب فيها إلى ما هو أبعد من تعهدات واشنطن في مذكرة التفاهم والتي تنص على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: رغم هذا التصعيد الكلام المتبادل، تحدثت باكستان عن أن الولايات المتحدة وإيران باتت على وشك التوصل إلى اتفاق، كما أكدت قطر أن المحادثات حول إدارة مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة. في خضم ذلك، الجيش الأمريكي أعلن أنه قصف سفينة حاويات تحمل علم بنما كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في إطار ما وصفه بخرق الحصار المفروض على إيران. جهة أخرى، أعلن الحوثيون عن استهدافهم لمواقع عسكرية في المخا بجنوب غرب اليمن ومحافظة مأرب بوسطها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الحكومة اليمنية عن مقتل 6 أشخاص في استهداف سفينة بالبحر الأحمر. وسط كل ذلك، يزور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قعاني بغداد، حيث التقى بكبار المسؤولين وقادة الميليشيات هناك، وذلك في وقت تتخذ فيه السلطات العراقية خطوات ملموسة على أرض الواقع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. المزيد مع باسل محمد من بغداد.
11: محادثات الوفد الأمني والعسكري الرفيع برئاسة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قعاني في العاصمة العراقية شملت قادة الإطار الشيعي، أكبر تكتل سياسي في البلاد، والحج الشعبي والفصائل المنضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية العراقية. المحادثات تضمنت ملفين: خطة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة بحلول 30 أيلول سبتمبر المقبل، والملف الثاني التوتر الحالي بين الفصائل العراقية والسعودية. وتزامنت محادثات قعاني مع توجه السلطات العراقية لتسليم سلاح الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي وليس إلى الجيش العراقي، على أن يجري رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في الحشد، تطار رئيس الحشد ورئيس أركان الحشد. ولذلك فهم من المحادثات السريعة لقعاني في بغداد بأن الجانب العراقي يريد دعما إيرانيا لهذه التوجهات. كل المؤشرات السياسية رجحت توافقا إيرانيا عراقيا حول تسوية معينة لسلاح الفصائل لتجنب أي صدام داخلي بين الفصائل والجيش العراقي. قعاني أيضا أيد عدم التصعيد بين الفصائل والسعودية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
8: زامنا مع ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، واعتبر أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر تهديدات للدولة العراقية. في إسرائيل، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام هامش مناورة ضيق على مختلف الجبهات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بشأن غزة ولبنان، وتتصاعد المخاوف من عودة التصعيد العسكري مع إيران وسط ضغوط أمريكية وحسابات انتخابية داخلية. زياد حلبي من القدس.
12: ما بين الضغوط الأمريكية والمعارضة الداخلية عشية الانتخابات، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي عالقا، فلا هو قادر على إحداث اختراقات جدية في المفاوضات ولا بفتح نار شاملة على الجبهات. رغم الضغط الأمريكي والقيود النسبية التي فرضها المستوى السياسي على الجيش، لا يبدو أن بدء انسحابات تدريجية في قطاع غزة يمكن أن يحدث قبل أكتوبر المقبل أو حتى بعد الانتخابات وفق مصدر إسرائيلي لرفض نتنياهو أي انسحاب حاليا. وعلى جبهة لبنان لا تثق إسرائيل بقدرة الجيش اللبناني على السيطرة ونزع سلاح حزب الله، لهذا تواصل الهجمات على مرتفعات علي الطاهر وبدأت ببناء مواقع عسكرية ثابتة في المنطقة الصفراء، فيما قد تجرى جولة مفاوضات إضافية مع لبنان خلال أسابيع. وعلى الجبهة الأساسية إيران يبدو القرار حاليا بيد الرئيس الأمريكي، لكن مصادر إسرائيلية أوضحت أن إسرائيل قد تشن حربا جديدة وحدها إذا ما قامت إيران بأي نشاط على صعيد المشروع النووي أو البالستي، واستخشي من المعارضة أن يشن نتنياهو هجوما تزامنا مع الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: قتل شخص على الأقل أمس جراء ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف بحسب وزارة الصحة في هذا البلد. يأتي ذلك فيما أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في مطلع الشهر المقبل بالعاصمة الإيطالية روما، وأعربت عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. في سابقة من نوعها بالشرق الأوسط، أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يلغي عقوبة الإعدام، غير أن الخطوة تثير انقسامات داخل البلاد. ويحدثنا عن هذه الانقسامات وكيف جرت الأمور نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولي، حدثنا خلال فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح، نستمع إلى جزء مما قاله.
13: انصرف لبنان أمس عن أمن الجنوب والاتفاق اللبناني الإسرائيلي رغم استمرار التصعيد جنوبا، انصرف إلى شأن مختلف داخلي لكنه أيضا ذو بعد دولي، هو تمكن مجلس النواب من إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعدما كان سر تنفيذ هذه العقوبة في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف بتنفيذ أحكام آخرها كان في عهد رئيس إيميل لاحوت إلى أن توقفت نهائيا في مطلع الألفية الثالثة. لم تنفذ الأحكام إلا أن القانون كان يسمح بها، والأسباب السياسية هي وراء تجميد تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام رافقه سجال متشعب في المجلس وانقسام النواب من حول الصيغة التي كان الرفض حزب الله، إلى أن انتهت الصيغة إلى إجراءين. الأول هو استبدال عقوبة الإعدام للمحكومين بها ما قبل صدور هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، أما الإجراء الثاني فهو استبدال العقوبة للأحكام التي ستصدر بعد صدور القانون بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، مع أن لا وجود لكلمة مشدد القانون في هذا المعنى المقصود. أتى هذا الخلاف من حول إلغاء عقوبة الإعدام على أنه خطوة متقدمة للاشتراع اللبناني نحو مزيد من الحقوق الإنسانية.
8: استمعتم إلى نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت، ورحبت الأمم المتحدة بالقرار داعية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ خطوات مماثلة باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بإلغاء استخدام عقوبات الإعدام والمحاكمات الغيابية، وذلك ردا على الأحكام بالإعدام التي أصدرها القضاء السوري أمس بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه من بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالحكم السابق في أواخر عام 2024. عن إمكانية تنفيذ هذه الأحكام الصادرة بحق بشار الأسد ومهر الأسد سألت مونتي كارلو الدولية المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل.
14: من الصعب أن تسلم روسيا بشار الأسد ومن معه إلى سوريا، لأنه يضعف إمكانية قيام أي حاكم في أي منطقة في العالم بطلب مساعدة روسيا أو اللجوء إلى روسيا. صعب، الأمر صعب، ولكنه ليس مستحيلاً، وهو أقل استحالة وصعوبة من انسحاب روسيا من سوريا، وقد تم، وهو أصعب أقل صعوبة وأقل استحالة من استقبال أبو محمد الجولاني في موسكو، أقل بكثير وقد حصل. فهو أمر صعب، صعب جدا، ولكنه ليس مستحيل، وأقل استحالة من كثير من الأمور التي حصلت فعلا في سوريا.
8: استمعتم إلى المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. في ليبيا أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية هذا الصباح باستهداف محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الزاوية عبر طائرات درون مسيرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة، ويأتي ذلك عقب هجوم بالأمس على مصفات البنزين بالمدينة نفسها والذي تسبب في خسائر مادية وإصابة مدنيين بالاختناق. قبل ذلك كانت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا قد أعلنت أن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات للوقود في المنطقة النفطية بالزاوية. نبقى في ليبيا. نعت القيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصور الذي اغتيل مساء الاثنين في تفجير لسيارته بمدينة بنغازي بشرق البلاد. ليبيا زارها أمس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زار العاصمة طرابلس تحديدا وبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تطورات المشهد السياسي في هذا البلد. هاجمت قوات الدعم السريع منطقة حدودية سودانية أمس بحسب ما أعلنت هذه القوات، وهذا الهجوم قال مصدر من الجيش السوداني إنه الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الأتشوبية على حد قوله. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف قدمت للولايات المتحدة مقترحات بشأن خطط لإنهاء الحرب مع روسيا، داعيا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والضغط على موسكو لإنهاء الحرب بدلا من إطالتها. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 240 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب فيما أعلن رئيس البلاد عن حالة الطوارئ متعهدا بتنفيذ عملية إنقاذ منسقة. من المفترض أن يتابع العالم كسوفا نادرا للشمس يعبر أجزاء من أوروبا اليوم. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
3: ظاهرة فلكية استثنائية يشهدها العالم اليوم مع مرور القمر بين الأرض والشمس وحجبه قرصها كليا أو جزئيا، ويمتد مسار الكسوف الكلي عبر شمال روسيا وغرينلاند بالإضافة إلى أيسلندا وشمال إسبانيا، بينما يظهر الكسوف الجزئي في مناطق واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا. وفي العالم العربي يرصد في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا مع تفاوت نسبة احتجاب قرص الشمس من منطقة إلى أخرى. أما في فرنسا فسيشاهد الكسوف جزئيا، فيما تعود آخر مرة شهدت فيها كسوفا كليا إلى عام 1999 عندما عبر مساره شمال البلاد. وتبدأ الظاهرة تدريجيا مع تقدم القمر أمام الشمس قبل بلوغ مرحلة الكسوف الكلي، حيث يحل الظلام لبضع دقائق ويظهر الإكليل الشمسي من جديد، وتستمر مرحلة الكسوف الكلي لأقل من دقيقتين ونصف، فيما قد تغرب الشمس في بعض المناطق وهي لا تزال في حالة كسوف جزئية. ويحذر المختصون من النظر مباشرة إلى الشمس داعين إلى استخدام نظارات خاصة ومعتمدة لحماية العينين.
8: بهذا نأتي لنهاية هذه النشرة. وكان فيها ترامب يشدد على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وطهران تشدد من جانبها على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها. بين التصريحين المتناقضين الجيش الأمريكي يعلن إطلاق النار على سفينة كانت تحاول خرق حصار الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع زيارة إسماعيل قعاني لبغداد. وفي النشرة أيضا كما أنهينا هذه النشرة بالتقرير نجوى بن مبارك، مناطق واسعة من العالم تشهد اليوم كسوفا للشمس سيكون كليا في بعض الأماكن وجزئيا في أخرى. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونت كارلو الدولية التي تستمر معكم حتى 8:00 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 6:15 تقريبا بتوقيت باريس، والرابعة 15:15 بتوقيت غرينتش.
15: Good afternoon. Starting off in Sydney and Langcove North, a broken down truck eastbound in the Langcove Tunnel just passing the tunnel entrance. One lane is closed and speeds are knocked back down to 40k. In Homebush West, it's slowing southbound on Centenary Drive at Arthur Street. Over in Melbourne, you've got some slow delays following earlier works on the Ring Road Greensabound just before Sydney Road. It's heavy going back to Airport Drive. And look out for a crash in Cranbourne West on Evans Road northbound at Central Parkway. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: منبلش مشوار درافتنا بروجرام مع جولتنا الغنائية هون راديو 2ME 1638

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفريه. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة التالية: إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986. ناطرين منك عجيبة. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا بيرفت كل مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لك المستمعين, انتم بيرفت اذاعه 2 ام اي 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الاربعاء اليوم 12 من شهر اب اوغست. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحراره ل 20 درجه, على الصعيد ملبورن 15. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بيرفت كل مشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 للمساء, على امل انا وانتم نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمه مع اكيد اخر المستجدات الاخباريه المحليه. رح وافيكم فيها, عندي معلومات صحيه غذائيه ونفسيه كمان رح تكون برفقتنا بسياق مشوارنا, ولكل الاغاني الجديده واخر الاصدارات. بنتوجه مباشره الى غرفه الاخبار تنتعرف على اخر واهم التطورات عبر اثير راديو 2 ام اي.
1: Toyong Fitzpatrick with the top stories. Opposition housing spokesperson Andrew Bragg has promised to slash the National Construction Code from over 2,000 pages to 80 if elected. Building groups and the Productivity Commission have estimated that regulations add thousands to the cost of each newly built home. Senator Bragg says he would turn everything apart from basic safety standards into an optional extra, including accessibility and energy efficiency requirements. Australia's largest home lender, the Commonwealth Bank, has seen home loan applications tumble 15% since May after three interest rate hikes and the federal budget's tax changes. CBA's net profit rose 7% over the last financial year to $10.9 billion. And Labor ministers have expressed annoyance over continued questions about Anthony Albanese's hand gestures while referring to a gift of two melons from the Japanese Prime Minister. Prime Minister Anthony Albanese has resisted demands by the opposition to apologise to Sanae Takeuchi over what it deemed foul-mouthed and classless references to women on a comedy podcast last month. The coalition is now seeking federal police intervention after a confidential Japanese government memo playing down the matter was leaked to media. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
3: موجز لآخر وأهم الأخبار معك نجوى بن مبارك. مرحبا.
4: مرحبا هادي, أهلا بكم مستمعينا. قتل أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن واثنان من رجال الإنقاذ في هجوم بمضيق باب المندب نصب إلى الحوثيين في اليمن, فيما أعلن الجيش الأمريكي إطلاق صاروخين على سفينة ترفع علم بنما بعد اتهامها بخرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وتزامنت الهجمات مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز, إذ أكد مسؤول إيراني أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب, بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على المضيق, معلنا إزالة الألغام منه ومتهما طهران بالمراوغة في المفاوضات. إلى لبنان, حيث قال الإعلام الرسمي إن شخصا قتل على الأقل جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي نددت بإصرار إسرائيل على استهداف فرق الإسعاف. على الصعيد الدبلوماسي, أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع أيلول سبتمبر المقبل في روما, معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. أصدر القضاء السوري أمس أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه من بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في قرارات هي الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024. في السودان, هجمت قوات الدعم السريع منطقة حدودية سودانية في هجوم قال مصدر من الجيش إنه الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الأثيوبية. من جهة أخرى, قتل مسلحون 60 شخصا على الأقل في وسط جنوب السودان وفقا لمسؤولين محليين ووسائل إعلام في أحدث هجوم عنيف لسرقة الماشية في البلاد. أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية في غرب البلاد, حيث ثاني أكبر مصفات للنفط إثر استهدافه بطائرة مسيرة. يتابع ملايين الأوروبيين كسوفا كليا نادرا للشمس. اليوم هو الأول الذي تشهده القارة منذ عام 2006، فيما تغرق مناطق من إسبانيا في ظلام النهاري مؤقت، ويبدأ مسار الكسوف من أقصى شمال روسيا قبل أن يعبر غرينلاند وأيسلندا، ثم يصل إلى إسبانيا، حيث يعد شمال البلاد من أفضل المناطق لمشاهدته. نهاية هذا المجلس.
5: Good afternoon. Starting off in Sydney, in Lane Cove North, a broken down truck eastbound in the Lane Cove Tunnel just past the tunnel entrance. It's in Lane 1. On the M5 motorway, it's building westbound right through Moorbank. Over in Melbourne, a breakdown on the Westgate Freeway outbound after Millers Road. It's closing out the left-hand lane. A crash in Cranbourne West on Central Parkway. It's now closed westbound at Evans Road. Make your next business move with realcommercial.com.au. Search thousands of commercial property listings with Sydney's number one in commercial property. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا Exclusive.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM مع أحوال طقسنا ليوم الأربعاء اليوم 12 من شهر آب أوغست. درجات الحرارة بسيدني بتوصل أقصاها 20 درجة, على صعيد ملبورن 15. انتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. هيدا رأيها لميس بولين هينسون يلي عم تطلب عدم دخول الإرهابيين إلى هذا البلد العظيم أستراليا. ميس بولين هينسون تريد تشريع قانون على طاولة البرلمان بمنع عودة الإرهابيين إلى أستراليا بشكل نهائي حتى لو كانوا من مواليد أستراليا. هيدا طلبة بدها تشرع قانون بعدم دخول الإرهابيين إلى البلد وحتى لو كانوا من موليد أستراليا. بونسوار لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM من جديد الإصدارات الموسيقية. منروح لفاصل استراحة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ, ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا منكن ولألكن.
0: مع الفنان رامي عياش نتابع برفقكم مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الأربعاء اليوم 12 من شهر آب أوغست. منروح من بعد الفنان رامي عياش منكمل مع الموسيقار ملحم بركات عن راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4.
1: M-M-U-E. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حياتي.

0: حياتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: مفاوضات روما بحثت جهود دعم الإطار.
4: مساء الخير لبانوراما من صوتي لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس، كريستال كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين.
1: مجلس النواب يصدق قانون الإعلام ويلغي عقوبة الإعدام، ووزير العدل يقول
2: هو خطوة تاريخية بتاريخ لبنان القانوني والقضائي.
1: عيسى، المفاوضات تتقدم وترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. الرئيس الأمريكي: الإيرانيون مفاوضون ماكرون، وباكستان، أمريكا وإيران على وشك التوصل لاتفاق.
0: وفي لبانوراما أيضا تتابعون نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: في جلستين صباحية ومسائية أقرت الهيئة التشريعية التي تخللها سجالات وصراخ قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام في خطوة تشريعية بارزة دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى تهنئة لبنان على هذه الخطوة التي تقدم مثالا قويا لدول الشرق الأوسط، إلا أن المشهد النيابي لم يخلو من التوتر السياسي، إذ برز سجال حاد على خلفية ملف العفو بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا، الذي انسحب من الجلسة وغاب عن المشاركة في الجلسة المسائية، الأمر الذي عكس حجم التباين حيال هذا الملف. وقرابة السادسة من مساء اليوم انطلقت الجلسة المسائية لمجلس النواب بعد اكتمال النصاب، وكل التفاصيل مباشرة مع الزميلة مجدل العيد.
3: نعم جلاديس، شكرا لك. إذن كما ذكرتي، قرابة السادسة من مساء اليوم استؤنفت الجلسة في شقها المسائي. في البداية أقر مجلس النواب قانون الإعلام بعد 16 عاما من مناقشة هذا القانون، وتم إقراره كما ورد من اللجان النيابية المشتركة من دون تعديل رغم النقاش الطويل الذي حصل، لا سيما لجهة الميدي 104 المتعلقة بسجن الصحفيين، وبقيت على حالها، وكانت النقاشات تركزت على فصل التأثير الإعلامي عن السياسي. بعد هذا الإقرار حضر المشروع الأبرز قانون العفو العام عن بعض الجرائم. بالطبع كما ذكرت في المقدمة، فقد غاب وزير الدفاع ميشيل منسا ولم يحضر الجلسة في ضوء الموقف الذي حصل صباحا من أنه كان ينوي الإفصاح عن موقف وزارة الدفاع لجهة الموقف العسكري من قيادة الجيش، ولكن لم يسمح له رئيس الحكومة الذي أشار إلى التضامن الحكومي. هذه النقطة هي التي تثار منذ أكثر من نصف ساعة داخل أروقة جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب. النواب جبران باسيل قال في البداية، هو والنائب إبراهيم كنعان، أن الدستور الطائف جعل مجلس الوزراء سلطة تنفيذية تأخذ القرار، وانتقلت الصلاحيات إلى مجلس الوزراء وليس لرئيس الحكومة منفردا، وعلى وزير الدفاع أن يعطي رأيه، والمجلس إذا بده يأخذ فيه أو ما يأخذ، ولكن لا يجوز أنه دولة تعفي عن قاتلي العسكر بوقت عم نحكي عن حصر السلاح. نحن ضد هذا الأمر. النائب عماد الحوت أوضح الأسباب الموجبة للتوصل إلى هذا القانون والمتعلق بأنه لا يجوز أن يبقى أي شخص موقوفا 12 سنة سجنية من دون حكم قطعي، أو وتحدث عن المواد المتعلقة بالحق الشخصي في جرائم القتل العمد، لا سيما الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المقترن بالتعذيب. النائب ألاعون أيضا أشار إلى أن 60% من السجون هم من الموقوفين غير المحكومين، ولكن المنهجية المعتمدة خطأ، والتصرف يجب أن يكون مسؤول وغير مبني على أسس طائفية. النائب بولا يعوبيان أشارت إلى أنه تم الاستماع إلى رأي قيادة الجيش في اللجان النيابية المشتركة والمادي 64 من الدستور، تقول أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم، وما حدا قال وزير الدفاع أنه ما يفوت. عندها تدخل النائب الياس بوصعب وقال لها إذا عندك حق شخصي ما فيك تقولي هيدي الأشياء، نحن بدنا العنوان. هذا السجال الأول بين النائب يعقوبيان والياس بوصعب، تبعه مباشرة خلاف وسجال بين بولا يعقوبيان وسليم عون الذي طالب بسماع رأي وزير الدفاع. فردت يعقوبيان وقال كل واحد يعمل شغله. فقالت يعقوبيان، قال سليم عون ليعقوبيان سلام على اسمك. السلام ردت يعقوبيان على اسمك واسم امك. كل هذه التطورات حصلت في الجلسة. عندها تدخل النائب بلال حشيمي فرد أيضا سليم عون، لماذا تتدخل في كل مرة؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مغادرته لدقائق الجلسة طالبه النائب نديم الجميل بالبقاء، فقال له الياس بوصعب ليش ما عم بيعجبك إدارتي؟ قال له بري راجع خمس دقايق. فقال نديم الجميل انت كنت باللجان؟ رد ابو صعب رح كون موضوعي. اذا هذه النقطة حضور وزير الدفاع والابداء برأي قيادة الجيش هي النقطة الخلافية حتى هذه الاثناء داخل جلسة الهيئة العامة. سننتظر لنرى ما اذا كانت الهيئة العامة ستبت هذا القانون وتقر هذا القانون اليوم أم سيتم ترحيله. هذا كل شيء حصيلة الجلسة المسائية المستمرة حتى هذه الأثناء والتي ستستأنف بعد انتهائها يوم غد. غلاديس،
1: شكرا لزميلة مجدلين عيد.
0: وكانت الجلسة الصباحية قد شهدت صراخا وسجالات وأقرت قانون إلغاء الأعدام. مروان الأدوم.
4: رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الصباحية باكرا من أجل السعي إلى حل الإشكال الذي نشب صباحا بين رئيس الحكومة نواب سلام ووزير الدفاع ميشيل منسة بعد اعتراض رئيس الحكومة على رغبة وزير الدفاع تلاوة ملاحظات الجيش اللبناني على قانون العفو، حيث أكد رئيس الحكومة أنه شخصيا هو من يعبر عن وجهة نظر الحكومة، مما دفع بالوزير إلى مغادرة المجلس. وفي معلومات لصوت لبنان أن الوزير تواصل مع دوائر القصر الجمهوري ومع قيادة الجيش في هذا الملف، وأن الأمور تتجه إلى الحلحلة بعد الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين بري وسلام بعد الجلسة، حيث طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل في مستهلها الرئيس بري بفتح جلسة خاصة لمناقشة الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وليس من الطبيعي والمنطقي أن لا يناقش هذا الملف في أم المؤسسات الدستورية. النائبة حليمة قعقور أثنت على طرح رئيس الكتائب سامي جميل من أجل مناقشة ملف الحرب وتداعياته. النائب حسين الحاج حسن انتقد بشدة عمل الحكومة، مما استدعى رد من رئيس الكتائب عليه قائلا له اخرجوا من الحكومة إذا كان أداءها لا يعجبكم. النائب الياس حنكش وخلال مناقشة إلغاء عقوبة الأعدام لفت إلى أن هذا العمل هو نقاش في مستقبل البلد.
5: هيدا اليوم منه نهار عادي وهيدا موضوع منه مناقشة قانون عادي أو مادة قانونية عادية. هيدا لحظة تاريخية لناس انظلمي بعقوبات إعدام بلبنان وغير بلبنان. هلا بقى الدولة بدل ما تروح تنتقم بالقتل تتشتت بالعقوبات. بدي بارك لكل لبنانية لكل الناس اللي ظلموا. نوقف هيك لحظة تاريخية على الناس اللي راحت ضحايا عقوبات اعدام متتالية. بقى اليوم هو نهار هدية لكل النهار من التسعينات لليوم.
4: النائب جهاد الصمد قال: انا ضد الغاء عقوبة الاعدام كوني لا اشرع بعكس تقاليد الشريعة وتعاليم الشريعة الإسلامية. هنا تدخل رئيس الكتائب متوجها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا له: دولة الرئيس، هل أنت موافق على هذا الكلام؟ فأجاب بري: طبعا لا. وزير العدل عادل نصار قال: لبنان كان سباق في التشريع والاجتهاد في الحرية وضمان حقوق الإنسان.
2: هيدي خطوة تاريخية للبنان اللي عم يستعيد بهالطريقة دوره الرائد في التشريع ودوره الرائد في مقاربة الأمور الإنسانية. إلغاء عقوبة الإعدام لا يمكن أن يفسر تساهلا مع الجرم أو المجرم، ولكن القضاء اللبناني صار عم بينبذ القتل بدل ما يلجأ إلى القتل. الموضوع منه أبدا تساهل مع الجرم أو الجريمة، لبل حجب الحرية هو عقوبة أشد. أنه لازم تكون المقاربة لإلغاء عقوبة الإعدام مستقلة تماما عن كل الحوار اللي عم بيتم فيما يتعلق بموضوع قانون العفو. إلغاء عقوبة الإعدام هو خطوة تاريخية بتاريخ لبنان القانوني والقضائي.
4: مجلس النواب ينعقد عند الساعة 6 مجددا. إذا ما تم حلحلات كل الإشكالات. من ساحة النجمة مروان قدوم، صوت لبنان.
1: وخارج الجلسة، تظاهر للمتقاعدين والقطاع العام وتوعد بخطوات تصعيدية في حال عدم نيل المطالب. التفاصيل مع تيريز الخوري.
6: على وقع الغضب والاعتراض، نزل العسكريون المتقاعدون وروابط القطاع العام إلى الشارع أمام المجلس النيابي رافعين الصوت دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، ومطالبين الدولة بالوفاء بالتزاماتها وعدم تقسيط المفعول الرجعي تجاه من أمضوا سنوات في خدمة المؤسسة العسكرية والوطن.
7: نطالب بكامل حقوقنا، لأنه اللي أخذوا $5,000 ما قسطوهم النواب. نحن $100 بده يقسط لنا إياها، بده يعطينا إياها $10 بالشهر.
8: نحن دولة ذات سيادة والله عايشين على الهامش. هي القصة، بدنا نحكي نحن الموضوع بتجرد. نحن إلنا حقوق وإلنا محكمات تقاعدية والقانون واضح، ما بيقسط الفوايد، والمجلس الدستوري قال ما بيتقسط المفعول الرجعي.
9: نحن كنا لليوم عم نطالب بخمسين ضعف ما كنا نتقاضاه. عم نسير الدولة لنقول ها بيطالعون مجلس النواب أقروا زيادة لقلهم وصلت لل 75%. بما أنه الزيادة تبعيتهم اللي وصلت لل 75% وفي إلى أموال، نحن اليوم وقفنا نطالب بال 50%. نحن اليوم عم نطالب بدنا 100% راتبنا كنا نتقاضى بال 2019. علينا السقف بسببهم.
6: التظاهرة حملت رسائل واضحة إلى السلطة اللبنانية، في مقدمها تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين وتصحيح الرواتب أيضا بما يتناسب مع الانهيار الاقتصادي. وردد المشاركون شعارات أكد أن حقوق العسكري لا تنتهي بانتهاء خدمته، وأن من خدم في المؤسسة العسكرية والأمنية في أصعب الظروف يستحق حياة كريمة بعد التقاعد. من أمام المجلس النيابي، تيريز الخوري، صوت لبنان.
1: الخارجية الأمريكية أعلنت أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما مطلع أيلول المقبل، وأشارت إلى أن المناقشات المدنية المباشرة بين لبنان وإسرائيل تجري حاليا حول عدد من المواضيع، وأن استمرار التواصل بين الأطراف في هذه المرحلة يهدف إلى الحفاظ على المسار التفاوضي إلى حين استئناف الاجتماعات في روما.
0: الرئيس جوزيف عون وأمام وفد المؤسسة المارونية للانتشار أكد أن المفاوضات تحقق تقدما، وقال أيضا: حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح ويستقر في أرضه بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية. وشكلت الأوضاع العامة محور
10: Starting off in Sydney and Beecroft North, a B-double has broken down southbound in the North Connex Tunnel, approaching the tunnel exit. In Liverpool West, reports of a crash on Hoxton Park Road, eastbound just passing Memorial Avenue. Otherwise, over in Melbourne, a breakdown on the Eastern Freeway, outbound at Springvale Road. It's shutting out the right-hand lane and delays it back to Tram Road. A crash in Wantirna on the Mountain Highway, eastbound after Stud Road. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi. Good difference. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 12 من شهر آب أوغست. تقصى اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل لعشرين 15 على الصعيد ملبن. عم نكمل برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منبلش هالساعة مع الفنان توني كيوان, نرجع منكمل مع الفنان الشامي, وعندي كمان الفنان مي عياش عن راديو 2ME 1638 AM. Bonsoir.

CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: الصبحان موعدنا مع غرفة الأخبار، جولة إخبارية مفصلة من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME لتمام الأربع ونص.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Tweong Fitzpatrick with the top stories. Opposition housing spokesperson Andrew Bragg has promised to slash the National Construction Code from over 2,000 pages to 80 if elected. Building groups and the Productivity Commission have estimated that regulations add thousands to the cost of each newly built home. Senator Bragg says he would turn everything apart from basic safety standards into an optional extra, including accessibility and energy efficiency requirements. Australia's largest home lender, the Commonwealth Bank, has seen home loan applications tumble 15% since May after three interest rate hikes and the federal budget's tax changes. CBA's net profit rose 7% over the last financial year to $10.9 billion. And Labor ministers have expressed annoyance over continued questions about Anthony Albanese's hand gestures while referring to a gift of two melons from the Japanese Prime Minister. Prime Minister Anthony Albanese has resisted demands by the opposition to apologise to Sanae Takeuchi over what it deemed foul-mouthed and classless references to women on a comedy podcast last month. The coalition is now seeking federal police intervention after a confidential Japanese government memo playing down the matter was leaked to media. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: نشرت الأخبار من فرانس 24. أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز العناوين. ترامب يجدد تهديده لإيران ويؤكد التحكم في مضيق هرمز، وطهران تؤكد أن المضيق لن يفتح قبل استجابة واشنطن لشروطها، وسط تفاؤل باكستاني بشأن تقدم المحادثات بين واشنطن وطهران. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا قدمت مقترحات لأمريكا بشأن خطة لإنهاء الحرب، ومقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم روسي بصواريخ كوريا الشمالية على مصنع للصلب في زابوروجيا. فرق الإنقاذ في كولومبيا تواصل جهود البحث عن ناجين لليوم الثالث على التوالي تحت الأنقاض، وحصيلة ضحايا الزلزال تتخطى 200 قتيل وإصابة أكثر من 1300 وتدمير عشرات المباني.

0: البداية من تطورات التصعيد في الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز. الأزمة لا تزال تراوح مكانها رغم تفاؤل الوسيط الباكستاني بتقدم المحادثات بين واشنطن وطهران. إيران لا تزال مصرة على إبقاء مضيق هرمز مغلقا حتى تلبي أمريكا شروطها، فيما يواصل ترامب تجديد تهديداته مؤكدا أن لا ثقة له في إيران.
1: بعد عودته من أوهايو، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح للصحفيين صعد فيه من حدة لهجته، مشيرا أنه لا يثق بإيران.
2: لقد دأبوا على الكذب علي باستمرار. نحن نمتلك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في الوقت الراهن. هم لا يسيطرون عليه. قد يقدمون على فعل شيء ما. حينها سنطيح بهم.
1: تصريح ترامب سبقه بيان من القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أشارت فيه إلى تدخل القوات الأمريكية لتعديل مسار سفينة حاولت خرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران.
3: قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتعطيل آلية التوجيه في سفينة الشحن فيلانوفا التي ترفع علم بنما، وذلك أثناء محاولتها عبور خليج عمان وخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران عبر الإبحار نحو ميناء إيراني. وقد أطلقت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية صاروخين باتجاه غرفة محركات السفينة بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية.
1: الجانب الإيراني وعلى لسان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أعلن من جهته أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران لإنهاء الحرب. ليضيف رضائي أن أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق يبقى مسألة منفصلة عن إغلاقه. لكن تصريحات الوسيط الباكستاني أتت مغيرة لهذه الأجواء السلبية بعدما أعلن وزير الدفاع خواجة آصف خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن إيران والولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى نوع ما من الترتيبات السلمية.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسلنا علي الباشا. علي أهلا بك. بداية يبدو أن إيران رفعت من سقف مطالبها وشروطها للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
4: هذا ما كان واضحا من التصريحات التي أدلى بها محسن الرضائي، في هي تصريحات هي الأولى له منذ توليه هذا المنصب الأمني الكبير رئيس أو أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى. محسن الرضائي هذه تصريحاته هذه حقيقة اتسمت بالوضوح والحزم كما عهده الشارع الإيراني خلال فترة هذه الحرب، وكما كان متوقعا من قبل عدد من الخبراء. تحدث صراحة عن أن المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان ليس لها علاقة إطلاقا بما يتحدث عنه الرئيس ترامب فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز الذي قال إنه سوف يبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لكافة الشروط الإيرانية. من بين الشروط التي أشار لها محسن رضائي أشار إلى أنه يجب إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان وغزة، وهذا أيضا هذا هو الرفع الأول للسقف المطالب حقيقة، لأن إيران في السابق كانت تتحدث عن إنهاء الحرب في كل الجبهات ويتم ذكر الجبهة اللبنانية من دون الحديث عن قطاع غزة. الجانب الآخر الذي أشار له محسن رضائي هو أيضا الإفراج عن كافة الأموال الإيرانية في حال أن ما تعهدت به واشنطن حقيقة في مذكرة التفاهم هو الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية وليس كافة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. محسن رضائي أيضا قال إن هنالك شروط أخرى أبلغت إلى واشنطن يجب أن تمتثل لها، أبلغت لها عن طريق الوسطاء من دون أن يحدد الوسيط ما إذا كان الباكستاني أو القطري، لكن بحسب ما تمت الإشارة له في وسائل الإعلام الإيرانية إنهاء الحصار البحري بشكل كامل وابتعاد القوات الأمريكية عن الموانئ الإيرانية بمسافة معينة، إضافة إلى ذلك رفع أو تجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيرانية. رفع سقف المطالب هذه حقيقة يأتي في ظل أصلا ترديد كبير في الشارع الإيراني حول جدوى المفاوضات المستقبلية المحتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل أن طهران تقول أنها التزمت بكافة تعهداتها في مذكرة التفاهم، لكن واشنطن كعادتها خرقت الاتفاق ولم تلتزم بأي من تعهداتها.
0: طيب علي، هذا فيما يخص إذن المطالب الإيرانية لإتمام اتفاق. الوسيط الباكستاني يبدي تفاؤلا بإحراز تقدم نحو اتفاق بين طهران وواشنطن، ما أبرز المؤشرات عن قرب التوصل إلى اتفاق؟
4: بطبيعة الحال تصريحات محسن الرضائي لم تكن بعيدة عن مسامع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي كان يجري في الأثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والتقى بعدها أيضا بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. لم ترشح الكثير من التفاصيل حول هذه الزيارة حتى هذه اللحظة باستثناء التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية، لكن حقيقة وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أيضا تشير إلى أن الهدف الرئيسي منها تثبيت الدور الباكستاني كوسيط رئيسي في المفاوضات بين طهران وواشنطن، إضافة إلى أنه ربما تبحث باكستان عن مدى إمكانية أن يكون هنالك فتح لباب المفاوضات مجددا بين طهران وواشنطن في ضوء التقدم الإيجابي الذي تتحدث عنه السلطات الإيرانية في المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان فيما يتعلق بآلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز. كل الاحتمالات مفتوحة حقيقة بالنسبة لإيران في العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام بتعهداته، لكن الأمر من الجانب الإيراني يبدو متوقفا أو الكرة تبدو كاملة في ملعب الرئيس ترامب ما إذا كان يريد العودة إلى الالتزام بكافة تعهدات منصوص بها أم لا، والأمر لن يكون كما كان في السابق، سوف يكون أكثر صعوبة في ظل المعارضة الشديدة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشارع الإيراني من قبل طيف واسع حقيقة من الإيرانيين الذين يتحدثون عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المفاوضات كخدعة ربما وفرصة للتنفس وإعادة ترميم ذخائرها وأيضا مخزونها من النفط ومن ثم الهجوم مرة أخرى على إيران.
0: أشكرك من طهران علي الباشا إذن على هذه المداخلة. التوتر يعود مجددا إلى باب المندب بعد إدخال الحوثيين في دائرة نيران الأزمة بتنفيذهم تهديداتهم بحظر الملاحة على السعودية. وأورد موقع سباء التابع للحوثيين أن الجماعة استهدفت سفينة في باب المندب قالت إنها لنقل معدات عسكرية سعودية، ولم يصدر حتى الآن تأكيد من جانب السعودي. وكان خفر السواحل اليمنية التابع للحكومة المعترف بها دوليا قد أعلنوا مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم مزدوج على سفينة الشحن تهامة، وقالت إن من بين القتلى 4 من طاقم السفينة وهم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من القوات المسلحة اليمنية كان يشاركان في عملية إخلاء السفينة. إلى الضفة الغربية، حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من انهيار وشيك للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن حول تصاعد العنف في الضفة الغربية. وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوضع في الضفة الغربية كحالة طارئة تتطلب تحركا عاجلا. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية قد كشفت عن تقرير يؤكد اتخاذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات تنقل صلاحية الإدارة في الضفة الغربية المحتلة للمستوطنين متهية إياها بالضم غير المعلن. لمتابعة الموضوع ينضم إلينا من القدس الناطق الرسمي باسم منظمة سليم كريم جبران، أهلا بك على قناة فرانس 24. بداية، كيف تعلقون على تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية بخصوص ما تنتهجه إسرائيل من سياسات للضم وما أبرز أوجه هذا الضم في الضفة؟
5: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد ما يحصل بداخل الضفة الغربية هو ضم فعلي يعني، ولا يمكن الحديث عن
6: Starting off in Sydney, in Rhodes, a broken down truck northbound on Homebush Bay Drive approaching Alton Avenue. On the M4 motorway, it's very heavy westbound approaching Silverwater Road. Looking at your run in Melbourne, you have reports for crash on the Eastern Freeway outbound after Bulleen Road. It's causing slow delays back to the Chandler Highway. A breakdown on the Westgate Freeway outbound after Williamstown Road. It's closing out the left-hand lane. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish Man, strong enough to care and violence. Sign up at polishman.com. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: M-M-E. العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بدي أوصل تحياتي لكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. من غرفة الأخبار بنرجع تنذكر بأحوال طقسنا اليوم ليوم الأربعاء، اليوم 12 من شهر آب أوغست. هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا، 12 من شهر 8 عقبال 120 سنة. يا رب بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسدني، درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة، على الصعيد نوبن بتوصل أقصاها ل 15. انتو برفق الموج الأقوى 1638 AM، هيدي هي إذاعتكم الأقوى 2ME. منروح من أخبارنا لأغانينا، منبلش جولتنا الغنائية مع الفنان صابر الرباعي. Bonsoir.

0: جولتنا الغنائية كنا مع الفنانة مايا نصر. بنرجع لعندكم مستمعينا، تنروح لعند الشباب. الشباب هم الأكثر عروضة للتطرف. تقرير رسمي نشر هذا اليوم حول خطر التطرف في أستراليا، يشير التقرير إلى أن المستهدف هم فئة الشباب بالتحديد، والذين يتم استدراجهم إلى التطرف بشكل خاص بواسطة عدة من أنواع، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق مواقع الإلكترونية، هي بالأصل متطرفة تنشر التطرف. ألعاب إلكترونية تشجع على العنف. الحل هو المزيد من التوعية والمراقبة، وخاصة من الأهل. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM، من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية. مشوا نروح سوا لاستراحة.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا، معكم نانسي عجرم.
3: ارحمني من بعدك حبيبي
4: على 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيق كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: 2ME أستراليا.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، نكمل برفقتكم مشوارنا. جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نسمع الفنان سعد رمضان، نرجع نكمل سوا مع الفنانة مريم فارس. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار لعند الزملاء لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 5. أنتوا برفتي ذات 2ME مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents

0: the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان، مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج سيمو مصور.

0: إلى العناوين. مبروك لإلغاء عقوبة الإعدام وغير مبروك لقانون الإعلام. المنطقة النموذجية بين عون وكليرفيلد. وعيسى متفائل بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تجفيف المصادر التمويلية لحزب الله، تقرير في سياق النشرة. مبروك لإلغاء عقوبة الإعدام واعتماد قاعدة الاستبدال التلقائي بعقوبة المؤبد التي تليها. غير مبروك لقانون الإعلام الذي أقر كما ورد من اللجان من دون تعديل، وبقيت عقوبة الحبس مسلطة على رقاب الصحفيين. نقيب المحررين جوزيف الصيفي دعا الصحفيين إلى الحضور إلى نقابة الصحافة عند 11 من قبل ظهر اليوم، رفضا للقانون ولإقرار خطة تحرك لمواجهته. وزير الإعلام بول مرقس وعد بالتقدم بمشروع قانون معجل لإلغاء الحبس. أما اقتراح قانون العفو فاستدرج مشكلة حكومية كان مجلس الوزراء بغنى عنها، ولم يعرف ما إذا كان رئيس الحكومة يدافع عن صلاحياته الدستورية كناطق باسم الحكومة أو حاميا لقانون العفو من ملاحظات قيادة الجيش التي كان سينقلها وزير الدفاع. كيف بدت مجريات الجلسة؟
1: لم ينفع رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية وإرجاؤها إلى المساء بعد فقدان النصاب، لم ينفع في إزالة التشنج بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه، وفي محاولة لإبقائها منعقدة قال بري: أنا مستعد أن أنتظر ربع ساعة إذا بنقدر نطلب من الوزير منسى يجي. فرد رئيس الحكومة نواف سلام غاضبا: من المعروف دولة الرئيس، نحن لا نتدخل بعمل مجلس النواب، وأطلب ألا يتدخل أحد بعمل مجلس الوزراء، ولا يتطاول أحد على صلاحية الحكومة، وأنا قلت إنني أنا من يتحدث باسم الحكومة. وفي معرض توضيحه للخلاف مع وزير الدفاع، نفى رئيس الحكومة أن يكون قد طلب من منسى عدم حضور الجلسة، وصفا ما أشيع بالافتراء الباطل، وأكد أن وزير الدفاع صديق عزيز وأن الحكومة تعمل وفق مبدأ التضامن الوزاري، مضيفا: نحن مش حكومة 24 حكومة. أما فيما يتعلق بموقف قيادة الجيش من قانون العفو، فأشار سلام إلى أنه سبق أن عرض أمام اللجان النيابية بشخص وزير الدفاع الذي تقدم بمذكرة خطية حسب الأصول وبموافقة، قال سلام مشددا على تمسكه بالمؤسسة العسكرية ورافضا وضع الجيش في مواجهة مع أي جهة لبنانية.
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال: عندما ناقشنا قانون العفو أردنا رفع المظلومية عن المظلومين من دون توسيع العفو ليشمل مرتكبين آخرين. وقال بعد الجلسة: إننا حريصون على وحدة البلد وعلى الابتعاد عن التشنج الطائفي.
2: للأسف خلال البحث خلال النقاش تم توسيع هذا العفو، بلشنا بشيء صرنا بشيء تاني، وأنا بيهمني أنه يطلعوا الجميع على شو بيتضمن الصيغة النهائية، شو هو اللي بيطالوا العفو: الإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها في غير حالة التكرار، زراعة مواد مخدرة، السرقة، الاحتيال وإساءة الائتمان، التزوير والتزييف في العملة، الخطف، القتل غير المقصود، الحريق، حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإزاء، الذم والقدح والتحقير، الغش في المعاملات.
0: أعلن أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستنعقد في روما مطلع أيلول المقبل، على أن تتواصل الاتصالات والمحادثات في الفترة الفاصلة عبر لقاءات في بيروت والقدس وواشنطن. هذا ويبحث الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد مع رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم المسائل المتعلقة بالمنطقة النموذجية الأولى والتدقيق في مجرياتها الميدانية وفي مسار المفاوضات والواقع الأمني في الجنوب. وفهم أن الموقف الإسرائيلي الذي يحمله كليرفيلد بعد اجتماعاته في تل أبيب هو موقف متشدد يتلخص برفض الانسحاب من المنطقة الصفراء قبل معالجة سلاح حزب الله. رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد على أن المفاوضات تحقق تقدما، وقال لن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا، مضيفا نسمع دائما شعارات تقول إن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لكن الحقائق على الأرض أثبتت بطلان هذه المقولة. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وبعد لقائه بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أبدى تفاؤله بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
3: في مفاوضات أكيد، ونحن مش مؤخرين من المفاوضات، كل جمعتين ثلاثة عم نجتمع سوا، لأنه الأشياء عم بتصير من يوم ليوم عم تتغير، ونحن مجرب أنه نخليها مسكينة بإيدنا. بقى مفاوضات لقدام أكيد في من وقت لوقت يعني عنا مثل إشياء لازم نحلحلها، بس أنا متفائل كتير أن المفاوضات عم تساعد كتير الحالة هون والحالة بالمنطقة.
0: تجفيف المصادر التمويلية لحزب الله في هذا التقرير.
4: في الملحق الثالث والأخير للتقرير الذي أعدته نيويورك تايمز أنه مع ازدياد الضغط على شركات الصرافة الكبرى في لبنان بدأ حزب الله يعتمد بصورة متزايدة على شبكة واسعة من مكاتب الصرافة الأصغر حجما والأقل خضوعا للرقابة. وتقول الصحيفة إن الأموال الإيرانية تنتقل عبر ثلاث دول باستخدام نظام الحوالة غير الرسمي من دون المرور عبر النظام المصرفي التقليدي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت لدى فرضها عقوبات على صرافين لبنانيين أن إيران حولت نحو مليار دولار إلى حزب الله، وأن القسم الأكبر من هذه الأموال انتقل عبر نظام الحوالة. وأثرت هذه التدابير على مالية الحزب بحيث أن رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين لا تزال تدفع، إلا أن بعض الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الحزب جرى تقليصها. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن مسؤولين كبارا في مؤسسة القرض الحسن الذي تصفه نيويورك تايمز بأنه مصرف حزب الله في لبنان أنشأوا شبكة من الشركات العاملة في تجارة الذهب بهدف توفير السيولة النقدية. كما أشارت تقارير إلى ارتفاع مبيعات الذهب خلال العام الماضي بعدما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من احتياطات الحزب من الذهب والعملات الأجنبية.
0: في الميدانيات سجلت سلسلة تفجيرات إسرائيلية ضخمة في عدد من القرى الجنوبية في الساعات الماضية، منها في محيط القنطرة وحداثة، وأغار الطيران على دير سريان في قضاء مرجعيون ليلا، فيما استهدف القصف المدفعي مرتفع علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين طلوسة وبني حيان فجرا بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. فرنسا تدخل عصر إعادة التسلح وسط تحولات استراتيجية. خاص صوت لبنان. خاص صوت لبنان.
5: يعكس إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى 14 من تموز عن خطة طموحة لإعادة التسليح تحولا استراتيجيا في السياسة الدفاعية، يهدف إلى جعل فرنسا العمود الفقري للأمن الأوروبي وإظهار استقلاليتها في مواجهة تهديدات روسيا وتقلب العلاقات مع واشنطن. فهل تعكس الأرقام حجم هذا التحول؟ ستصل ميزانية الدفاع الفرنسية بحسب ماكرون إلى 64 مليار يورو بحلول العام 2027، أي قبل العام 2030 الذي كان حدده سابقا.
6: Starting off in Sydney and Penrith, a two-car crash northbound on Parker Street at Barber Avenue in the left-hand turning lane. In Rosebery, a motorcycle has broken down northbound on Southern Cross Drive just passing Trevellyn Avenue. In Melbourne, you've got a broken down bus on Eastlink southbound just after the Mullum Mullum Tunnel. It's got speeds knocked back down to 40k. And a crash in Bayswater on the Mountain Highway east of Stud Road. It's got the right-hand lane closed both ways. Find your next commercial property investment on realcommercial.com.au. Sydney's number one in commercial property. Start your search today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: العودة لاستديوهات الهواء من استديوهات الأخبار، بنرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية أيضا لتمام الساعة 5. بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوارنا برفقتكم، مشوار الدراف تايم بروجرام ليوم الأربعاء اليوم 12 من شهر آب أوغست. من حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، أنا وأنتو مستمعينا ننتقل لحركة طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 15 على صعيد ميلبن. رح نبلش هالساعة مع الفنان محمد شاكر، نرجع نكمل مع سانت لوفانت بأغنية صباح الورد ومسا الورد من عنا من هون من راديو 2ME.

0: عودي لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفتي دعتي 2ME 1638 AM. الحمد لله لزيادة هذا الاجتماع البنكي خبر عن أسعار الفائدة في أستراليا، حيث أنه بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر عدم زيادة أسعار الفائدة. أسعار الفائدة ستبقى عند 4.53%. هذا القرار جاء بسبب التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرات على الاقتصاد الأسترالي. الاقتصاديون يتوقعون أنه انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد. شكرا جزيلا يا ست الكل. نعم، محافظة البنك الاحتياطي الأسترالي. ولكن في خبر عن تأثير انخفاض أسعار المنازل على المشتريين في أستراليا، حيث أنه انخفاض أسعار المنازل يجب أن يكون خبرا جيدا للمشتريين، لكن زيادة أسعار الفائدة أو تجمدها قد تجعل المشتريين أسوأ حالا. الأسعار انخفضت بنسبة 10% في بعض المدن الأسترالية، منهم سيدني 13.1%، ملبورن 12.4%، بريزبن 9.5%. من عند سانت لوفانت بهالأغنية الحلوة صباح الورد، ومن عندنا من هون من استديوهات راديو 2ME من الكن مسا الورد من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. استراحة بسيطة ونتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء، اليوم 12 من شهر أوغست آب.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا قبل ما نتوجه لعند الفنان قادم الساهر نزلت للبحر. نرجع لعندكم مستمعينا لمتابعة مشوار الدرايف تايم بروجرام. مساء النور لكل الموجودين معنا عم يسمعونا على 1638 AM ولكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. تعرفوا مستمعينا أن الوعي في العقل وليس في العمر. العمر مجرد عدد لأيامك، والعقل حصاد فهمك وأنعاتك للحياة. بونسوار من عنا من هون من راديو 2.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
6: هدى العناس.
5: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. حراك دبلوماسي مكثف، وزير الداخلية الباكستاني في إيران وقطر تعلن إحراز تقدم في المفاوضات مع سلطنة عمان. في تصعيد عسكري جديد، ميناء المخا في اليمن يتعرض لهجوم شنه الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفرنسا ومعها دول أوروبية تستعد لموجة حر جديدة ومفرطة، ووكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تقول إن السبب يعود لتغير المناخ.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الملف الإيراني، حيث يسارع الوسطاء الخطى للحيلولة دون تأزم الأمور ولإيجاد آليات توافق بين واشنطن وطهران، لا سيما مع التصريحات المتبادلة بين الطرفين. وفي هذا الإطار وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، فيما أعلنت قطر عن إحراز تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. التفاصيل معك حازم حمد.
7: في طهران تحمل زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بعدا يتجاوز الطابع الثنائي، إذ تتزامن مع تصريحات وزير الدفاع الباكستاني عن اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق سلام دائم، في إشارة إلى أن إسلام أباد تتحرك كجسر محتمل بين الطرفين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، ويربط جوهر تسوية بمضيق هرمز الذي تحول إلى العقدة المركزية لأي اتفاق سواء حول الحرب أو الملف النووي. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي يصر على أن إيران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، وأن إعادة فتح هرمز مشروطة بزوال الحصار البحري الأمريكي وما تصفه طهران بانتهاكات للاتفاقات السابقة. في المقابل تكشف قطر أن مفاوضات الملاحة بين إيران وعمان بلغت مرحلة متقدمة، ويلتقط أنور قرقاش المزاج الإقليمي محذرا من استحالة استمرار لا حرب ولا سلم، داعيا إلى الانتقال من صراع معلق إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة.
5: في شأن متصل، أطلقت قوة أمريكية النار على سفينة شحن ترفع علم بنما بعدما حاولت كسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. أفاد حزب كادح كردستان الإيراني المعارض أفاد بإصابة شخصين في هجوم بثلاثة صواريخ على موقع لهم شمال شرق أربيل. ودائما مستمعين الكرام، في تداعيات الحرب الإيرانية، حيث عاد ميناء المخ الواقع على الساحل الغربي لليمن عاد إلى الواجهة بعد تعرضه لهجوم الحوثيين المدعومين من إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في أحدث حلقة من التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد. فأين تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الميناء؟ التفاصيل معك أحلام الطاهر.
8: نعم هدى، لا تكمن أهمية ميناء المخة في كونه أحد أقدم موانئ الجزيرة العربية فحسب، وإنما في موقعه القريب من مضيق باب المندب الذي يمثل إحدى أهم نقاط العبور البحرية في العالم، إذ يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر غرب مدينة تعز، وعلى بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب الذي يمر عبره 12% من حركة النفط المنقول بحرا، موقع جعله محطة رئيسية على طرق التجارة بين الهند والبحر المتوسط ومركزا للتبادل التجاري بين الشرق والغرب، ولطالما كان البوابة الأولى لتصدير البني اليمني إلى العالم. لكن أهميته لا تقتصر على موقعه الجغرافي وحسب، فالميناء يمتلك طاقة تصميمية تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا، مع قدرة على مناولة 500,000 طن من البضائع الجافة ومليون طن من السوائل. يضم الميناء كذلك ساحات تخزين ومنصة لاستقبال ناقلات الوقود، ما يجعل أي استهداف له ذا أبعاد اقتصادية وملاحية تتجاوز حدود اليمن.
5: شكرا لك أحلام الطاهر. وإلى سوريا، حيث أصدرت محكمة سورية حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب، وذلك في أول إدانة قضائية له منذ سقوط نظامه ولجوئه إلى روسيا. هنا في فرنسا، امتدت موجة الحر التي تضرب وسط البلاد وجنوب شرقها إلى مناطق واسعة في غرب البلاد، فيما تواجه فرنسا على غرار دول أوروبية عدة موجة جديدة من الحرارة الشديدة. واعتبارا من ظهر اليوم، ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 43 مقاطعة من أصل 101 في حال تأهب برتقالية. هذا وقالت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم إن موجات الحرارة المفرطة أصبحت أكثر تواترا جراء تغير المناخ. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
9: In Sydney, on the M2 and Epping Tunnel, you got a multi-vehicle crash westbound in Lane 3. In Liberty Grove, a broken-down truck northbound on Homebush Bay Drive approaching Alton Avenue. Otherwise, in Melbourne, a crash on the Ring Road Greensbound exit to Boundary Road. It's taking out the left-hand turning lane. A collision in Cranbourne North on Narrowarren Road southbound for Thompson's Road. Powered Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفة ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال تأصل اليوم يوم الأربعاء، اليوم 12 من شهر أوغست آب، بسيدني درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 15 على صعيد ملبن. أحسن الشيء مثل ما هلأ رح يغني لنا الفنان عباس جعفر، دلك إلن إيه وعمال البدك يا قلن ايه وروح وعمال انت شو ما بدك. يلا تنسمع هالأغنية انا وانتو عبر اثير راديو 2ME مساء النور.

0: العودي لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة باسمة وعبر أثير راديو 2ME. منروح لخبر عن عمليات مداهمة واسعة في محطات وقود في أستراليا، حيث أكثر من 100 محطة بنزين من سلسلة مترو بتروليوم تم مداهمتها. العمليات جرت في جميع الولايات والمناطق الأسترالية. الهدف هو القضاء على بيع الطبغ الغير مشروع والسجائر الإلكترونية الفيبس. العمليات جرت بعد جمع معلومات استخباراتية عن صلات بين محطات الوقود والناشطات الإجرامية وبائعين الطبوغ الغير مشروع. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM من أخبارنا المحلية الأسترالية إلى فاصل استراحة. مساء النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
4: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
6: Wake up, wake up.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: نتابع برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أصعب الأمور على النفس أن تبقى وفيا للصورة قديمة لشخص تغير بالكامل. أنت تتعامل بوفاء مع ما كان عليه، وبينما هو يعاملك بما أصبح عليه. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم

0: على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM. أهلا بكم. في صحة النجم اليوم أيضا جلسة تشريعية استكمالا لجلسة الثلاثاء، وفي ساحات الجنوب استمرار التصعيد وتشديد للحصار، وبين الحما وداخليا والتصعيد إسرائيليا سؤال يطرح: هل تنعقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في موعدها المحدد مبدئيا أم تؤجل نتيجة الشروط اللبنانية؟ مسؤول أمريكي أكد أن الجولة ستنعقد مطلع أيلول، مضيفا أن حزب الله لا يزال يحاول تخريب المحادثات. البداية من مجلس النواب الذي أقر في جلسته المسائية قانون الأعلام كما ورد من اللجان المشتركة من دون إدخال أي تعديلات عليه، ورفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى 11 من صباح اليوم من دون استكمال النقاش والتصويت على قانون العفو العام. وقد أكد عدد من النواب أبرزهم جورج عدوان وعلي حسن خليل ونبيل بدر تصويت الكتل مع أي صيغة من قانون العفو التي يطرحها أو يوافق عليها تجمع نواب السنة 28. وكانت الجلسة الصباحية قد شهدت إقرار قانون إلغاء الأعدام، هي نفسها الجلسة التي شهدت على خلاف حاد بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وغاب على إثرها الوزير منسة ولم يعد إلى الجلسة. ماريان زوين.
1: ما قبل الجلسة التشريعية لم يكن هادئا، سجال وصراخ بين وزير الدفاع ميشيل منسة ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية العفو العام. وكانت علمت ام تي في ان منسة اراد القاء كلمة تعبر عن موقف المؤسسة العسكرية من القانون، فيما ابلغه سلام بانه سيتلي كلمة داخل القاعة وهو من يعبر عن موقف مجلس الوزراء فلا داعي لكلمات اخرى. منسة لم يدخل القاعة وغادر مجلس النواب، فيما قالت أوساط السراي للأم تي في إن محاولات الاصطياد في الماء العكر لن تنال غايتها، وأن الحكومة عملا بالدستور تعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري والمتحدث باسمها هو رئيسها. أما داخل القاعة فسجلت سجالات أخرى، وذلك عند اعتراض عدد من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة على أداء السلطة في أكثر من ملف، ولا سيما فيما يجري في الجنوب. وهنا توجه النائب سامي الجميل إلى الرئيس نبيه بري قائلا: إذا السلطة هالقد ما بتسوى ليه ما بيطلع منا؟ ليرد النائب حسين الحاج حسن: اعدين عقلبك، نحن منعرف مع مين منقعد ومع مين منحكي ومش طالبين رأيك. فتدخل بري طالبا عدم الرد على بعضهم البعض، ليقول الحاج حسن هو اللي بلش وينتهي السجال. اما اول انجاز تشريعي فكان اقرار قانون الغاء عقوبة الاعدام وفق التعديل الذي تلاه النائب عبد الرحمن البزري والصيغة التوافقية التي عمل عليها نواب السنة والاشتراكي ووافق عليها نواب القوات اللبنانية والرئيس بري. وبموجب التعديل تستبدل عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد المشدد في الجرائم المرتكبة بعد نفاذ القانون، فيما تستبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم المرتكبة قبل نفاذه. صيغة لم تحظى باجماع القاعة، التيار الوطني الحر لم يصوت، ونواب كتلة الوفاء للمقاومة طلبوا تسجيل الاعتراض في المحضر. علما ان الحاج حسن كان قال خلال النقاش: ما نضحك على بعض، الغاء عقوبة الاعدام عم بيسهل تخفيض العقوبات اكثر بالعفو العام، عم بتعالجوا مشكلة فئة وعم تخلقوا مشكلة لدى فئة اخرى، تذكروا عائلات الجيش في ناس تفجروا بسياراتهم. فرد عليه النائب بلال حشيمي: هلأ صرتوا تهتموا بالجيش؟ ليجيبه الحاج حسن: ما حدا يزيد على حدا. وتدخل بري وأنهى السجال. بعد إقرار هذا القانون غادر عدد من نواب حزب الله القاعة ولم يبقى منهم إلا اثنان، فيما غادر نواب التيار الوطني الحر القاعة وبقوا في المجلس في اجتماع دعا إليه رئيس التيار جبران باسيل للبحث فيما جرى بين منسة وسلام، واعتراضا على عدم السماح لوزير الدفاع بالتعبير عن موقف الجيش من العفو العام. ثم عادوا للمشاركة بمناقشة قانون الإعلام، وعندها اعترض عدد كبير من النواب الرافضين مناقشة 27 تعديلا تسلموها خلال الجلسة. وطلب هؤلاء تأجيل قانون الإعلام إلى جلسة الأربعاء والانتقال مباشرة إلى العفو العام، إلا أن بر اختار حلا وسطا، رفع الجلسة إلى 6 مساء قائلا: هيك منحل هالمشكلة ومشاكل أخرى، في إشارة أيضا إلى الإشكالية المحيطة بالعفو العام.
0: وعلى بعض خطوات من البرلمان في صحة رياض الصلح، المستأجرون القدامى يطالبون بتعديل قانون الإيجارات. تقرير مجدلين اللحام.
2: ورا كل عقد إيجار قديم عمر كامل وبيت عاش فيه أصحابه العقود أو محل بني منه رزق عائلة، واليوم حمل المستأجرون هذا الخوف إلى باب مجلس النواب. المطلب ليس إبقاء الملف معلقا إلى الأبد. لجنة الدفاع عن المستأجرين تريد من المجلس إعادة فتحه تشريعيا، وتقول إنها سبق أن وضعت مشروع بديل أمام رئيسه.
3: نحن اليوم فينا نعبر في إيجابية بأنه اليوم في مذكرة رح تعمم على النواب للمطالبة بوقف العمل بهيدي القوانين التهجيرية السوداء ووضع على جدول الأعمال القوانين المعجلة المكررة.
2: وبالشارع سؤال أبسط من كل النصوص القانونية كيف تطبق اليوم نتائج قانون الإيجارات، فيما آلية حماية الناس بالمادة 58 منه لم تفعل لا لناحية الصندوق ولا اللجان المعنية.
4: مثل ما هو المالك له ملك عقاري، أنا إلي ملك تجاري، من وين له حق المشرع يشيل هالملكية؟
5: الصرخة صرخة ناس مأزية، صرخة فيها تهجير، فيها ناس تعبت حياتي فنت حياتها لشارة الخو، في ناس بعد ذهبي، في ناس تعويض سنين عمره حطته.
6: أنا ملك ومستأجر، دفعت للمستأجر 160 ألف دولار لظهرته، القانون قال لي بتظهره بمصاري، بغير مصاري ما فيك تظهره، وبالقانون نفسه قال لي ما فيك تطلع مستأجر إلا ما يوافق الملاك، وافق الملاك بثلاث أضعاف لظهرت المستأجر ودفعت له 180 ألف دولار. القانون قال لي اشتري، القانون هو اللي خطني بهيدا الموقع، القانون اللي رجع جابنا لهون، هيدا القانون بيننا وبين المالك الدولة والقانون والنواب اللي مضوا عليه. ما خصكن ما خصكن،
7: احنا والمالك ما كان عندنا مشكلة، المشكلة بيننا وبين الدولة، الدولة أقرت قانون لأنه في كارتيل عقاري هو اللي مشارك بسلب ممتلكاتنا.
2: من رياض الصلح عاد الملف إلى المكان الذي بدأ منه، مجلس النواب.
0: في مستجدات الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة حدة قضاء بنت جبيل مع نسف حي كامل في البلدة بالتزامن مع غارة في محيط درسريان. كما استهدفت القوات الإسرائيلية بأكثر من 7 قذائف مدفعية دوحة كفرومان، فيما هزت 3 انفجارات بلدتي بني حيان والقنطرة. توازيا، معركة تلة علي الطاهر بين الحسابات الميدانية والأوراق الانتخابية والضغوط التفاوضية، فكم ستصمد وهل اقتربت ساعة الحسم؟ تقرير نخلع دايمة.
8: هذه المشاهد جديدة لتلة علي الطاهر التي لا تزال تشهد منذ أيام تحركات إسرائيلية عسكرية سرية لإسقاطها، ولا سيما من جهة النبطية. هذا موقع الدبشة يبعد حوالي 100 متر عن رأس التلة، تتصاعد منه أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وسط غموض حول طبيعة ما يجري والأسباب التي أدت إلى تصاعد الدخان. وهكذا لم تعد تلة علي الطاهر مجرد نقطة استراتيجية، بل أصبحت ثلاثية الأبعاد، إذ تحولت إلى عنوان المعركة وعقدة المفاوضات والورقة التي يريد بنيامين نتنياهو تحويلها إلى انتصار داخل إسرائيل. بالنسبة إلى البعد الأول، تتحدث المعلومات عن تضييق الخناق على التلة وعن نحو 40 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض، وسط معلومات عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني بينهم. ومع استمرار العمليات في محيط التلة، يبدو أن السيطرة على سطحها لا تعني بالضرورة السيطرة على ما تحتها. وهنا السؤال الأخطر، كم ستصمد علي الطاهر؟ لا يمكن التكهن بموعد سقوطها، لكن المعطيات تشير إلى أن المعركة دخلت مرحلة مختلفة. فإسرائيل لا تريد فقط رفع علمها على القمة، بل هي تريد الوصول إلى ما تحت القمة، أي إلى الأنفاق والمنشآت والمقاتلين الموجودين فيها. البعد الثاني للمعركة هو البعد الإسرائيلي الداخلي، فنتنياهو لا ينظر إلى علي الطاهر بعين عسكرية فقط، فالتلة أصبحت صورة انتخابية، وأي عملية نوعية في التلة خصوصا إذا نتج منها كشف منشأة أو أسر عناصر يمكن تحويلها انتصارا أمنيا في الداخل الإسرائيلي. وهنا يصبح كل ما تحت علي الطاهر أهم من كل ما فوقها. البعد الثالث يتمثل في تحول التلة إلى عقدة تفاوضية وسياسية، إذ إن إبقاء الملف مفتوحا يمنح نتنياهو ورقة ضغط في مفاوضات روما، ولا سيما أن التلة كانت من أبرز نقاط الخلاف. وفي المعلومات أن الوفد الإسرائيلي في روما طالب الوفد اللبناني بأن يتسلم الجيش اللبناني التلة من حزب الله، وهذا ما رفضه الحزب منذ البداية، وعاد ورفضه لاحقا متحججا بأن الجيش الإسرائيلي قد يدخل إلى أعماق التلة إذا قام بتسليمها. في المحصلة أمر واحد بات واضحا، علي الطاهر لم تعد مجرد تلة، وما سيخرج من تحتها قد يكون أهم بكثير ممن سيبقى فوقها.
0: اقتصاديا وماليا، 500 صهريج نفط عراقي يوميا واهتمام أمريكي، فهل تصبح طرابلس بوابة النفط إلى المتوسط؟
9: ثلاثة أسابيع فقط وسيتحول مشهد الصهاريج المحملة بالفيول العراقي إلى فرصة اقتصادية للدولة اللبنانية. اللمسات التقنية بدأت لإنهاء الأمور اللوجستية خلال اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام بكل الأجهزة المعنية بملف تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط انطلاقا من منشآت طرابلس. وزير الطاقة جوس صدي تفقد خزانات المنشآت في طرابلس برفقة متخصصين في مجال الطاقة ومستشارة رئيس الحكومة لمن بيض، وتبين أن ثمت خزانات من أصل 12 في حاجة إلى صيانة، وهذا يتطلب تحضير دفتر شروط لتسليمه إلى القطاع الخاص. لكن الفرصة الأكبر للبنان تكمن عبر الاهتمام الأمريكي بموضوع النفط، بحيث أن شركة شيفرون العاملة في العراق وسوريا ستدخل حكما السوق اللبنانية بعد بدء تنفيذ مشروع البصرة طرابلس كبديل لمضيق هرمز، وذلك يتطلب من لبنان الإسراع في عملية ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. أما على المدى القصير فلبنان على موعد مع 500 صهاريج يوميا، ما يستدعي تجهيز البنى التحتية اللازمة لركن تلك الصهاريج وتفريغ حمولتها في الخزانات. وهذه الخريطة تظهر وجود 4 فتحات لتفريغ النفط من الخزانات إلى السفن، تعمل 3 منها، علما أن عمليات التصدير عبر البحر ستدخل إلى خزينة الدولة اللبنانية الدولار الفريش عبر حصولها على عمولة من كل برميل ليصدر، وكذلك ستفتح المجال لمئات فرص العمل، خصوصا أن حوالي 5000 موظف كانوا يعملون في المنشأة قبل أن يتقلص عددهم إلى 85 بعد توقف العمل عام 1991. 800 متر من الأنابيب تحت الماء و800 متر تحت اليابسة بانتظار انتهاء الأمور اللوجستية لبدء عملية تصدير النفط العراقي من سواحل لبنان الشمالية. كمال أبي راشد، صبحي قبلاوي، أم تي في.
0: تابعونا بعد الإعلان. صواريخ ومناورات.

0: Good afternoon. Starting off in Sydney and Lincoln, it's struggling southbound on Olympic Drive towards Vaughan Street. On the M4 motorway at Auburn, you've got a broken down truck westbound in Stubbs Street. Over in Melbourne, a car fire on the Eastern Freeway outbound after Bulleen Road. It's causing slow delays back to Burke Road. A crash in Cranbourne North on Narrowarren Road southbound for Thompson's Road. Make your next business move with realcommercial.com.au. Search thousands of commercial property listings with Sydney's number one in commercial property. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا من أخبار الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع أمسيتنا برفقتكم أمسية الأربعاء اليوم 12 من شهر أوغست آب. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف أنا وأنتم مستمعينا على حركة طقسنا لليوم بسيدني. وصل درجات الحرارة 20 درجة على صعيد ميلبن 15. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع ديو للفنان تامر حسني مع الفنانة نانسي عجرم. بنرجع بنكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنان صابر الرباعي. مساء النور.
2: شوف ازاي حاجات بسيطة
3: تفرق ازاي
2: ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة
4: واحنا هنفضل نغني هنا ولا يلا

0: a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il cardinale John Henry Newman تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مكملين برفقتكم مشوارنا مساء النور لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM من عند الفنان صابر الرباعي من روح لكيف تعرف انك تتعامل مع شخص سام يعطيك اقل مما تستحق بينما يتوقع منك الكثير، نادر أن يقدر مبادراتك أو يعترف بجهدك، يقلل من إنجازاتك ويقنعك إنها عادية، تتردد قبل ما تتكلم خوف من ردة فعله، صعب عليك تصارحه أو تفتح حوار صادق معه، بعد كل لقاء تشعر باستنزاف أو لوم لنفسك، تشعر أن العلاقة تدور حول إرضاءه أكثر من كونها علاقة متوازنة، وهذه أوضح الإشارات. نعم بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2 AM 1638 AM نسمع الهوارة لفارس الأغنية العربية عاصي حليني، بس معنا من هون منقدم لكم أجمل المنوعات الموسيقية على الإطلاق عبر أثير راديو 2 AM مسا النور.
1: ونزلت على عين تملي

0: نتابع برفقتكم مشوار. راح نتوقف مع فاصل استراحة قصير وعبر أثير راديو تي ام اي نتابع مع جولتنا الإخبارية لتمام الستي ونص مساء.
1: تي ام اي ماكسيمم هيت اند مور ماكسيمم ميوزيك ماكسيمم هيت تي ام اي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Leong Fitzpatrick with the top stories. Japan's ambassador to Australia has responded to the outcry over Anthony Albanese's comments about the Japanese Prime Minister's gifts of melons. Labor ministers have expressed annoyance over continued questions about Anthony Albanese's hand gestures while referring to the two melons during a comedy podcast interview. The ambassador says the Japanese government had been informed by the Australian side that Prime Minister Albanese did not make the comments in the way that's been reported. The shadow housing minister has declared the country needs to almost halve its net overseas migration to ensure there are enough homes in Australia. The coalition has vowed to tie migration to housing supply if it wins the next federal election. Australia's net overseas migration is currently sitting at about 300,000 people per year, but Andrew Bragg has suggested it needs to get to an average of under 180,000 to avoid a housing shortfall. And ethical questions have been raised about a US Secret Service ruse that used a plane full of journalists as a possible decoy in response to an alleged Iranian threat against Air Force One. US media has been reporting that US President Donald Trump secretly climbed off the plane and into an airport catering truck minutes after it was filmed boarding the aircraft in Turkey in July. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: صباح الخير وأهلا بكم دائما على قناة فرانس 24، نشرة جديدة للأخبار، إليكم أبرز عناوينها. ترامب يؤكد مجددا تحكم واشنطن بمضيق هرمز، والجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة كانت تحاول خرق حصر الموانئ الإيرانية. الحرس الثوري يرفع سقف تهديداته، ووزير الداخلية الباكستاني في إيران. البرلمان اللبناني يواصل مناقشته حول مشروع قانون العفو العام لإقراره بعد جلسة مسائية صاخبة أمس تخللها خصوصا توتر كبير بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع. ارتفاع حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 240 قتيلا. عمال الإنقاذ والمتطوعون يواصلون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين.

0: أهلا بكم. كل الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز وتراقب حركة الوسطاء الإقليميين بغية التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد ويفتح المضيق. باكستان تتحدث عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى نوع ما من الاتفاق، لكن الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تتحكم بهرمز، بينما يرفع الحرس الثوري من سقف تهديداته. في الأثناء الملاحة في المضيق كانت أمس عند أدنى مستوى لها في أسبوع مع استمرار الأعمال القتالية، حيث أعلن الجيش الأمريكي والحوثيين أمس عن شن هجومين منفصلين على سفينتين في هرمز وفي باب المندب.
1: بعد عودته من أوهايو، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح للصحفيين صعد فيه من حدة لهجته، مشيرا أنه لا يثق بإيران.
2: لقد دأبوا على الكذب علي باستمرار. نحن نمتلك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في الوقت الراهن. هم لا يسيطرون عليه. قد يقدمون على فعل شيء ما. حينها سنطيح بهم.
1: تصريح ترامب سبقه بيان من القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أشارت فيه إلى تدخل القوات الأمريكية لتعديل مسار سفينة حاولت خرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران.
3: قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتعطيل آلية التوجيه في سفينة الشحن فيلانوفا التي ترفع علم بنما، وذلك أثناء محاولتها عبور خليج عمان وخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران عبر الإبحار نحو ميناء إيراني. وقد أطلقت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية صاروخين باتجاه غرفة محركات السفينة بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية.
1: الجانب الإيراني وعلى لسان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أعلن من جهته أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران لإنهاء الحرب. ليضيف رضائي أن أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق يبقى مسألة منفصلة عن إغلاقه. لكن تصريحات الوسيط الباكستاني أتت مغيرة لهذه الأجواء السلبية بعدما أعلن وزير الدفاع خواجة آصف خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن إيران والولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى نوع ما من الترتيبات السلمية.
0: ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. هذا ما أعلنته هذا الصباح الخارجية الباكستانية. باكستان التي أعلنت أيضا أن 3 من مواطنيها قتلوا أمس في هجوم الحوثيين على سفينة في باب المندب. الخارجية الأمريكية أعلنت اليوم عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع أيلول سبتمبر القادم. والبرلمان اللبناني ألغى أمس عقوبة الإعدام المجمد تطبيقها في البلاد منذ أكثر من عقدين، ليصبح بذلك لبنان أول بلد في الشرق الأوسط ينهي رسميا هذه العقوبة. إلغاء عقوبة الإعدام جاء بعد سنوات طرحت خلالها عدة مبادرات لاقت في الكثير من الأحيان عقبات بسبب الانقسامات السياسية والطائفية والأمنية.
4: بعد عقدين ونيف أقر النواب اللبنانيون بالأغلبية إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بعدما كانت البلاد تعمل على وقف تنفيذه فعليا. العقوبة الأقصى في القانون اللبناني نفذت آخر مرة عام 2004. منذ ذاك بقي الإعدام موجودا في قانون العقوبات وأصدرت أحكام به، لكن لم تصدر مراسيم لتنفيذه. اليوم بموجب هذا التشريع يعدل لبنان تعامله مع البلدان الأخرى في مسألة المطلوبين.
5: لم يعد من الممكن للدول التي ألغت عقوبة الإعدام أنه ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج، لأنه كان في عائق موجود وهو أنه استمر بالقانون اللبناني وجود إمكانية الإعدام.
4: بالنسبة للمدافعين عن إلغاء العقوبة، كان وقف التنفيذ حلا مؤقتا لا يعالج أصل المشكلة، لذا ظهرت عدة مبادرات لعل أبرزها مشروع قانون طرحته وزارة العدل عام 2014 يقضي بإلغاء الإعدام من مختلف القوانين اللبنانية. لكن المشروع لم يتحول إلى قانون نافذ. وفي عام 2026 وبعد شهور من الاقتراحات والتعديلات وعدم الإقرار بسبب عدم اكتمال النصاب، تكللت الجهود في جلسة 11 من أغسطس، إذ أقر البرلمان استبدال أحكام الإعدام السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة. واللافت أن القانون لم يكتفي بالنظر إلى المستقبل، بل تناول أيضا أوضاع المحكومين بالإعدام سابقا. فبحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك 85 شخصا تحت حكم الإعدام حتى نهاية يناير 2026. لكن المسار لم يكن سهلا، فعقوبة الإعدام ملف حساس يتداخل مع الانقسامات السياسية والطائفية والأمنية. فحتى عند الإقرار انسحبت كتلة حزب الله اعتراضا على إلغاء الإعدام قبل حسم قانون العفو العام، كما أن الإعدام لا يرد في قانون العقوبات فقط، بل في قوانين أخرى بينها القضاء العسكري. وهنا برزت مخاوف من ثغرات قانونية أمام المحاكم. اليوم أصبح لبنان أول بلد في الشرق الأوسط يقر هذا القانون، لكنه يواجه تحديات عملية في تطبيق العقوبات البديلة، خصوصا في ظل أزمة السجون ونقص الموارد.
0: قانون أو مشروع قانون آخر هام جدا يواصل البرلمان اللبناني مناقشاته حوله، هو مشروع قانون العفو العام. جلسة أمس المسائية حول هذا المشروع كانت صاخبة، وتخللها خصوصا توتر كبير بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا الذي أراد إلقاء كلمة قيادة الجيش في جلسة البرلمان، ورفض ذلك نواف سلام. معنا من بيروت شربل عبود مراسلنا في العاصمة اللبنانية. صباح الخير شربل، لنعود قليلا لو سمحت على جلسة أمس المسائية في البرلمان اللبناني حول مشروع قانون العفو العام لإقراره. ما الذي جرى؟ لماذا هذا التوتر الكبير الذي أطاح عمليا بإقرار المشروع أمس وسيتم ذلك اليوم؟
6: في لبنان كل شيء يخضع للقاعدة، القاعدة التي تبنى عليها يمكن القول أسس هذه الجمهورية، وهي قاعدة 66 كرر، وتفسيرها أن التوزيع الطائفي. وبالتالي قانون العفو العام يخضع بشكل كبير للمصالح الطائفية والحزبية للفرقاء السياسيين. هذا القانون تم البحث به على مدى أشهر، خصوصا بين اللجان النيابية المختصة، وشهد عمليات أخذ ورد، خصوصا وأن كل فريق يسعى لتحسين ظروف طائفته للأسف يمكن القول. وبالتالي على هذا الأساس يسعى كثيرون إلى إدخال هذا الملف في المساعدات السياسية والطائفية كما يقول المراقبون هنا في لبنان. ما حصل أمس بأن هذا القانون عمليا تم بحثه في اللجان النيابية والتوافق عليه، وكان المفترض أن يمر كما مر قانون إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن مشكلة حصلت تمثلت في إصرار وزير الدفاع عن نقل رؤية أو وجهة نظر الجيش اللبناني إلى هذه الجلسة، خصوصا بأن من يشملهم العفو جزء كبير منهم هم من الذين دخلوا في قتال مع الجيش اللبناني، سواء في أحداث عبر عام 2013 مع الشيخ أحمد الأسير أو غيرهم من الموقوفين على خلفية إشكالات مع الجيش، سواء في البقاع في العام 2014 وغيرها من الأحداث. وبالتالي كان يريد وزير الدفاع الكلام، إلا أن رئيس الحكومة تدخل وطلب منه عدم الكلام باعتبار أن رئيس الحكومة هو من يمثل الحكومة.

غدر الناس لسلطان الطرب جورج وصو. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. انتو برفت ذات 2ME 1638 أيام الغدر موجود لو شو من صار بأي وقت وبأي زمن وبأي دهر. الحقد والحسد والغدر بيبقى موجود. لا تحسد أحد على نصف الصورة. نصف الصورة هي بتشوف السيارة ولا ترى أقساطها، ترى المنزل ولا ترى سنوات بنائه، ترى النجاح ولا ترى مرات السقوط، ترى الضحكة ولا ترى ما يحدث بعد إغلاق الباب، ترى المال ولا ترى المسؤوليات، ترى السفر ولا ترى الغربة، ترى الهدوء ولا ترى المعارك التي انتصر عليها صاحبه. أنت ترى ما أظهرته الحياة لك ولا ترى الثمن الذي دفعه صاحبه. بونسوار. بس من عنا من هون من راديو 2ME. Wake up, wake up.

0: 1638 2ME Australia. هل عادات وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة مريم فارس، بنرجع منكمل مع الفنانة إريثا فرانكلينز هون راديو 2ME 1638 AM.

0: Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: First, 2ME Australia News.
6: تروي قصصاً

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير. إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت الرياض. ميعاد نشرة إخبارية جديدة من العربية، وهذه عناوينها. ترامب يؤكد السيطرة الكاملة على هرمز ويكشف عن عدم ثقته بإيران، والاستخبارات تؤكد تحول أولويات طهران الاستراتيجية.
1: هذا أول حكم يصدر في مسار العدالة الانتقالية ضد مرتكبي انتهاكات بحق الشعب السوري.

النائب العام السوري يؤكد للعربية أن محاكمات مسؤولي نظام الأسد ستتواصل وسيتم إبلاغ الانتربول لتسليم المطلوبين. الزيدي يوجه بإعداد قانون لحصر السلاح بيد الدولة ويقول إن السلاح المنفلت يضعف هيبة المؤسسات الأمنية. كييف تضرب العمق الروسي وتوقف هجماتها على النفط الروسي بطلب أمريكي. زيلنسكي يكشف عن تعاون روسي كوري شمالي. وفي ملفاتنا الخاصة، خطة بريطانية للعودة للسوق الأوروبية الموحدة، والمقابل الأمن والردع النووي، والعربية ترصد من العاصمة لندن. في واشنطن، وبعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة أندروز الجوية، خرج علينا ترامب متحدثا عن إيران، وهذه المرة أكد مجددا سيطرة واشنطن الكاملة على مضيق هرمز. هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع تأكيد الاستخبارات الأمريكية بتحول سياسات طهران من النووي إلى هرمز. فهل يتجدد الصراع الأمريكي الإيراني؟ وهذه المرة العنوان مضيق هرمز. تصريحات ترامب لم تقف عند هذا فقط، بل تحدث عن محاولة استهدافه وعن التهديدات التي يواجهها، وبالأخص تلك التي واجهها أثناء رحلة عودته من قمة الناتو بالعاصمة التركية أنقرة. فماذا كشف ترامب؟ وكيف تخطى مخاطرة رحلة العودة إلى واشنطن؟ أما في سوريا، القضاء بدأ محاكماته لرموز فلول نظام الأسد، بل وتوعدهم بالملاحقة الدولية. أما في العراق، فالزيدي بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لحصر السلاح بيد الدولة، وطالب السلطات بإعداد قانون يفرض حصرية السلاح بيد الجهات الأمنية فقط. السؤال هنا، هل تتخلى الميليشيات عن سلاحها ونجد السلاح العراقي في يد مؤسسات بغداد فقط؟ سؤال مهم. ننتقل إلى روسيا وأوكرانيا، الصراع يتمدد، كييف تصل بضرباتها للعمق الروسي، أمريكا تدخل على الخط، وهذه المرة من أجل حماية أسواق النفط. أهلا بكم دائما. I'm the last person to...

نبدأ نشرتنا من مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني وفي جديد الجهود الدبلوماسية لإيجاد اختراقات واستكمال المحادثات بين الطرفين. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلامباد مستمرة بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بين أمريكا وإيران، مضيفا أن وزير داخلية باكستان في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين والحوار. وكانت مصادر العربية أوضحت أن زيارة نقوي تأتي ضمن المساعي لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، وتتزامن مع قرب التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. في واشنطن وعقب عودته من أوهايو، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أنه لن يسمح لإيران بأن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى. كما شدد ترامب على عدم ثقته بالإيرانيين، مشيرا إلى أنهم كذبوا في العديد من المرات خلال المحادثات الماضية. الرئيس الأمريكي أكد كذلك أن واشنطن فرضت سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن متوسط كميات النفط التي عبرت مضيق هرمز بلغ 9 ملايين برميل يوميا خلال الأيام 7 الماضية. وأضاف أن أجمالي كميات النفط التي تغادر المنطقة عبر المضيق وخطوط الأنابيب ومرافق التصدير بلغ 15 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن كميات النفط التي غادرت المنطقة يوم الأحد وحده تجاوزت 20 مليون برميل، متخطية متوسط ما قبل الحرب. هذا وعلى الرغم من تصريحات وزير الطاقة الأمريكي، إلا أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع مع تجنب شركات الشحن الممر المائي الحيوي. أظهرت بيانات كبلر رصد 8 سفن فقط في المضيق يوم الثلاثاء مقابل متوسط بلغ نحو 12 سفينة خلال الأيام 10 الماضية، فيما سلكت السفن 7 داخل المسار الإيراني. يأتي التراجع مع تمسك طهران بإبقاء المضيق مغلق ما لم تقبل واشنطن بشروط طهران، بعدما كان يعبره عادة نحو 130 إلى 140 سفينة قبل إغلاقه منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير.

0: إذن مشاهدينا، بالحديث عن الموقف الإيراني دعونا نقف عند آخر ما كشفته تقييمات الاستخبارات الأمريكية بشأن استراتيجيات إيران فيما يتصل بكافة المستجدات وما الذي تغير في سياسات طهران القديمة. الاستخبارات الأمريكية وفي أحدث تقييماتها أكدت للإدارة الأمريكية أن الملف النووي لم يعد ورقة الضغط الأهم في حسابات طهران، فالبوصلة الإيرانية إلى أين تتجه نحو هذا المضيق، مضيق هرمز، أحد أهم شرائين الطاقة والتجارة في العالم. تقييم استخباراتي عسكري أمريكي كشف أن إيران باتت ترى في المضيق ورقة أقوى وأكثر فاعلية من برنامجها النووي، خصوصا بعد الضربات التي طالت المنشآت النووية. بحسب NBC نيوز، حذر مسؤولون عسكريون الرئيس دونالد ترامب من أن فرض السيطرة الكاملة على المضيق بالقوة سيكون طويلا، مكلفا، دمويا، ومن دون ضمان للنجاح، وهو تقييم يتفق معه مسؤولون أوروبيون وخليجيون كذلك. فيما تؤكد إدارة ترامب سيطرة البحرية الأمريكية على المضيق، تراجعت حركة الملاحة من نحو 100 سفينة يوميا قبل الحرب إلى 17 سفينة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما طهران فهي تربط إعادة فتح هذا المضيق بإنهاء الحرب وسحب القوات الأمريكية ورفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية، وكذلك أيضا دفع تعويضات عن أضرار الحرب، وهي مطالب يرفضها جملة وتفصيلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معنا الآن من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، أسألك في هذه الجزئية وكذلك أيضا بعد عبد الله ربما يكون معنا تفصيلا وتحليلا لآخر ما استجد من هذه الأخبار حول الاستراتيجيات الإيرانية الجديدة بالتركيز على مضيق هرمز أكثر من البرنامج النووي. على أي حال ينضم إلينا الآن عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، أود أن أعرف منك ما هي مستجدات التحركات الباكستانية فيما يتصل بتقريب المسافات بين الفرقاء السياسيين، أتحدث هنا بين طهران وواشنطن.
1: يعني محمد، يوم أمس كانت عند بدء هذه الزيارة الأمال عريضة وكبيرة، وتم الربط حسب المصادر بين ما قاله خواجة آصف وزير الدفاع الباكستاني صباح يوم أمس لوكالة بلومبرغ بأن هناك أو أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية اقتربتا من تفاهمات بين مزدوجتين، وهذا التصريح الذي فسر على أن الفتح الكامل لمضيق هرمز وتوقيع صفقة شاملة يعني هذا أمر صعب، ولذلك يشير الوزير بأن هناك تفاهمات جزئية قد يعني تبقي الحال على ما هو عليه أو ربما تنعش مذكرة إسلام أباد للتفاهم حتى لا تذهب الأمور إلى التصعيد. الربط تم بين هذه التصريحات وبين زيارة محسن نقوي وزير الداخلية، وقيل يوم أمس بأن هذه الزيارة ربما إما للاطلاع على نتائج وحلحلة أو لنقل رسائل. اليوم مصدر دبلوماسي باكستاني من طهران يقول بأن إيران ما تزال متمسكة بعدد من النقاط. النقطة الأهم التي ذكرها هذا المصدر بأن إيران ما تزال متمسكة بأن الفتح الكامل لمضيق هرمز مرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم. وأيضا هذا المصدر قال بأن ما تزال إيران تعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في تنفيذ وعودها وتريد طهران دلائل سياسية جادة وملموسة للتأكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة وتريد التفاوض السياسي، وترفض طهران رفضا قاطعا المساس بالبند الخامس ومحاولة تفسيره حسب ما قال هذا المصدر، وتدعو بالعودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيقها كما تم توقيعها هكذا قيل. يعني
0: اسمح لي عبد الله، يعني حتى تتضح لدينا الصورة بشكل كامل وربما لديك بعض التفاصيل، هل كان من مخرجات هذه الزيارة لوزير الداخلية؟
2: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي لك لمستمعينا من أخبار الساعة 7. بنرجع لأخبار طقسنا اليوم بسيدني، وصل درجات الحرارة 20 درجة 15 على الصعيد ملبن. بكرة الخميس درجات الحرارة بسيدني بتوصل 18-13 على الصعيد ملبن. هيدي آخر أكيد أحوال طقسنا لليوم وبكرة الخميس. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا، مني كاتيانا الصراف، أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 2:30 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. يا هلا بالضيف للفنانة سميرة توفيق. نرجع نكمل مع الفنان رغد علامي وعند الفنانة أصالة. هون راديو 2ME مساء النور.

0: نتابع بيربطكم ما تبقى من مشوارنا من عند الفنانية أصالة. منرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار Drive Time Program لأمسية الأربعاء اليوم 12 من شهر آب أوغست. والإحساس بالندم بيوجع كتير، فما بالك لما تحس أنه اندمت أنك حبيت شغلي أو حبيت حدا أكثر من اللازم، أنك ضحيت وبقيت، انك حسيت حالك ما بتقدر تكون الشخص المناسب، او انك حسيت بانه ما الك مكان عنده اصلا. بعمرك لتاخد اي قرار بدون ما تكون مفكر كتير فيه وعاطيه كل حقه، وانك قادر تكون قد هالشي يلي انت اخدته. بونسوار من عنا من هون من راديو 2 ام اي. استراحة ونعود.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: ما عاد بدي اياك للفنان ملحم زين. هالاغنيه رح نسمعها سوا عبر اثير راديو 2ME اوستراليا. تعرفوا مستمعينا انه بالحب ما حدا بيخسر، كل اثنين بعد ما بيفترقوا يمكن حدا يلاقي حدا ويمكن حدا يلاقي حاله. هون راديو 2ME 1630 8 AM.

نتابع برفقتكم مع مقتطف من أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم، ليلة حب من عند الفنان ملحم زين. العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم مستمعينا لأمسية الأربعاء 12 من شهر أغسطس. تعرفوا مستمعينا أن الحياة لا تعطي الدروس مرتين، لازم نفهم الرسالة من أول اختبار. بونسوار.

0: اي بابي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعة 12 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية وقت ممتع جدا وبقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم نرجع من جدد بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME, ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8, ومن بعد منا بتابعوا المشوار مع الزملاء. دلوا بألف خير وانجوي ذا ريست اوف يور ايفنينج. جود نايت.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب
1: المئوي. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. مضيق هرمز، تناقض الروايات، ترامب يؤكد سيطرة واشنطن على مضيق هرمز، وطهران تربط فتحه بشروط جديدة، ووزير داخلية باكستان في إيران لدفع عجلة التفاوض. الضفة الغربية، مواقع محاصرة، الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتين في رام الله منطقتين عسكريتين مغلقتين. ليبيا وحرب الطاقة، استهداف محطة تحويل جنوب الزاوية وخروجها عن الخدمة، والدبيبة يتوعد بالرد على استهداف المنشآت النفطية بالمسيرات. في الظهيرة أيضا تتابعون، بوتين يحذر من تغلغل حلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويؤكد أن التوتر يتصاعد في القطب الشمالي. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من تسيطر على مضيق هرمز الآن. وشدد ترامب على أن الإيرانيين مفاوضون ماكرون للغاية، لأنهم يوافقون على شيء ثم يخرجون ويخبرون الصحافة بأنهم لم يوافقوا عليه أبدا، واصفا إياهم بأنهم غير أمناء على الإطلاق.
2: أنا لا أثق بالإيرانيين، أنا آخر شخص يمكنه الوثوق بإيران. إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه بشكل كامل. نحن الآن في موقف جيد جدا. إيران ظلت تتنمر على دول الشرق الأوسط لنحو 50 عاما، والآن لم تعد دولة متنمرة كما كانت.
1: في زيارة هي السادسة إلى طهران، التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي كل من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة التطورات في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الداخلية يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة. وكشفت مصادر أن الزيارة تأتي ضمن جهود باكستانية لدفع طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات وخفض التصعيد. في تصريح نادر لوسيلة أعلام أمريكية، قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد رضا نقدي لقناة PBS أن بلاده تعتبر من حقها في ظروف الحرب التعامل مع الطرق والمنشآت التي تراها تهديدا لأمنها، مشيرا إلى أن إيران تواصل تعزيز قدراتها الصاروخية بوتيرة تتجاوز معدل إطلاقها للصواريخ.
3: إن وسائل الإعلام الغربية هي التي لا ترغب في أن تسمع أصواتنا. عندما تكون في حالة حرب يمكننا السيطرة على أي طريق عام يعتبر تهديدا، هذا هو القانون الدولي. وفي أي مكان في العالم تدور فيه حرب يسري هذا القانون. عدد الصواريخ التي نصنعها يوميا يفوق عدد الصواريخ التي نطلقها.
1: قال الرئيس الأمريكي إنه تسلل إلى خارج طائرة الرئاسة إير فورس وان في تركيا لأن جهاز الخدمة السرية والجيش أرادا أن يستقل طائرة أخرى بسبب تهديد ما، مشيرا إلى أن الطائرة التي استقلها كانت معرضة لخطر أكبر.
2: أنا أتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والجيش، أرادوا مني أن أسافر على متن رحلة مختلفة، طائرة مختلفة بنفس مستوى الأمان، لكنهم أرادوا مني أن أفعل ذلك، لذا أفعل ما يقولونه.
1: أعلنت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين قصفوا مجددا اليوم ميناء المخا بالصواريخ البالستية. يأتي ذلك بينما أعلن وزير الخارجية الباكستاني مقتل 3 باكستانيين في هجوم على سفينة في البحر الأحمر. وكانت وزارة النقل اليمنية أكدت مقتل 4 من طاقم السفينة التجارية تهامة وإصابة 4 آخرين إثر استهدافها ب3 صواريخ باليستية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، نرصد من خلالك التطورات في ميناء المخا، يعني خلال أقل من أسبوع لربما تخطت موجات الهجمات الحوثية والاعتداءات أكثر من 10، وهذه المرة يعني هناك سقوط لأعداد من القتلى.
4: نعم، يبدو أن جماعة الحوثيين تواصل الاستمرار بقصف عدد من الجبهات كما تسميها، خاصة محافظة تعز وتحديدا مدينة المخا الاستراتيجية ومينائها، حيث تقول القوات الحكومية على أن جماعة الحوثيين قصفت صباح اليوم ميناء المخا بصاروخين باليستيين، بينما لم تتوقف جماعة الحوثي بإرسال الطائرات التي تستطلع الأهداف ربما، ومن ثم بعد ذلك قصفها ربما من خلال الطائرات المسيرة المفخخة، والتي لم تتوقف حتى منذ هجوم يوم أمس وقبل أمس. الطائرات المسيرة لا تزال تحلق، وكذلك هنالك رصد متواصل لموجات من الصواريخ والطائرات المسيرة، ويبدو أن هنالك إصرار من قبل جماعة الحوثيين على إخراج ميناء المخا ومحاولة منع أي إصلاحات فيه لعودته للعمل مجددا. كما أعلنت أيضا جماعة الحوثيين على أنها استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة وكذلك مقرات للقيادات في مديرية المخا غربي محافظة تعز، وكذلك أيضا ترسل جماعة الحوثيين عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه عدد من المعسكرات وما تقول أنها مخازن أسلحة في محافظة مأرب شمال غربي شمال شرقي اليمن، وهي ربما بمثابة جناحين تستخدمهما جماعة الحوثيين لفض أي تحشيدات عسكرية كما تقول، وربما هنالك مخاوف كبيرة من قبل جماعة الحوثيين أن يتم لملمة وإعادة الارتباك التي شهدتها المعسكرات الحكومية سواء في الساحل الغربي لليمن أو حتى في محافظة مأرب التي ربما تنطلق منها العمليات العسكرية إذا ما كان هنالك استعداد ودعم من قبل التحالف ممثلا بقيادة المملكة العربية السعودية. ولكن يبدو حتى هذه اللحظة أنه لا ليس هنالك أي استعدادات ربما لخوض عملية برية واسعة، غير أن هنالك تهديدات تقوم بها الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا، وكذلك المجلس الرئاسي الذي يقول أن قرار السلم والحرب أصبح مفقودا من يد جماعة الحوثيين، وأنهم يحتفظون أيضا بحق الرد على جماعة الحوثيين في الزمان والمكان المناسبين، خاصة أن الحكومة الشرعية وكذلك أيضا القوات التابعة لهما تم تزويدهما بمنظومة أسلحة نوعية، ولكنها حتى هذه اللحظة لا تستطيع تحقيق الرد الكامل. وكذلك أيضا إعلان القوات الحكومية في محافظة شبوة عن إحباط محاولة تسلل جماعة الحوثيين، وهنالك أيضا محاولة لأسر العديد من العناصر المسلحة الحوثية التي قامت بمحاولة تنفيذ هجوم، وكذلك أيضا نجاة أحد القياديين في محافظة شبوة من محاولة اغتيال ربما تتهم بها الجماعة والتي تقول أنها تنفذ هذه العمليات. عيسى،
1: شكرا جزيلا لمراسلنا من عدن ياسين الرضوان. أفادت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون التقى رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل الجنرال جوزيف كليرفيلد بحضور السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. وكان السفير الأمريكي قد كشف أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة. إذن أفادت مراسلتنا بأن مجلس النواب اللبناني أقر اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. للمزيد حول هذه التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة، وينضم

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدي. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: صرفت الحكومة الفيدرالية مبلغ 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التمهيدي ليعقد هالعام بفيجي. بالمقابل هاجم الائتلاف المعارض القرار ووصفه بوصمة عار مطلقة. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
3: والآن استمعوا لأول

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها، وانا حسوف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا هحضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia.
1: 2MA Trusted Talkback.
2: 2MA على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول.
1: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
1: Listen to Talkback. 2MA Talkback Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. New.

نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. في صحة النجم اليوم أيضا جلسة تشريعية استكمالا لجلسة الثلاثاء، وفي صحة الجنوب استمرار التصعيد وتشديد للحصار، وبين الحما وداخليا والتصعيد إسرائيليا سؤال يطرح: هل تنعقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في موعدها المحدد مبدئيا أم تؤجل نتيجة الشروط اللبنانية؟ مسؤول أمريكي أكد أن الجولة ستنعقد مطلع أيلول، مضيفا أن حزب الله لا يزال

0: يحاول تخريب المحادثات. البداية من مجلس النواب الذي أقر في جلسته المسائية قانون الأعلام كما ورد من اللجان المشتركة من دون إدخال أي تعديلات عليه، ورفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى 11 من صباح اليوم من دون استكمال النقاش والتصويت على قانون العفو العام. وقد أكد عدد من النواب أبرزهم جورج عدوان وعلي حسن خليل ونبيل بدر تصويت الكتل مع أي صيغة من قانون العفو التي يطرحها أو يوافق عليها تجمع نواب السنة 28. وكانت الجلسة الصباحية قد شهدت إقرار قانون إلغاء الإعدام، هي نفسها الجلسة التي شهدت على خلاف حاد بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وغاب على إثرها الوزير منسة ولم يعد إلى الجلسة. ماريان زوين.
1: ما قبل الجلسة التشريعية لم يكن هادئا، سجال وصراخ بين وزير الدفاع ميشيل منسة ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية العفو العام. وكانت علمت ام تي في ان منسة اراد القاء كلمة تعبر عن موقف المؤسسة العسكرية من القانون، فيما ابلغه سلام بانه سيتلي كلمة داخل القاعة وهو من يعبر عن موقف مجلس الوزراء فلا داعي لكلمات اخرى. منسة لم يدخل القاعة وغادر مجلس النواب. في مقالة أوساط السراي للأم تي في إن محاولات الاصطياد في الماء العكر لن تنال غايتها، وأن الحكومة عملا بالدستور تعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري والمتحدث باسمها هو رئيسها. أما داخل القاعة فسجلت سجالات أخرى، وذلك عند اعتراض عدد من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة على أداء السلطة في أكثر من ملف، ولا سيما فيما يجري في الجنوب. وهنا توجه النائب سامي الجميل إلى الرئيس نبيه بري قائلا: إذا السلطة هالأدمى بتسوى ليه ما بيطلعوا منا؟ ليرد النائب حسين الحاج حسن: اعدين عقلبك، نحن منعرف مع مين منقعد ومع مين منحكي ومش طالبين رأيك. فتدخل بري طالبا عدم الرد على بعضهم البعض، ليقول الحاج حسن هو اللي بلش وينتهي السجال. اما اول انجاز تشريعي فكان اقرار قانون الغاء عقوبة الاعدام وفق التعديل الذي تلاه النائب عبد الرحمن البزري والصيغة التوافقية التي عمل عليها نواب السنة والاشتراكي ووافق عليها نواب القوات اللبنانية والرئيس بري. وبموجب التعديل تستبدل عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد المشدد في الجرائم المرتكبة بعد نفاذ القانون، فيما تستبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم المرتكبة قبل نفاذه. صيغة لم تحظى باجماع القاعة، التيار الوطني الحر لم يصوت، ونواب كتلة الوفاء مقاومة طلبوا تسجيل الاعتراض في المحضر، علما ان الحاج حسن كان قال خلال النقاش: ما نضحك على بعض، الغاء عقوبة الاعدام عم بيسهل تخفيض العقوبات اكتر بالعفو العام، عم بتعالجوا مشكلة فئة وعم تخلقوا مشكلة لدى فئة اخرى، تذكروا عائلات الجيش في ناس تفجروا بسياراتهم. فرد عليه النائب بلال حشيمي: هلأ صرتوا تهتموا بالجيش؟ ليجيبه الحاج حسن: ما حدا يزيد على حدا. وتدخل بري وأنهى السجال. بعد إقرار هذا القانون غادر عدد من نواب حزب الله القاعة ولم يبقى منهم إلا اثنان، فيما غادر نواب التيار الوطني الحر القاعة وبقوا في المجلس في اجتماع دعا إليه رئيس التيار جبران باسيل للبحث فيما جرى بين منسة وسلام، واعتراضا على عدم السماح لوزير الدفاع بالتعبير عن موقف الجيش من العفو العام. ثم عادوا للمشاركة بمناقشة قانون الإعلام، وعندها اعترض عدد كبير من النواب الرافضين مناقشة 27 تعديلا تسلموها خلال الجلسة. وطلب هؤلاء تأجيل قانون الإعلام إلى جلسة الأربعاء والانتقال مباشرة إلى العفو العام، إلا أن بر اختار حلا وسطا، رفع الجلسة إلى 6 مساء قائلا: هيك منحل هالمشكلة ومشاكل أخرى، في إشارة أيضا إلى الإشكالية المحيطة بالعفو العام.
0: وعلى بعض خطوات من البرلمان في ساحة رياض الصلح، المستأجرون القدامى يطالبون بتعديل قانون الإيجارات. تقرير مجدلين اللحام.
2: ورا كل عقد إيجار قديم عمر كامل وبيت عاش فيه أصحابه لعقود أو محل بني منه رزق عائلة، واليوم حمل المستأجرون هذا الخوف إلى باب مجلس النواب. المطلب ليس إبقاء الملف معلقا إلى الأبد، لجنة الدفاع عن المستأجرين تريد من المجلس إعادة فتحه تشريعيا، وتقول إنها سبق أن وضعت مشروع بديل أمام رئيسه.
3: نحن اليوم فينا نعبر في إيجابية بأنه اليوم في مذكرة رح تعمم على النواب للمطالبة بوقف العمل بهيد القوانين التهجيرية السوداء ووضع على جدول الأعمال القوانين المعجلة المكررة.
2: وبالشارع سؤال أبسط من كل النصوص القانونية: كيف تطبق اليوم نتائج قانون الإيجارات فيما آلية حماية الناس بالمادة 58 منه لم تفعل لا لناحية الصندوق ولا اللجان المعنية؟
4: مثل ما هو المالك له ملك عقاري، أنا إلي ملك تجاري، من وين له حق المشرع يشيل هالملكية؟
5: الصرخة صرخة ناس مأزية، صرخة فيها تهجير، في ناس تعبت حياتي فنت حياتها لشرط اخو، في ناس بعد ذهبي، في ناس تعويض سنين عمره حطته.
6: انا ملاك ومستاجر، دفعت للمستأجر 160 ألف دولار لظهرته، القانون قال لي بتظهره بمصاري، بغير مصاري ما فيك تظهره، وبالقانون نفسه قال لي ما فيك تطلع مستأجر إلا ما يوافق الملاك، وافق الملاك بثلاث أضعاف لظهرت المستأجر ودفعت له 180 ألف دولار. القانون قال لي اشتري، القانون هو اللي خطني بهيدا الموقع، القانون اللي رجع جابنا لهون، هيدا القانون بيننا وبين الملك الدولة والقانون والنواب اللي مضوا عليه، ما خصكن ما خصكن.
7: احنا والملك ما كان عندنا مشكلة، المشكلة بيننا وبين الدولة، الدولة اقرت قانون لانه في كارتيل عقاري هو اللي مشارك بسلب ممتلكاتنا.
2: من رياض الصلح عاد الملف الى المكان الذي بدأ منه، مجلس النواب.
0: في مستجدات الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة حدة قضاء بنت جبيل مع نسف حي كامل في البلدة بالتزامن مع غارة في محيط دير سريان. كما استهدفت القوات الإسرائيلية بأكثر من 7 قذائف مدفعية دوحة كفرومان، فيما هزت 3 انفجارات بلدتي بني حيان والقنطرة. توازيا، معركة تلة علي الطاهر بين الحسابات الميدانية والأوراق الانتخابية والضغوط التفاوضية، فكم ستصمد وهل اقتربت ساعة الحسم؟ تقرير نخلع دايمة.
8: هذه المشاهد جديدة لتلة علي الطاهر التي لا تزال تشهد منذ أيام تحركات إسرائيلية عسكرية سرية لإسقاطها، ولا سيما من جهة النبطية. هذا موقع الدبشة يبعد حوالي 100 متر عن رأس التلة، تتصاعد منه أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وسط غموض حول طبيعة ما يجري والأسباب التي أدت إلى تصاعد الدخان. وهكذا لم تعد تلة علي الطاهر مجرد نقطة استراتيجية، بل أصبحت ثلاثية الأبعاد، إذ تحولت إلى عنوان المعركة وعقدة المفاوضات والورقة التي يريد بنيامين نتنياهو تحويلها إلى انتصار داخل إسرائيل. بالنسبة إلى البعد الأول، تتحدث المعلومات عن تضييق الخناق على التلة وعن نحو 40 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض، وسط معلومات عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني بينهم. ومع استمرار العمليات في محيط التلة، يبدو أن السيطرة على سطحها لا تعني بالضرورة السيطرة على ما تحتها. وهنا السؤال الأخطر، كم ستصمد علي الطاهر؟ لا يمكن التكهن بموعد سقوطها، لكن المعطيات تشير إلى أن المعركة دخلت مرحلة مختلفة. فإسرائيل لا تريد فقط رفع علمها على القمة، بل هي تريد الوصول إلى ما تحت القمة، أي إلى الأنفاق والمنشآت والمقاتلين الموجودين فيها. البعد الثاني للمعركة هو البعد الإسرائيلي الداخلي، فنتنياهو لا ينظر إلى علي الطاهر بعين عسكرية فقط، فالتلة أصبحت صورة انتخابية، وأي عملية نوعية في التلة خصوصا إذا نتج منها كشف منشأة أو أسر عناصر يمكن تحويلها انتصارا أمنيا في الداخل الإسرائيلي. وهنا يصبح كل ما تحت علي الطاهر أهم من كل ما فوقها. البعد الثالث يتمثل في تحول التلة إلى عقدة تفاوضية وسياسية، إذ إن إبقاء الملف مفتوحا يمنح نتنياهو ورقة ضغط في مفاوضات روما، ولا سيما أن التلة كانت من أبرز نقاط الخلاف. وفي المعلومات أن الوفد الإسرائيلي في روما طالب الوفد اللبناني بأن يتسلم الجيش اللبناني التلة من حزب الله، وهذا ما رفضه الحزب منذ البداية، وعاد ورفضه لاحقا متحججا بأن الجيش الإسرائيلي قد يدخل إلى أعماق التلة إذا قام بتسليمها. في المحصلة أمر واحد بات واضحا، علي الطاهر لم تعد مجرد تلة، وما سيخرج من تحتها قد يكون أهم بكثير ممن سيبقى فوقها.
0: اقتصاديا وماليا، 500 صهريج نفط عراقي يوميا واهتمام أمريكي، فهل تصبح طرابلس بوابة النفط إلى المتوسط؟
9: 3 أسابيع فقط وسيتحول مشهد الصهريج المحملة بالفيول العراقي إلى فرصة اقتصادية للدولة اللبنانية. اللمسات التقنية بدأت لإنهاء الأمور اللوجستية خلال اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام بكل الأجهزة المعنية بملف تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط انطلاقا من منشآت طرابلس. وزير الطاقة جوس صدي تفقد خزانات المنشآت في طرابلس برفقة متخصصين في مجال الطاقة ومستشارة رئيس الحكومة لمن بيض، وتبين أن ثمت خزانات من أصل 12 في حاجة إلى صيانة، وهذا يتطلب تحضير دفتر شروط لتسليمه إلى القطاع الخاص. لكن الفرصة الأكبر للبنان تكمن عبر الاهتمام الأمريكي بموضوع النفط، بحيث أن شركة شيفرون العاملة في العراق وسوريا ستدخل حكما السوق اللبنانية بعد بدء تنفيذ مشروع البصرة طرابلس كبديل لمضيق هرمز، وذلك يتطلب من لبنان الإسراع في عملية ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. أما على المدى القصير فلبنان على موعد مع 500 صهريج يوميا، ما يستدعي تجهيز البنى التحتية اللازمة.
10: تتسمعوا على أفضل موارد البريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
11: دكتور جاسم مجلس النويب سجيل حاد، وأيضا اليوم تعديل بقانون الأعدام يلي كمان شكل انقسام في هذه الأثناء. إذن بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا محافظ بيروت السابق دكتور زياد شبيب معنا على الخط. منحييك دكتور زياد، صباح الخير.
12: صباح الخير، تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين.
11: شكرا لوقتك دكتور زياد. امبارح بجلسة مجلس النواب اللي ساد أجواء مشحونة وانقسام أيضا بالمواقف، ولكن الشيء اللي دار بين رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الدفاع، كيف وصفت يعني ما حصل امبارح؟
12: يعني هذا الموضوع هو عم بيعمل توتر، كان من فترة بالجلسات للي المستمعين اللي تابعوا الموضوع مش أول مرة، بشكل توتر بين كتل نيابية وبين جهات معنية بهذا الاقتراح القانون اللي عم يتناقش بمجلس النواب. طبعا يعني ما كان لازم يصير اللي صار بهالجلسة بالنسبة لما صدر أو ما تسرب عن يعني كلام رئيس الحكومة وكلام وزير الدفاع. هلأ طبعا الوزير له حق أنه يحكي بحسب الدستور ويعبر عن رأي الوزارة اللي هو بيمثلها، خاصة أنه الحكومة لم تأخذ موقف يعني أصلا من موضوع قانون ما يسمى قانون العفو، لأن هذا الاقتراح جاي اقتراح نيابي مش مشروع قانون ورد من الحكومة.
11: نعم.
12: فما كان في شيء بيمنع أنه وزير الدفاع كونه هو بيمثل الجيش أنه يدلي برأيه بالجلسة، يحكي الكلمة اللي بده يقولها. بس طبعا دولة الرئيس حب انه موقف الحكومي يطلع عنه. ما بعرف اذا في لزوم نفوت بالشرح الدستوري يعني مين له حق يعبر ولا لا، بس المهم بالنسبة للاقتراح القانون بحد ذاته انه صار عامل مشكلة ويجب ان ينتهي الى حل معين وينصف الناس اللي هن بحاجة انه ينصفهم، لانه في عدة فئات معنية بهالاقتراح القانون مش فئة واحدة، وفي فئة أساسية هن الناس اللي موقوفين من دون محاكمات لفترة طويلة جاوزت 10 سنين، وهذا بحد ذاته يعني ظلم كتير كبير، خلل بمنظومة العدالة بلبنان، خلل مزمن يتطلب بالحاس المبدأ تدخل تشريعي لمعالجته، وهي المعالجة عم تخضع للتجاذبات السياسية الطائفية.
11: نعم.
12: مثل العادة.
11: دكتور زياد، ليه برأيك رئيس الوزراء نواف سلام أراد أنه هو اللي يقوم يعني بالإعلان عن هذا يعني عن هذا القانون؟ هل برأيك في أهداف سياسية طائفية؟ ما بعرف يعني كيف قرأت موقف رئيس الوزراء.
12: ما بعتقد يعني لا رئيس الوزراء طائفي ولا وزير الدفاع طائفي، بس أنه في كان يمكن وزير الدفاع بده يعبر عن رأي الجيش بهذا الموضوع، ما بنعرف شو كان بده يقول، بس بيسوى كان انه يسمع، خاصة انه كان في توافق يبدو من عدة كتل بيخلي هالاقتراح يتم اقراره يعني، فما كان هذا الرأي يمكن عم يأثر على او رح يأثر على مجريات التصويت والنقاش. بس ما بعرف ليش الرئيس الحكومة أصر على هالرأي، كان في يصير تجنب لهال إذا بدك الكلاش أو المشكل اللي صار، وترحل الاقتراح لم يتم إقراره مثل ما عرفنا.
11: نعم، ما كالعادة. خليني أتابع يعني معك كمان بالنسبة كمان إلغاء قانون الأعدام، كيف قرأته؟
12: نعم، هلا من وجهة نظر حقوقية طبعا في يعني إذا بدنا نجرد الموضوع من المعطى اللبناني الخاص، قرار إلغاء قانون الإعدام بالمبدأ بدولة يعني بأي دولة كان بالعالم هو أمر إنساني جيد، يعني بيتوافق مع التوجهات الحقوقية العالمية صوب إلغاء هالعقوبة. ولكن بالخصوصية اللبنانية نحن ببلد يعني أنه يمكن يكون رسالة مش كتير إيجابية للناس اللي هن بيسمحوا لحالهم أنه يرتكبوا جرائم من هذا النوع، يعني له مفعول قد يكون غير إيجابي، إن شاء الله متأمل أنه ما يكون يعني، بس ما بعتقد أنه توقيته كان هالقد هالإنجاز يعني بهذا الوقت ممكن أنه صحيح. نرحب فيه، بس من وجهة النظر الحقوقية المجردة توجه إيجابي صوب يعني بي بي بي بي بيسجل نقطة إيجابية للبنان كصيت بلد بالمحافل الدولية. وسمعنا وشفنا تصريحات ترحيب يعني من الاتحاد الأوروبي ومن منظمات حقوقية، وهذا شيء منيح، بس بالمعطى والخصوصية اللبنانية بحالة عدم استقرار وبحالة أنه
11: فوضى
12: أمن بحالة فوضى ما بعتقد أنه يمكن التوقيت كان منيح.
11: نعم، نرجع لليوم بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي ترحلت لأيلول اليوم. نعم. كيف بتشوف يعني كمان الموقف الأمريكي من ترحيل المفاوضات يعني كمان اليوم إسرائيل يلي مستمرة بالاحتلال، يعني مستمرة بعملياتها اللي عم تقوم فيها حتى لبدل يعني رحنا لحتى يكون في تحضير لقصف أو للتصعيد بمنطقة علي طاهر، فكيف ترى يعني كمان ما عم يذكروا الإعلام الإسرائيلي من خلال هالخنادق يلي قد تصل إلى كسروين وغيرها، شو المقصود يعني بهالرواية الإسرائيلية اللي عم بتروج لها؟ هل هي حقيقة أم هو كذب وافتراء؟
12: نعم، رح أبلش بالنسبة لموضوع المفاوضات. بالنسبة للمفاوضات طبعا هي آخر جولة اللي صارت بروما مثل ما طلع أنه ما كانت المخرجات أو النتائج كتير إيجابية بطبيعة الحال، لأنه الجانب الإسرائيلي عم بيبدي نوع من التشدد، هذا على خلفية الوضع الداخلي الإسرائيلي والمزايدات اليمينية اللي هي بتتشكل منها الحكومة والجو العام بالرأي العام الإسرائيلي اللي هو رايح باتجاه انتخابات بتشرين.
11: نعم.
12: فبطبيعة الحال أنه يصير في توجه نحو عدم التنازل والتشدد بالموضوع الأمني والمزايدات السياسية بالداخل الإسرائيلي، هذا الشيء بينعكس بالمفاوضات. بس الشيء الإيجابي هو أنه الطرف اللبناني متمسك بهذا التوجه والطرف الإسرائيلي مش رح يقدر يتهرب منه بسبب الامساك الواضح من الجانب الامريكي، الراعي الامريكي عم يعبر عن امساك بهذا المسار، لانه هذا المسار هو اللي طلع لبنان من الوضع الاقليمي وصار لبنان الرسمي هو اللي ممسك بزمام الامور تبعه بمصيره. فالامريكي متمسك بهذا الموضوع لأنه شايف أنه بحد ذاته هالمسار هو أمر إيجابي جدا للبنان وللمنطقة، وعم بيعبر عن هالشي من خلال زيارات المفادين الأمريكيين يلي عم يجوا رح يجوا على لبنان بالفترة الفاصلة بين جولتين الانتخابات حتى تضل الأمور على المسار اللي انحطت عليه.
11: نعم.
12: هلأ بالنسبة للتصعيد العسكري معروف أنه الطرف الإسرائيلي بالنسبة له موضوع تلة علي الطاهر عنده قرار لم يعلن عنه بعتقد، بس أنا يعني اطلعت على يعني فيني سميها معلومة بهالموضوع أنه مصر الطرف الإسرائيلي أنه يختلق الظروف اللي بتسمح له أنه هو يدخل إلى هذه المنشأة لأن عنده غاية عسكرية واضحة أنه هو يدخل عليها ويفككها، مشان هيك الخوف أو التخوف اليوم قائم وبمحله هذا التخوف من أنه الطرف الإسرائيلي يصعد أو يجر الأمور إلى تصعيد بحيث يسمح لنفسه بأنه يقوم نعم. بهذه العملية.
11: دكتور زياد، بس هون النقطة قبل ما أكمل فيما بيتعلق بالنسبة لليوم الكلام عن ضربة تلة علي الطاهر، هل هي مرتبطة بشكل أو بآخر بتأجيل الجلسات إلى أيلول، بانسحاب هذه الجلسات إلى أيلول؟ يعني هل في رابط بيناتهم؟
12: المدة الزمنية الفاصلة بين هالتاريخين طبعا مدة واسعة تفتح مجال لمحاولة تصعيد الأمور، مثل ما قلت لك أنه يقدروا يحاولوا يعملوا عملية عسكرية بهذا الموضوع، بس طبعا بدها ظروفها وبدها كمان ضوء أخضر أمريكي، لأنه تنعكس كمان أي تصعيد بلبنان بينعكس على الملف العام تبع المنطقة. هلأ إذا حصل التصعيد بيكون طبعا يعني مسموح فيه على الأقل إذا مش مطلوب يعني نعم. من الجانب الأمريكي.
11: نعم، عندك أي تعليق أخير فيما يتعلق بالنسبة للخنادق اللي حكيت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية اللي واصلة لك إسرائيل؟
12: هلا ما حدا بيقدر يتأكد من صحتها، بس نحن قد ما يعني شفنا حجم وعدد المنشآت اللي موجودة بكتير مناطق بالجنوب وغير الجنوب، صار يعني إمكانية أنه نتخيل وجود هذه الخنادق أو الأنفاق بمناطق تانية أنه مش خيال، يعني هذا الشيء فينا نقول أنه ممكن هذا الشيء يكون موجود. هلا طبعا بالحجم اللي نذكر أو نحكى عنه كتسريب ما حدا بيقدر يعرف، وشيء فعلا يقارب الخيال يعني نعم. أنه واصل إلى أماكن الأماكن اللي انذكرت، بس بسبب اللي شفناه لحد اليوم ما بقى المتابع يعني حتى الجدي، مش إنه عم نحكي عن الرأي العام، حتى المتابع الجدي بيتحفظ وما بيستغرب إذا فعلا تبين إنه هيدا الشيء.
11: كيف عم تتعاطى اليوم السلطات عنا بلبنان بهذا الموضوع بهذا الكلام؟
12: السلطات بحالة صمت تام، وبعتقد هذا الصمت مش اليوم، هو مستمر من الفترة الماضية، يعني انه اذا كان في انفاق بهذا الحجم كيف صارت وكيف حصلت تحت اعين الدولة اللبنانية، طبعا هذا الشيء كان جو موجود والدولة كانت قابلة فيه وسامحة فيه وخاضعة له، يعني لانه نعرف كان بالماضي في معادلة اسمها جيش الشعب مقاومة، وتحت المعادلة يعني قرارات أو بيانات الحكومات اللبنانية المتعاقبة تتعاطى مع النشاط العسكري والأمني لحزب الله على أنه هيدا شيء موجود وطبيعي وعم تسمح بأنه يصير، يعني لدرجة اللي شفناها بالجنوب هالأحجام الهائلة من المنشآت، فإنه الدولة عارفة أو ساكتة أو غض النظر نعم. وما تزال الدولة اليوم بأجهزتها كلها بهالحالة، يعني صحيح صدرت القرارات اللي منعرفها عن مجلس الوزراء بس ما تحولت إلى تنفيذ عملي بحيث إنه الدولة تيجي تحط إيدها في المناطق اللبنانية الأخرى اللي هي خارج منطقة العمليات العسكرية بجنوب، ما حطت إيدها على ولا نعم. منشأة أنه تقول أنه هي يعني تتناسب كإجراءات يعني تتناسب مع القرارات الحكومية اللي صدرت، هذا الشيء لم يحصل بعد.
11: محافظ بيروت السابق دكتور زياد شبيب، أنا بشكر وقتك وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة، ومسيتك سعيدة وشكرا لك من جديد، تحياتنا.
12: شكرا لحضرتك.

0: مرحبين معكم، اهلا وسهلا فيكم. هات لنعطيكم حزوره صغيره. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? هيدي الشغله لكم بس غيركم بيستعملوها اكثر ما انتم بتستعملوها. شو هي؟ What am I؟ اذا قلتوا اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج. كل شيء أحلى على 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
6: بلقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. خاصة اليوم رح ناخدكم برحلة موسيقية مختلفة, رحلة ما بتعبر البحر المتوسط بجغرافيا بس, إنما رح تعبروا من خلال الموسيقى والثقافة والتاريخ. من الإسكندرية بمصر برحلة رح تمتد عبر شمال أفريقيا وصولا لإسبانيا للأندلس لجزيرة ديلوس بجريس. فأكيد اليوم رح نستقبل معنا الفنانة والقائد الموسيقية سيدي غادة داهر علماوي. بحييكي وصباح الخير ومنورة.
7: أهلا وسهلا, thank you, أنتوا اللي منورين.
6: شكرا لك ست غادة, معك رح نتابع هيدا الحدث. نحن دايما صرنا على موعد معه بكل سنة, بتفاجئونا بالعنوين وبالحفل اللي بتكونوا على مدار السنة عم تتحضروا لإله, والسنة رح تكون الظاهر أنه مميز جدا, يعني من الإسكندرية لديلوس. خبرينا عنه.
7: طبعا هو مشوار ثقافي مثل كل سنة, منحضر بروجرام حلو كتير وبيلاقي حصل عند الجمهور. السنة عنا هالمشوار الغنائي نحن سميناه من الإسكندرية يلي هي بابة مصر على البحر المتوسط, ويلي هي مصر كانت وما زالت شو بقولوا معبر لانطلاق الموسيقى. يعني مش بس هي أنتجت أحلى أنواع الموسيقى, نعم, مع احترامها لكل البلدان, ولكن مصر كانت محطة كتير كتير مهمة بالموسيقى وبالسينما. أكيد يعني ما بننسى السينما, ولكن نحن موضوعنا موسيقى. وكان في لها تأثير, الموسيقى المصرية كان فيها لها تأثير على كافة الموسيقى العربية.
6: نعم.
7: هلا أكيد كل بلد كان عنده امتيازات بأشياء معينة بالموسيقى, ولكن مصر كانت رائدة منذ العصور يعني مثل ما بنقول. وهل انطلاقة هيدا يعني يلي هي كانت إسكندرية على بوابة مصر, كان الإكشينج كيف بيقولوا
6: تغيير
7: الموسيقى,
6: نعم,
7: مش تغيير, تبادل, التبادل الثقافي بالموسيقى كان من خلال مصر إلى كافة البلدان العربية. أكيد أول شيء البلدان المجاورة كانت أول بلدان اللي هي عم نحكي تونس، الجزائر، المغرب وغيرها من على اليمين كمان، يعني عم نحكي إذا عم نطلع على البحر الأبيض المتوسط مثل من فوق، يعني كأنه عم نشوفه. كمان التبادل صار على اليمين بالنسبة لفلسطين، لبنان، سوريا وغيره، وصولا حتى إلى الجزر اليونانية وإسبانيا و
6: أكيد أنتم عم بتفوتوا بعالم الموسيقى بشكل هيك موسع، يعني خاصة مشروعكم، يعني دايما هيك بتجمعوا الموسيقى العربية، البيزنطية، الصوفية، الأندلسية، يعني هيدا الأوجه الشبه تشابه اللي اكتشفتوها بهي التقليد الموسيقي. يا ريت كمان هيك تخبرينا عنها أكتر وأكتر، قد ايه بتعطيكم شغف لحتى توسعوا أكثر باكتشاف الموسيقى اللي هي عالم يعني بحد ذاته؟
7: أكيد أكيد الموسيقى هو عالم بحد ذاته مثل ما قلتي تفضلتي، ومش بس هو هي شغلة، يعني الموسيقى تشفي الروح
6: صحيح.
7: والعقل، وأكيد كل أنواع الموسيقى. ما هو التبادل الثقافي هون بيصير، لأنه الإنسان ما بيعيش لوحده، لأنه الإنسان بيعيش بمجتمع وبيتبادل اللغة والثقافة والحضارة مع الشعوب اللي عايشة حواليه. يعني حتى عم نحكي إذا عايشين بمجتمعات صغيرة، المجتمعات الصغيرة منا منغلقة كمان منفتحة على بعضها. يعني كيف الموسيقى البيزنطية أثرت على الموسيقى العربية العادية، كيف الموسيقى الصوفية أثرت على الموسيقى العربية، كيف الموسيقى كيف صار في عنا موسيقى أندلسية اللي هي تأثرت، يلي الزرياب لما إجا من العراق تيروح على إسبانيا تأثر بكل الموسيقى اللي سمعها على طريقه وحط قواعد الموسيقى الأندلسية، فكلها بتتجاوب مع بعضها وبتأثر ببعضها. وكيف كمان الموسيقى الغربية دخلت إلى الموسيقى العربية من خلال حقبة معينة من التاريخ، لما صار في الموسيقى مثل اللي غنتها اسمهان ليلى مراد، وصار في مثل تيار نوع معين من الموسيقى دخلت فيه الموسيقى الغربية والموسيقى الأوبرالية.
6: نعم.
7: سو هدول كلهم مثل باللبناني أو العربي بنقول في دست كبير حطينا فيه كل هالمكونات هذه وخلطناهم ببعضهم، شيء كتير حلو.
6: طبعا طبعا، يعني إلى أي مدى اليوم لعب البحر المتوسط دور بانتقال الموسيقى والمقامات والإيقاعات بين الشرق والغرب؟
7: طبعا طبعا، إذا منتطلع بالعالم ككل، البحر الأبيض المتوسط صغير لما بدنا نجي نقارنه بالعالم الموجود، يعني الكرة الأرضية، البلدان الموجودة، فكان الإبحار فيه كطريقة، أول طريقة لتبادل التجارة، ومن خلال التجارة أكيد كان في تبادل للثقافات. مثل ما بنحكي بالأيام القديمة من 2000 أو 3000 سنة بالإبحار كان في تبادل للخشب، للفخار، للمجوهرات، للبخور، للزيوت، وكل هيدا كمان لما تنقلوا من محل لمحل ما بس يعني ما بس جربوا يتبادلوا بس الاشياء اللي بتنباع وبتنشرى، كمان تبادلوا بالثقافة، تعلموا من بعضهم.
6: نعم، يعني هل مدام غادة يعني فينا نقول أنكم ما بتقدموا بس موسيقى تراثية، بل بتصنعوا يعني مثل حوار موسيقي جديد بين الشرق والغرب؟ هيك بحس يعني من الشيء اللي بتقدموه.
7: أكيد حوار بين الشرق والغرب، وحوار موسيقى، حوار ثقافة، حوار حضاري، قصة.
6: قد ايه بياخد معكم هيدا الشيء عمل جيد ويعني بده وقت، خاصة انه انت بصفتك القائدة الموسيقية يعني والمديرة الفنية، شو اصعب جزء بكل هالتقاليد الموسيقية المختلفة بعمل واحد اليوم عم تقوموا فيها؟ مش هينة يعني الشيء اللي عم تقوموا فيه للحقيقة، مش هين، فكيف عم تقدروا يعني تنجزوا هذه الاعمال اللي بتشكل حدث وصار يعني كمان هون المجتمع بينطلقوا من سنة لسنة؟
7: احنا بدنا نشكر هالمجتمع وكل الناس اللي بيجوا بشجعونا وبيجوا بيحضرونا. نحن يعني شو بيقولوا كتير ممنونين من حضورهم وشغفهم وانتظارهم لنا من سنة لسنة. نحن لو ما هالشي موجود نحن شو قلنا؟
6: نعم
7: شو قلنا بالموضوع؟ أكيد
6: لأنتم عم تجذبوا يعني كمان الجمهور، يعني ما كمان الفضل لكم.
7: تسلم. ايه لانه منقدم شيء على مستوى عالي، مشان هيك الناس بتضل تجي، لانه وقت الواحد بيقدم شيء منه كتير على مستوى الناس بتبطل تجي يعني. فكنا الحمد لله، الحمد لله الله عطينا القوة والصحة وعم نحضر ونشتغل بمثابرة يعني ما بتوقف. وأنا كمان بهالمناسبة بشكر زوجي دكتور نويل علماوي على كمان على محبته وعلى شغله المتواصل معنا وعلى وجوده معنا كمان على المسرح، هو يكون المدير الموسيقي للفرقة الموسيقية لما نكون نحن على المسرح، ووجوده كمان بيطفي واقع بروفيشنال على الموضوع كله.
6: يعني عاملين كابل هيك بتكملوا بعضكم بهيدا العمل.
7: تسلمي. أنا وزوجي مثل ديين النيان.
6: يعني الله يخليكم لبعضكم وتستمروا بهذا النجاح اللي عم بتحققوا كل سنة عم بيزيد عن سنة. خلينا هيك كمان نستفيد ونعطي المشاهد المستمعين والمشاهدين اللي عم بيتابعونا كمان بهالأثناء عبر صفحة راديو توأمي عن الحفل، الموعد وين رح يقام، ويعني لحتى بس نعطي معلومات للحفل المقبل.
7: طبعا نحن بنشكر هالفرصة. الحفلة اسمها Alexandria to Delos، رح بتكون بتاريخ 26 أيلول 2026، أكيد بعد حوالي شهر وشوي. الموعد 26/9/2026 الساعة 7 مساء على مسرح الإيفرست ثياتر بسيمور سنتر يلي هو تبع لجامعة سيدني، يعني قبل السيتي بشوي بكامبرداون بهالمنطقة اللي بتتبع جامعة سيدني. نحن منشكر كل يلي اجوا حضرونا بالسابق ويلي رح يجوا يحضروا هالسنة، منوعدهم مثل العادة. رح بنكون عم تحسن ظنه ورح بيكون مشوار حلو كتير منوع، ورح يكونوا أكيد كتير كتير مبسوطين. يجوا ويجيبوا أصدقائهم
6: طبعا. بس تجمعوا مصر أم الدنيا مثل ما بتنقال لديلوس، يعني كمان مش هين هيدا العمل اللي أكيد بنتمنى لكم نحن بدورنا من راديو توأمي كل النجاح. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لمستمعي راديو توأمي اللي عم يتابعوكي حاليا مباشرة على الهواء وعبر صفحة توأمي أستراليا؟
7: نحن منشكر متابعتهم ومنشكر عطول وجودهم حدنا يعني ينشروا هالخبر الحلو عن الكونسرت تبعنا Alexandria to Delos. مننطرهم بفارغ الصبر، ونحن لو ليه هون ما منطلع على المسرح تنغني لهم. بشكرك لأليك ولإدارة راديو 2ME على استضافتكم لألنا، بشكركم.
6: نحن الحقيقة كمان بدنا نشكركم على هالجهد الكبير اللي عم بتقوموا فيه فرقة الأندلس العربية بقائدته، يعني كمان مع زوجك اللي منوجه له أطيب تحية السيدة غادة ظاهر علماوي. شكرا لوقتك وكل التوفيق والنجاح، نتمنى لكم اياه من راديو توأمين.

0: هذا الإنسان ما يريحه بالموت، خليه يتعذب مدى الحياة ويمنع عنه الزيارات مرتين بالسنة. يحق للمقربين من هذا المجرم أن يزوروا هذا المسلم من الأقرباء مرة كل ست شهور، ويمنع عنه بعد ذلك انقطاع كليا على مدى سنة كاملة. أنا مكتوب مشان موضوع
1: أوكي. خليك معنا. نعم خليك معنا لو سمحت لنستقبل معك اتصال تاني من جورج مخول من برينزويك ملبن. صباح الخير لك جورج.
2: صباح النور مدام كلود، يعطيك العافية ولكل
1: صباح النور. جورج عم تسمعنا؟ أوكي، فصل الاتصال مع جورج. بتابع بخلال هالوقت مع سعيد من باراماتا سيدني. سعيد بعدك عم تسمعنا. حول القرار اللي اتخذ امبارح بالنسبة لإلغاء عقوبة الإعدام، دي بتشوفوا أن
3: I'm Serene, 1638, Tuamie, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamie Drive Time Show. Afternoons from 3 p.m, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamie.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go or KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
6: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار المحليه ومن الشرق الاوسط. كل الاخبار واجدد الاخبار من 2ME اوستراليا. لحظات.
7: If you can understand when I start التحدث باللغه العربيه فانت مناسب للعمل مع شرطه فيكتوريا اكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
10: Seven on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري التخولي.
1: شكرا طارق. وفي العناوين: ترامب يؤكد التحكم بمضيق هرمز، وإيران ترفع سقف تهديداتها. أوكرانيا تكثف ضرباتها على الأراضي الروسية في رد على الهجمات اليومية التي تشنها موسكو على مدنها. المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية غرب البلاد.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وإن الألغام قد أزيلت من المضيق كليا، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. في المقابل شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعليا أجواء الحملة الانتخابية المبكرة والمقررة أواخر أكتوبر 2026 في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تخلف ائتلافه الحاكم مقارنة بأحزاب المعارضة. إلى ليبيا، حيث يتجاوز الوضع هجوم على خزان وقود أو اغتيال مسؤول عسكري، فالتطورات الأخيرة تكشف أن الصراع الليبي بدأ يلامس مجددا أكثر نقاط الدولة حساسية: الأمن والطاقة ومؤسسات السيادة. منى دويبية.
3: استهداف مصفات النفط وخزانات الوقود في جنوب الزاوية بطائرات مسيرة يعني عمليا أن البنية التحتية للطاقة في ليبيا أصبحت مكشوفة أمام الجماعات المسلحة، والأهم أن الزاوية شهدت اشتباكات بين مجموعات متنافسة، ما يجعل السؤال الأساسي ليس فقط من أطلق المسيرات، وإنما من يملك القدرة على الوصول إلى منشآت بهذا الحجم ولماذا استهدفت الآن. الزاوية تمثل عقدة استراتيجية للغرب الليبي، مصفاتها بطاقة تكرير تبلغ نحو 120 ألف برميل يوميا، وترتبط بحقل الشرارة فيما تعتمد عليها السوق المحلية في الوقود والطاقة. لذلك فإن استمرار الهجمات يمكن أن يحول الخلافات الأمنية المحلية إلى ضغط مباشر على الاقتصاد والإمدادات. وفي الشرق يأتي اغتيال اللواء فوز المنصوري داخل بنغازي ليكشف أن معسكر حفتر لا يملك بالضرورة السيطرة الأمنية الكاملة التي يحرص على إظهارها. والمفارقة السياسية أن هذا التصعيد يحدث في لحظة تحاول فيها واشنطن عبر مسعد بولس الدفع نحو تسوية بين معسكر دبيبة وحفتر، لكن السؤال الأصعب يبقى: من يسيطر فعليا على السلاح والمنشآت النفطية والأمن؟
1: إلى أوروبا، وتحديدا إلى التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا وسط المحاولات الأوكرانية للوصول إلى حل بواسطة أمريكية. التفاصيل معك غياف رم.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط وتدمير أكثر من 500 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، كما أعلنت عن استهداف ميناء أوديسا الأوكراني بأسلحة جوية عالية الدقة. في المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت على أراضيها صواريخ وأكثر من 100 مسيرة تم إسقاط أو اعتراض عددا كبيرا منها. وميدانيا أيضا تشير تقارير عدة إلى أن القوات الروسية تتقدم في مناطق القتال وتوسع سيطرتها الميدانية من شرق أوكرانيا إلى جنوبها. أما على صعيد التفاوض، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده سلمت المفاوضين الأمريكيين مقترحات لخطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع أوكرانيا وسط تكتم روسي حول هذا الموضوع. وفي السياق، أعلنت مصادر البيت الأبيض عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف القتال الذي وصفه بالعبثي بين روسيا وأوكرانيا.
1: شكرا غيا. على صعيد آخر، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من أسطول الشبح الروسي. أطلقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر على مجلس الوزراء على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره. سيتابع ملايين الأوروبيين هذا المساء كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006. الكسوف سيعبر أجزاء من القارة فيما يغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتد. هدية ثانية تقدمها السماء ليلة اليوم، ألا وهي إحدى أشهر زخات الشهب السماوية والسنوية في مشهد فلكي مزدوج يجمع في ساعات قليلة بين اختفاء الشمس واحتراق حبيبات الغبار الكوني في الغلاف الجوي. نهاية النشرة، شكرا لكم.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: Music. This is 2ME.
2: Let's do it.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح, سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعنا لكم على 2 مي سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حسب حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are 5 reasons why. Number 1, improves energy levels as it contains caffeine. Number 2, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And 5, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2ME Australia. 2ME listeners, bring it back.
1: Tell it like it is. Bring it back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاري ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاري ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاري ميزا في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. This is Radio 2ME Australia.

0: To ML Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Astra Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahan.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 توأم إي أستراليا الأخبار أول بأول
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصاً إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
8: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريت تخولي.
1: شكرا طارق. وفي العناوين: ترامب يؤكد التحكم بمضيق هرمز، وإيران ترفع سقف تهديداتها. أوكرانيا تكثف ضرباتها على الأراضي الروسية في رد على الهجمات اليومية التي تشنها موسكو على مدنها. المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية غرب البلاد.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وإن الألغام قد أزيلت من المضيق كليا، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. في المقابل شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعليا أجواء الحملة الانتخابية المبكرة والمقررة أواخر أكتوبر 2026 في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تخلف ائتلافه الحاكم مقارنة بأحزاب المعارضة. إلى ليبيا، حيث يتجاوز الوضع هجوم على خزان وقود أو اغتيال مسؤول عسكري، فالتطورات الأخيرة تكشف أن الصراع الليبي بدأ يلامس مجددا أكثر نقاط الدولة حساسية: الأمن والطاقة ومؤسسات السيادة. منى دويبية.
3: استهداف مصفات النفط وخزانات الوقود في جنوب الزاوية بطائرات مسيرة يعني عمليا أن البنية التحتية للطاقة في ليبيا أصبحت مكشوفة أمام الجماعات المسلحة، والأهم أن الزاوية شهدت اشتباكات بين مجموعات متنافسة، ما يجعل السؤال الأساسي ليس فقط من أطلق المسيرات، وإنما من يملك القدرة على الوصول إلى منشآت بهذا الحجم، ولماذا استهدفت الآن. الزاوية تمثل عقدة استراتيجية للغرب الليبي، مصفاتها طاقة تكرير تبلغ نحو 120 ألف برميل يوميا، وترتبط بحقل الشرارة فيما تعتمد عليها السوق المحلية في الوقود والطاقة. لذلك فإن استمرار الهجمات يمكن أن يحول الخلافات الأمنية المحلية إلى ضغط مباشر على الاقتصاد والإمدادات. وفي الشرق يأتي اغتيال اللواء فوز المنصوري داخل بنغازي ليكشف أن معسكر حفتر لا يملك بالضرورة السيطرة الأمنية الكاملة التي يحرص على إظهارها. والمفارقة السياسية أن هذا التصعيد يحدث في لحظة تحاول فيها واشنطن عبر مسعد بولس الدفع نحو تسوية بين معسكر دبيبة وحفتر، لكن السؤال الأصعب يبقى: من يسيطر فعليا على السلاح والمنشآت النفطية والأمن؟
1: إلى أوروبا، وتحديدا إلى التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا وسط المحاولات الأوكرانية للوصول إلى حل بواسطة أمريكية. التفاصيل معك غيا فريم.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط وتدمير أكثر من 500 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، كما أعلنت عن استهداف ميناء أوديسا الأوكراني بأسلحة جوية عالية الدقة. في المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت على أراضيها صواريخ وأكثر من 100 مسيرة تم إسقاط أو اعتراض عددا كبيرا منها. وميدانيا أيضا تشير تقارير عدة إلى أن القوات الروسية تتقدم في مناطق القتال وتوسع سيطرتها الميدانية من شرق أوكرانيا إلى جنوبها. أما على صعيد التفاوض، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده سلمت المفاوضين الأمريكيين مقترحات لخطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع أوكرانيا وسط تكتم روسي حول هذا الموضوع. وفي السياق، أعلنت مصادر البيت الأبيض عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف القتال الذي وصفه بالعبثي بين روسيا وأوكرانيا.
1: شكرا غيا. على صعيد آخر، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من أسطول الشبح الروسي. أطلقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر على مجلس الوزراء على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره. سيتابع ملايين الأوروبيين هذا المساء كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006. الكسوف سيعبر أجزاء من القارة فيما يغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتد. هدية ثانية تقدمها السماء ليلة اليوم، ألا وهي إحدى أشهر زخات الشهب السماوية والسنوية في مشهد فلكي مزدوج يجمع في ساعات قليلة بين اختفاء الشمس واحتراق حبيبات الغبار الكوني في الغلاف الجوي. نهاية النشرة، شكرا لكم.
5: سامي أستراليا معكم نسرين، أهلا وسهلا فيكم. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with 5, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number 1. It is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But, yes, number 1, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo. Try it. Try and lick your elbow. I can't do it. 2. Like fingerprints, everyone's tongue print is different. 3. Your heart beats over 100,000 times a day. 4. It takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And 5. A sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.

0: We're back on 1638 2ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7pm. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: انتم معنا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في ونستهلها بالعناوين. مجلس النواب يقر قانون العفو العام، انسحابات وسجلات ومواقف. كليرفيلد في بيروت لبحث الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار. مضيق هرمز مفتاح الحل أم فتيل الأزمة القادمة؟ يوم تشريعي ثان وحاسم في مجلس النواب الذي أقر قانون العفو العام رغم السجالات والصراخ والانسحابات الذي شهدتها أروقة المجلس اليوم أيضا، وفي وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية لا سيما وأن إسرائيل تواصل تصعيدها على جبهة الجنوب. كان رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد يجول على رئيس الجمهورية وقائد الجيش للبحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق صيغة الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. إقليميا ودوليا فالترقب سيد الموقف وسط تصاعد التوترات في إيران ومضيق هرمز الذي يشكل محور المباحثات الدبلوماسية والعسكرية من أوله إلى آخره. البداية إذن من اليوم الثاني من الجلسات التشريعية لمجلس النواب، التفاصيل تضعنا بها مباشرة الزميلة ماريان زوين. ماريان، ماذا في آخر تطورات هذه الجلسة، وهل علم إذا انسحاب نواب كتلة لبنان القوي نهائي أم سيعودون لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال؟

0: مع قبيل خرطوم ما بحطوا المشروع.
1: ريتا بيا، حاليا المجلس النيابي لا يزال منعقدا، الهيئة العامة بعد يعني بالقاعة، وحاليا عم بيناقشوا قانون إعادة هيكلة المصارف. عم نحكي عن أكثر من ساعتين من النقاش والطروحات والمداخلات. بدأوا حاليا، خليني أقول أنه عمليا شو هو الانقسام هون بين كل المداخلات اللي صارت عنا، بين النواب اللي عم بيقولوا بدنا الصيغة لو وصلنا لها بلجنة المال والموازنة، وبين ملاحظات قالها وتحدث عنها وزير المال، واللي عم بيقول هولي ملاحظات وصلت لنا باي ايميل بالبريد الالكتروني من صندوق النقد الدولي. وبعض النواب كان عم بيقولوا انه اليوم ما فيكن تنكروا انه نحن اللي بحاجة لصندوق النقد ومش هو اللي بحاجة لنا. نائب ابراهيم كان عم بيقول قبل بكتير اوقات نحن يعني يمكن هول الملاحظات اوقات عم بتكون لاسباب سياسية وليس اسباب نقدية بحت، ولكن وصل النقاش بالاخر انه لا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد. وكنا وصلنا انه عم يحكوا فيهم ماده ماده، المواد اللي عليها اختلاف اللي هن الماده 11 وماده 13 وماده 23. رجعت عدلت الماده 11، يعني رجعوا للصيغه اللي اتت فيها من الحكومه وليس من لجنه المال والموازنه، وزادوا عليها انه ترتبط ببعد اقرار قانون، يعني يرتبط هذا القانون بقانون الفجوه الماليه واعاده انتظام المالي. وكنا وصلنا للمادة 13، طالبوا نواب حزب الله والنائبة حليمة قعقور ونائبة بولا يعقوبيان وبعض نواب تغييريين انه حتى المادة 3 نحن بدنا نناقشها. وهون صار البعض من الهرج والمرج انه هي ما منناقشها او لا، بلشوا التصويت، سقطت بالتصويت بحسب كما اتت من لجنة المال والموازنة. وخرجت من القاعة لكون معكم بهالرسالة المباشرة، وفي بعض الاجواء انه بعض النواب بلشوا يخرجوا بس بعد ما فقد النصاب، وبعدنا عم من هون نشوف انه هالمواد اللي حكيوا عنهم بالخلاف شو رح يصير فيهم. اذا هذا بموضوع قانون اعادة هيكلة المصارف. بالنسبة لسؤالك، نواب التيار الوطني الحر لم يعودوا الى الجلسة بعد انسحابهم صباحا، ولكن مثلا يسجل ان نائب فريد البستاني داخل الجلسة رغم انه هو عضو بهذا التكتل لم يخرج. كان نائب ابراهيم كنعان مثلا خرج صباحا، هو اكيد ما انه عضو تكتل لبنان القوي، هو خرج من هذا التكتل منذ فترة، ولكن خرج مثلا من بين اللي خرجوا بوقت عفو العام، ولكن عادوا ليناقشوا اعادة هيكلة المصارف. برجع للي صار صباحا باختصار، اليوم فاتوا على الجلسة بعد اجتماع صار صباحا بين رئيس الحكومة، وزير الدفاع، رئيس مجلس النيابة، وأيضا كان حاضر النائب جورج عدوان. ويتبين لأنه هيدا اللي قاله الرئيس بري عند استئناف الجلسة، أنه نحن قمنا بمطالعة وتحدثنا مع وزير الدفاع وتوصلنا إلى أنه لا لزوم لكلمة له بمجرد مما أنه قال كلمة رئيس الحكومة. وعلى أثر هذا الموضوع شفنا أنه وزير الدفاع غادر المجلس النيابي، لم يشارك في الجلسة وما حكي كلمة. هيدا اللي خلى تيار الوطن الحر يعترضوا على الموضوع وانسحبوا مع نواب حزب الله. هن ضلوا منسحبين، نواب حزب الله عادوا ليناقشوا باقي القوانين. وبالرغم من هالانسحاب للكتلتين صباحا ما فقد النصاب واقر قانون العفو العام. بمختصر اللي حكيناه هون الصباحا هول اللي صاروا، اقر قانون العفو العام مع كل الاستثناءات تبع الجرائم المستثنيت منها، ولكن بالجرائم الجنايات الكبرى ما بيتعرق، واكيد في تخفيض عقوبات. بالملخص تخفيض العقوبات الاعدام ل 28 سنه، بما انه بطل في اعدام اصلا بتلحقها المؤبد، لانه الاعدام اصلا حول امبارح او استبدل بالمؤبد. المؤبد صار 17 سنه سجنيه، وباقي العقوبات تخفض الى الثلث. بموضوع اللي امضوا اكثر من 12 سنه سجنيه، اخذوا بتعديل انه 12 سنه سجنيه ومش 14 سنه، ولكن ما تركوا كلمه مبرم. شو يعني؟ يعني اليوم اللي ما عنده ولا اي حكم وتماطل بالمحاكمة وأمضى أكثر من 12 سنة سجنية يخرج على أن تستكمل محاكمته بالخارج، ولكن اللي عنده حكم معين صار بيبقى وساعتها بيلحقوا تخفيض العقوبات. هيدي حالة الأسير مثلا، قبل كانوا عم بيطالبوا أنه مبرم، يعني بحالة الأسير كان بيطلع هيدي اللي أزحوها. وأيضا الحق الخاص تخفيض العقوبات بالجرائم الكبرى والجنايات، ما بيلحقوا تخفيض عقوبات إلا إذا المدعي هو أسقط الحق الشخصي. هيدا كل شيء تقريبا. كان في تصريحات لكثير نواب، اكيد مزيد من التفاصيل في النشره المسائيه، ونوافيكم عندما سيرفع الجلسه الرئيس بري عبر خدمه الخبر العاجل.
2: نعم، شكرا ماريان لكل هذه المعطيات. اما الان فلنستمع الى ابرز ما جاء في التصاريح.
3: من شي اسبوعين انا حطيت بوست قلت في قرار سياسي بعدم خروج شيخ اسيرنا للسجن، ولكن بتخيل كمان انه الشيخ الاسير ما بده كرماله انه يعرقل الخروج عدد كبير من الموقوفين. ونحن كلنا بنعرف هذا امبارح اللي قلته بالجلسه، انه نحن عندنا اكثر بكثير من علامات استفهام على اداء المحكمه العسكريه بالسنوات الماضيه.
4: لازم نتعود انه هذا المجلس في تصويت، في ناس عندها راي وفي ناس عندها موقف. نحن موقفنا مبدئي، نحن ما بنجرب الشعبويه. هي بتشبه شوي موضوع النفايات، انه ايه يلا يلا يلا راحوا عملوا نفايات، عملوا مطامر على سواحل المتن وهلا رجعوا ندموا عليهم وصار المؤقت دائم. هي نفس الشيء، نحن عم نعفي عن كل الناس حتى اللي عاملين جرائم فظيعه ومشينه. نحن عم نجي نقول في ناس عندها ظلم،
5: نحن مستثنات ولكن رح يلحقهم تخفيض عقوبات.
4: تخفيض عقوبات، في ناس عامله جرائم مشينه وفظيعه، مش في ناس عندها ظلم، ونحن اول مين رفع، مين طالب رفع الظلم عن هالناس اللي لفقت لقلهم الملفات واللي حكموا ظلما. لهيك نحن بدنا نرفع الظلم عن الناس المظلومة، بس بذات الوقت نحن عم نجي نقول مش بشطبة قلم بالظهر المنيح بيطلع المنيح، يعني مخلوطة كلها ببعضه.
6: ما حدا يدير طائفية، اللي عملها طائفية هو رئيس الحكومة بالذات، لأنه هو توجه له لوزير الدفاع وقال له أنت عم تعملها بين الجيش والطائفة السنية، اللي أخذ هيدا المنحة هو رئيس الحكومة. هيدي سابقة كتير خطيرة، وهذا حاولنا نقوله للرئيس بري، بس كنا عارفين نحنا أنه التوافقات والتسويات أكبر من أنه تقدر توقف بوجه. على القليل نحنا ما سجلنا على نفسنا القبول بهيدا الموضوع.
7: اللي حصل بهذا القانون أنه كان غير متوازن. الدستور اللبناني بالمادة 53 بالفقرة 9 بتحكي بالحرف انه قانون عفو عام شامل. هون لا، كان في قانون استثناءات، وبكل صراحة كان قانون فئوي طائفي مذهبي مناطقي، هذا هو القانون.
8: إعادة تكرار منع وزير الدفاع من انه يلقي كلمة بالجلسة اليوم من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري. لا يحق لأي رئيس حكومة أن يمنع الوزير أن يتكلم بمجلس الوزراء. وزير الدفاع وما كان بده يعمل تصعيد أو إشكالية كرمال ما يطير القانون، لأنه في حرص على إقرار القانون، هو امتنع اليوم أنه يقول كلمته.
9: الحمد لله وأخيرا أقر هذا القانون وتم البت فيه اليوم بظل محاولات من البعض إلى أخذنا إلى معارك جانبية. استطعنا بضبط النفس وضبط الأعصاب بأن نحدد الهدف ونقر قانون للعفو.
2: في الميدان، اعتداءات إسرائيلية على عدة محاور جنوبا، وكليرفيلد يبحث في بيروت ما خلصت إليه محادثاته في إسرائيل. التفاصيل في التقرير التالي.
10: من زوتر الشرقية بدأ نهار الجنوب بدوي تفجير كبير سمع في المناطق المجاورة. لاحقا تبين أن قوة إسرائيلية نسفت مدرسة الشيخ نعيم مهدي الرسمية المؤلفة من 4 طبقات والواقعة وسط البلدة، ودمرتها بالكامل من دون تسجيل إصابات، فيما طالت الأضرار محيطها. والاعتداءات توزعت على أكثر من محور، وفي بيت يحون ألقت مسيرة إسرائيلية على 2 مواد متفجرة على أحراج البلدة. وفي موازاة الميدان، حمل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكية جوزيف كليرفيلد إلى بيروت حصيلة محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي، فبحث مع الرئيس جوزيف عون الإجراءات المطلوبة لتطبيق صيغة الإطار في ضوء تلك المحادثات قبل أن ينتقل إلى اليرزي، حيث ناقش مع قائد الجيش رودولف هيكل الترتيبات الأمنية وعراقيل تنفيذها، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير.
2: في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الأعلام بول مرقص، الذي أكد بعد اللقاء أن قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي في تطوير القطاع الإعلامي، معتبرا أن إقراره يبقى إنجازا منقوصا في ظل تعديلات ضرورية يجب استكمالها. كما التقى الرئيس عون وزير الصناعة جوعيس الخوري، وكان بحث في شؤون القطاع الصناعي والأوضاع الراهنة في البلاد. وحط في قصر بعبدة أيضا عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حميدي، وكان عرض لآخر الملفات من المفاوضات إلى العفو العام وقانون الأعلام.
11: المفاوضات هي تماما مثل المعركة، هي معركة، معركة لا تقل عنفا عن المعركة العسكرية، ولكن هي جدواها أفضل اليوم، خصوصا بيّن شو حدود المعركة العسكرية. وكذلك الأمر تحتاج إلى استراتيجية وتكتيك. أيام نعمل خطوتين إلى الأمام، خطوة إلى الوراء، وهذا جزء من مقاربة الموضوع ورفع شأن لبنان واكتساب نقاط في مسعانا الأخير اللي هو تحرير البلد وإعادة إعماره.
2: إقليميا، أسرار تخترق وممرات تشتعل وأذرع تحت الضغط، ومصدر إيراني يؤكد عدم وجود أي مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع واشنطن. رنا نمر وآخر مستجدات إيران والمنطقة. إيران تقول أن الوصول إلى فوردو

صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي أم إي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي أم إي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.

Het DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهرة دوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سان جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تأم إي، ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.

0: بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر تي ام اي دوت كوم دوت اي. معكم داليدا اسكندر معيك من وراء الميكروفون.
1: والآن استمعوا لأول وآخر

0: الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

0: الكرة.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: مع مياتري مجتمعنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ العام 1991. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها بهجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر. مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أقر البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ 1991، ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة، ما جعل تساؤلات تكبر. هل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم سيكرس المحاصصة الطائفية والسياسية

0: منذ عقود طبعا مدير مركز بيروت الدولي للدراسات وليد حدرج يجيب مونتي كارلو الدولية على هذا السؤال.
1: المشكلة أن القانون الجديد كرس، ليس فقط سيكرس بل كرس الأزمة الطائفية، عمق المشكلة الموجودة اليوم في الداخل اللبناني ونقلها من الشارع إلى مقاعد البرلمان وإلى النصوص القانونية التي ستنشر في الجريدة. أنا أتحدث عن قانون للعفو العام في دولة غارقة في الحروب سواء الخارجية أو الداخلية بأنواعها المختلفة حتى أذنيها. هذه مسألة يعني تحتاج إلى كثير من التدقيق، وكانت تحتاج إلى كثير من الوعي والتبصر في هذا الأمر، سواء في مخض نوعية الأشخاص المستفيدين من قانون العفو أو حتى بعض الجرائم التي تم الحديث عن استثناء من قانون العفو. بالعكس، اليوم الشارع اللبناني معرض للاهتزاز المجتمعي نتيجة هذه الحالة. أين المصلحة اليوم في تبييض السجون بين مزدوجين؟ أين المصلحة في إخراج كل هؤلاء وإعادتهم إلى سابق عملهم؟ فهل مصلحة فعلا في هذا الموضوع؟ أعتقد أننا مقبلون على أزمة جديدة تضاف إلى جدول الأزمات التي تنفجر يوما بعد يوم على في الساحة اللبنانية وعلى الواقع اللبناني.
0: وليد حدرج مدير مركز بيروت الدولي للدراسات متحدثا لمونتي كارلو. نددت باكستان اليوم بهجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وفي منشور له على منصة إكس قال إنهم على اتصال مع السلطات السعودية المختصة وكذلك مع حكومة اليمن المعترف بها دوليا لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث والظروف المحيطة به. اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين وسموتريتش يدعو إلى هدم مبانٍ في الضفة الغربية لإعادة بناء مستوطنات غنيم وكديم. التفاصيل معك غيافرم.
2: تشهد مناطق من الضفة الغربية اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نصبوا خيما حاصروا فيها منازل فلسطينية جنوب نابلس، وعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك هذه الخيام ما أدى إلى تعرضه لهجمات المستوطنين. من جهته دعا عضو الكنيسة الإسرائيلي جلعاد كاريف قيادة الجيش إلى التدخل الفوري لمساعدة العائلات المحاصرة واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في المنطقة. في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن إطلاق عملية لهدم 26 مبنى في منطقتي غنيم وكديم شمالي الضفة الغربية، وهي مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية أخليت في العام 2005 في إطار خطة الانفصال التي شملت أيضا إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. سموتريتش يرى في عملية الهدم خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، مدعيا بأن المباني الفلسطينية غير قانونية.
0: وقع هجوم بمسيرات اليوم الأربعاء على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. تطلق الحكومة الألمانية اليوم عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر على مجلس الوزراء على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره. أخيرا، سيتابع ملايين الأوروبيين وهنا في فرنسا هذا المساء كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006، هدية ثانية من السماء ليلة اليوم، ألا وهي هي إحدى أشهر زخات الشهب السنوية وأكثرها جمالا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

صار لا علم من صوبة ولا أخبار. بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معك.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان، اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتوا المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: QME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: بهالوقت شو بدك تعمل, او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل, بقلك انت وعلى الطريق, ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا, ودايما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
4: والآن استمعوا لأول

WME, your hit music machine. Hit music only. 2ME and 2ME Gold.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySatGo. قناة الملكوت قناة مسيحية.

0: المحامي ماثيو شاد مشات بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا في ديانا فرح 929-17-100.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
7: ريتا خوري.
6: في العناوين، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ العام 1991. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها بهجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر. مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. أقر البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ 1991، ويفترض أن يستفيد منه تباعا ألاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة، ما جعل تساؤلات تكبر. هل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم سيكرس المحاصصة الطائفية والسياسية؟ منذ عقود طبعا. مدير مركز بيروت الدولي للدراسات وليد حدرج يجيب مونت كارلو الدولية على هذا السؤال.
8: المشكلة أن القانون الجديد كرس، ليس فقط سيكرس بل كرس الأزمة الطائفية، عمق المشكلة الموجودة اليوم في الداخل اللبناني ونقلها من الشارع إلى مقاعد البرلمان وإلى النصوص القانونية التي ستنشر في الجريدة. أنا أتحدث عن قانون للعفو العام في دولة غارقة في الحروب، سواء الخارجية أو الداخلية بأنواعها المختلفة حتى أذنيها. هذه مسألة يعني تحتاج إلى كثير من التدقيق، وكانت تحتاج إلى كثير من الوعي والتبصر في هذا الأمر، سواء في مخض نوعية الأشخاص المستفيدين من قانون العفو أو حتى بعض الجرائم التي تم الحديث عن استثناء من قانون العفو. بالعكس، اليوم الشارع اللبناني معرض للاهتزاز المجتمعي نتيجة هذه الحالة. أين المصلحة اليوم في تبييض السجون بين مزدوجين؟ أين المصلحة في إخراج كل هؤلاء؟

0: عادتهم إلى سابق عملهم. فهل مصلحة فعلا في هذا الموضوع؟ أعتقد أننا مقبلون على أزمة جديدة تضاف إلى جدول الأزمات التي تنفجر يوما بعد يوم على في الساحة اللبنانية وعلى الواقع.
1: وليد حدرج مدير مركز بيروت الدولي للدراسات متحدثا لمونتي كارلو. نددت باكستان اليوم بهجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وفي منشور له على منصة إكس قال إنهم على اتصال مع السلطات السعودية المختصة وكذلك مع حكومة اليمن المعترف بها دوليا لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث والظروف المحيطة به. اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، وسموتريتش يدعو إلى هدم مبان في الضفة الغربية لإعادة بناء مستوطنات غنيم وكديم. التفاصيل مع كيغي أفريم.
2: تشهد مناطق من الضفة الغربية اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نصبوا خيما حاصروا فيها منازل فلسطينية جنوب نابلس، وعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك هذه الخيام ما أدى إلى تعرضه لهجمات المستوطنين. من جهته دعا عضو الكنيسة الإسرائيلي جلعاد كاريف قيادة الجيش إلى التدخل الفوري لمساعدة العائلات المحاصرة واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في المنطقة. في سياق متصل أعلن وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش عن إطلاق عملية لهدم 26 مبنى في منطقتي غنيم وكديم شمالي الضفة الغربية، وهي مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية أخليت في العام 2005 في إطار خطة الانفصال التي شملت أيضا إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. سموتريتش يرى في عملية الهدم خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن مدعيا بأن المباني الفلسطينية غير قانونية.
1: وقع هجوم بمسيرات اليوم الأربعاء على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. تطلق الحكومة الألمانية اليوم عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر على مجلس الوزراء على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره. أخيرا، سيتابع ملايين الأوروبيين وهنا في فرنسا هذا المساء كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006، هدية ثانية من السماء ليلة اليوم، ألا وهي هي إحدى أشهر زخات الشهب السنوية وأكثرها جمالا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up. مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى، لنسمع أجمل الموسيقى. ودايما عبر راديو 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معك.
5: والآن استمعوا لأول وأجدد

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 1, 2, 3, 4.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What?
2: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز، حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم للتحضير.

0: نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في إيد كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
5: ريت تخوري.
4: في العناوين، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ العام 1991. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها بهجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر. مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية.
5: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. أقر البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ 1991، ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة، ما جعل تساؤلات تكبر. هل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم سيكرس المحاصصة الطائفية والسياسية؟ منذ عقود طبعا مدير مركز بيروت الدولي للدراسات وليد حدرج يجيب مونت كارلو الدولية على هذا السؤال.
6: المشكلة أن القانون الجديد كرس، ليس فقط سيكرس بل كرس الأزمة الطائفية، عمق المشكلة الموجودة اليوم في الداخل اللبناني ونقلها من الشارع إلى مقاعد البرلمان وإلى النصوص القانونية التي ستنشر في الجريدة. أنا أتحدث عن قانون للعفو العام في دولة غارقة في الحروب، سواء الخارجية أو الداخلية بأنواعها المختلفة حتى أذنيها. هذه مسألة يعني تحتاج إلى كثير من التدقيق، وكانت تحتاج إلى كثير من الوعي والتبصر في هذا الأمر، سواء في مخض نوعية الأشخاص المستفيدين من قانون العفو أو حتى بعض الجرائم التي تم الحديث عن استثناء من قانون العفو. بالعكس، اليوم الشارع اللبناني معرض للاهتزاز المجتمعي نتيجة هذه الحالة. أين المصلحة اليوم في تبييض السجون بين مزدوجين؟ أين المصلحة في إخراج كل هؤلاء وإعادتهم إلى سابق عملهم؟ فهل مصلحة فعلا في هذا الموضوع؟ أعتقد أننا مقبلون على أزمة جديدة تضاف إلى جدول الأزمات التي تنفجر يوما بعد يوم على في الساحة اللبنانية وعلى الواقع اللبناني.
4: وليد حدرج مدير مركز بيروت الدولي للدراسات متحدثا لمونتي كارلو. نددت باكستان اليوم بهجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وفي منشور له على منصة إكس قال إنهم على اتصال مع السلطات السعودية المختصة وكذلك مع حكومة اليمن المعترف بها دوليا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

0: التفاصيل بشأن الحادث والظروف المحيطة به. اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، وسموتريتش يدعو إلى هدم مبانٍ في الضفة الغربية لإعادة بناء مستوطنات غنيم وكديم. التفاصيل معك غيافريم.
1: تشهد مناطق من الضفة الغربية اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نصبوا خيما حاصروا فيها منازل فلسطينية جنوب نابلس، وعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك هذه الخيام ما أدى إلى تعرضه لهجمات المستوطنين. من جهته دعا عضو الكنيسة الإسرائيلي جلعاد كاريف قيادة الجيش إلى التدخل الفوري لمساعدة العائلات المحاصرة واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في المنطقة. في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش عن إطلاق عملية لهدم 26 مبنى في منطقتي غنيم وكديم شمالي الضفة الغربية، وهي مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية أخليت في العام 2005 في إطار خطة الانفصال التي شملت أيضا إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. سموتريتش يرى في عملية الهدم خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، مدعيا بأن المباني الفلسطينية غير قانونية.
0: وقع هجوم بمسيرات اليوم الأربعاء على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. تطلق الحكومة الألمانية اليوم عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر على مجلس الوزراء على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره. أخيرا، سيتابع ملايين الأوروبيين وهنا في فرنسا هذا المساء كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006، هدية ثانية من السماء ليلة اليوم، ألا وهي هي إحدى أشهر زخات الشهب السنوية وأكثرها جمالا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour, 2ME News. First and free.
1: درب الألام يمكن كتيرة, ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير, وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا, بحنان حنين العيلة, وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
0: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
1: سوا من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
2: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: نزلت الأب على 2MA وعم بسمع على ستيريو وبتجنن.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: QME Australia.
1: امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت انت؟ امتى هتعرف انت؟ امتى هتعرف
2: انت؟ سامع الكلام إلك يا جارة.
3: حضرتك بتتكلم؟
2: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
1: بناجي طير

0: عرفتي؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه؟
2: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
2: فهمان أنا.

0: حضارة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
3: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسي.

0: تشاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
4: ريت تخوري
3: في العناوين: البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ العام 1991. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها بهجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر. مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. أقر البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ 1991، ويفترض أن يستفيد منه تباعا ألاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة، ما جعل تساؤلات تكبر: هل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم سيكرس المحاصصة الطائفية والسياسية؟ منذ عقود طبعا. مدير مركز بيروت الدولي للدراسات وليد حدرج يجيب مونت كارلو الدولية على هذا السؤال.
5: المشكلة أن القانون الجديد كرس، ليس فقط سيكرس بل كرس الأزمة الطائفية، عمق المشكلة الموجودة اليوم في الداخل اللبناني ونقلها من الشارع إلى مقاعد البرلمان وإلى النصوص القانونية التي ستنشر في الجريدة. أنا أتحدث عن قانون للعفو العام في دولة غارقة في الحروب، سواء الخارجية أو الداخلية بأنواعها المختلفة حتى أذنيها. هذه مسألة يعني تحتاج إلى كثير من التدقيق، وكانت تحتاج إلى كثير من الوعي والتبصر في هذا الأمر، سواء في مخض نوعية الأشخاص المستفيدين من قانون العفو أو حتى بعض الجرائم التي تم الحديث عن استثناء من قانون العفو. بالعكس، اليوم الشارع اللبناني معرض للاهتزاز المجتمعي نتيجة هذه الحالة. أين المصلحة اليوم في تبييض السجون بين مزدوجين؟ أين المصلحة في إخراج كل هؤلاء وإعادتهم إلى سابق عملهم؟ فهل مصلحة فعلا في هذا الموضوع؟ أعتقد أننا مقبلون على أزمة جديدة تضاف إلى جدول الأزمات التي تنفجر يوما بعد يوم على في الساحة اللبنانية وعلى الواقع.
3: وليد حدرج مدير مركز بيروت الدولي للدراسات متحدثا لمونت كارلو. نددت باكستان اليوم بهجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وفي منشور له على منصة إكس، قال إنهم على اتصال مع السلطات السعودية المختصة وكذلك مع حكومة اليمن المعترف بها دوليا لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث والظروف المحيطة به. اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين وسموتريتش يدعو إلى هدم مبانٍ في الضفة الغربية لإعادة بناء مستوطنات غنيم وكديم. التفاصيل معك غيافريم.
6: تشهد مناطق من الضفة الغربية اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نصبوا خيما حاصروا فيها منازل فلسطينية جنوب نابلس، وعمل الجيش الإسرائيلي على

0: تفكيك هذه الخيام ما أدى إلى تعرضه لهجمات المستوطنين. من جهته دعا عضو الكنيسة الإسرائيلي جلعاد كاريف قيادة الجيش إلى التدخل الفوري لمساعدة العائلات المحاصرة واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في المنطقة. في سياق متصل أعلن وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش عن إطلاق عملية لهدم 26 مبنى في منطقتي غانيم وكاديم شمالي الضفة الغربية، وهي مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية أخليت في العام 2005 في إطار خطة الانفصال التي شملت أيضا إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. سموتريتش يرى في عملية الهدم خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، مدعيا بأن المباني الفلسطينية غير قانونية.
1: وقع هجوم بمسيرات اليوم الأربعاء على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. تطلق الحكومة الألمانية اليوم عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر على مجلس الوزراء على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره. أخيرا، سيتابع ملايين الأوروبيين وهنا في فرنسا هذا المساء كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006، هدية ثانية من السماء ليلة اليوم، ألا وهي هي إحدى أشهر زخات الشهب السنوية وأكثرها جمالا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

كل ما شفت اتنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك، بتذكرك.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا. الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي الاجتماعي وأيضا المهني.
2: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
3: Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه. غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير إنه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Play to help the poor. Thank you.
2: This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
3: إيمان الحمود.
2: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. غدا إلغاء عقوبة الإعدام، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام. بالتزامن مع حصار المستوطنين، الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية. المغرب يعلن اتخاذ تدابير في مواجهة دعوات جديدة للعبور نحو إسبانيا. وشركة ميتا في مواجهة قضائية بسبب إدمان المراهقين واستغلال الأطفال.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. بعد سنوات من مطالبات القوى السياسية في لبنان وانقسامات عميقة حالت دون ذلك، أقر البرلمان اللبناني أخيرا اليوم قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه في البلاد منذ العام 91، ويفترض أن يستفيد من هذا القانون آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين في لبنان. تفاصيل أكثر عن هذا القانون من بيروت معك نيكولا نصيف.
4: أخيرا بعد سنوات من سجالات سياسية وقانونية لم تخلو من طابع مذهبي طائفي رافقها كانت السبب في الحقول دونه، أقر قانون للعفو العام في جلسة البرلمان اليوم معدلا بالأكثرية، لكن شهد بدوره انسحاب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله ونواب آخرين من الجلسة لسبب عزوه إلى أنه لا يمت بصلة إلى قانون العفو، بل إلى الإشكال الأخير بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع حيال موقف الجيش المعارض لشمول العفو إرهابيين قتلوا عناصر من الجيش اللبناني في السنوات الأخيرة. العفو يشمل مئات الموقوفين من الإسلاميين السنة المتعاطفين مع الثورة السورية آنذاك والمتهمين بالانضواء في تنظيم داعش، لبثوا في السجون سنوات بلا محاكمات، ما أحل مشكلتهم قضية سنية. كذلك يشمل اللبنانيين مسيحيين اتهموا بالتعامل مع إسرائيل ولجأوا إليها عام 2000، وبات الآن مع العفو في إمكانهم العودة إلى لبنان بلا ملاحقات. بذلك طويت صفحة من اشتباك طائفي قديم اقترن برفض حزب الله العفو عن المتعاملين مع إسرائيل ورفض مسيحي العفو عن قتلة الجيش اللبناني. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: تساؤلات كثيرة تحيط بهذا القانون الذي يأتي غداة إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان كأول بلد يقوم أو يقدم على هذه الخطوة في الشرق الأوسط، فهل يساهم قانون العفو العام في ترسيخ المصالحة اللبنانية أم أنه قد يكرس مبدأ المحاصصة الطائفية أكثر فأكثر؟ هذا السؤال طرحته ريت تخوري على الدكتور وليد حدرج مدير مركز بيروت للدراسات.
5: المشكلة أن القانون الجديد كرس، ليس فقط سيكرس بل كرس الأزمة الطائفية عمق المشكلة الموجودة اليوم في الداخل اللبناني ونقلها من الشارع إلى مقاعد البرلمان وإلى النصوص القانونية التي ستنشر في الجريدة. أنا أتحدث عن قانون للعفو العام في دولة غارقة في الحروب سواء الخارجية أو الداخلية بأنواعها المختلفة حتى أذنيها. هذه مسألة يعني تحتاج إلى كثير من التدقيق وكانت تحتاج إلى كثير من الوعي والتبصر في هذا الأمر، سواء في مخض نوعية الأشخاص المستفيدين من قانون العفو أو حتى بعض الجرائم التي تم الحديث عن استثناء من قانون العفو. بالعكس اليوم الشارع اللبناني معرض للاهتزاز المجتمعي نتيجة هذه الحالة. أين المصلحة اليوم في تبييض السجون بين مزدوجين؟ أين المصلحة في إخراج كل هؤلاء وإعادتهم إلى سابق عملهم؟ فهل المصلحة فعلا في هذا الموضوع؟ أعتقد أننا مقبلون.

0: على أزمة جديدة تضاف إلى جدول الأزمات التي تنفجر يوما بعد يوم على في الساحة اللبنانية وعلى الواقع.
1: استمعتم إلى الدكتور وليد حضرج مدير مركز بيروت للدراسات، ونحن في مونتي كارلو الدولية سنخصص فقرة نقاش عقب هذه النشرة لهذا الملف تحديدا. واشنطن أعلنت أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما. ننتقل إلى الضفة الغربية، حيث أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على هدم عشرات المباني في مناطق متفرقة من الضفة، كما نفذت حملات للمداهمات واعتقالات أيضا، هذا في وقت يوصل فيه المستوطنون حصار المنازل الفلسطينية. غياف رمح.
2: تشهد مناطق من الضفة الغربية اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نصبوا خيما حاصروا فيها منازل فلسطينية جنوب نابلس، وعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك هذه الخيام ما أدى إلى تعرضه لهجمات المستوطنين. من جهته دعا عضو الكنيسة الإسرائيلي جلعاد كاريف قيادة الجيش إلى التدخل الفوري لمساعدة العائلات المحاصرة واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في المنطقة. في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن إطلاق عملية لهدم 26 مبنى في منطقتي جنيم وكديم شمالي الضفة الغربية، وهي مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية أخليت في العام 2005 في إطار خطة الانفصال التي شملت أيضا إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. سموتريتش يرى في عملية الهدم خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، مدعيا بأن المباني الفلسطينية غير قانونية. بدورها وصلت القوات الإسرائيلية عملياتها إذ هدمت عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين شمالية الضفة الغربية، كما هدمت منزلا في بيت لحم جنوبي الضفة بالتوازي مع تنفيذ مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة.
1: وفي قطاع غزة، حذرت مؤسسات حقوقية من أن عمليات التجريف ونقل الركام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع قد تطمس أدلة مرتبطة بالهجمات وتخفي مصير جثامين مفقودين في القطاع منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية هناك. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. يواصل وزير الداخلية الباكستاني مباحثاته في إيران لمناقشة آخر ما توصلت إليه المفاوضات الرامية لعقد اتفاق بين طهران وواشنطن، إلا أن بعض المراقبين يشككون في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب في ظل التشدد الإيراني. هذا التشدد انعكس جليا في الشروط التي أطلقها أمين عام مجلس الأمن القومي في إيران محسن رضائي. الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسة الشرق الأوسط يقدم لنا قراءة حول مباحثات الساعات الأخيرة، وتحدث لسامي الأشرقي.
3: لدينا مسار تفاوضي واضح، هذا المسار يتحدث أنه في جملة من التقدم الذي يبدو أنه يجري على مسار إيراني عماني فيما يتعلق بموضوع المضيق، لكن بنفس الوقت نحن أوشكنا أو انتهينا من فترة 60 يوم لمذكرة التفاهم، فهذه مرحلة حرجة لابد من أنه يحصل فيها تقدم، إما تمديد ل60 يوما من وقف إطلاق النار أو أنه الإعلان عن التوافق العماني الإيراني، أو سنذهب إلى خيار العودة للأعمال العسكرية. لا أعتقد أن الإيراني والأمريكي يريدوا العودة للخيار العسكري، ولذلك هذا التفاؤل باعتقادي يأتي من فكرة أنه هناك تقدم يجري لكنه بطيء وفي مستوى من التردد، خاصة على المستوى الأمريكي يبدو متردد في هذا الموضوع لأنه لا يريد أن يعطي إيران أي ورقة قوة. أنا شخصيا أعتقد بأن الأطراف لا تريد العودة للحرب ولا أي نوع من الأعمال العسكرية، وهذا يجعلني متفائل أنه يصير في على الأقل تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قادمة.
1: استمعتم إلى الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. باكستان نددت اليوم بهجوم شنه الحوثي على سفينة في البحر الأحمر، هذا الهجوم أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال اليوم إنه يأمل في انضمام مزيد من دول المنطقة إلى الاتفاق الدفاعي الذي أبرمته تركيا والسعودية وباكستان الأسبوع الماضي، واعتبر بأن هذا الاتفاق قد يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من جهته أجرى زيارة اليوم إلى قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا، هذه المجموعة المتواجدة في العاصمة طرابلس. فيدان أجرى بالأمس مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، وذلك في إطار زيارة تستمر يومين وتشمل طرابلس ومدينة بنغازي. وفي بنغازي تتواصل تداعيات الهجمات التي استهدفت ولا تزال منشآت نفطية حيوية في البلاد غدا اغتيال مدير جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري. ما يجري في ليبيا يتجاوز الهجوم على خزان وقود أو اغتيال مسؤول عسكري منذوبية.
4: استهداف مصفاة النفط وخزانات الوقود في جنوب الزاوية بطائرات مسيرة يعني عمليا أن البنية التحتية للطاقة في ليبيا أصبحت مكشوفة أمام الجماعات المسلحة، والأهم أن الزاوية شهدت اشتباكات بين مجموعات متنافسة، ما يجعل السؤال الأساسي ليس فقط من أطلق المسيرات وإنما من يملك القدرة على الوصول إلى منشآت بهذا الحجم ولماذا استهدفت الآن. الزاوية تمثل عقدة استراتيجية للغرب الليبي، مصفاتها بطاقة تكرير تبلغ نحو 120 ألف برميل يوميا وترتبط بحقل الشرارة فيما تعتمد عليها السوق المحلية في الوقود والطاقة. لذلك فإن استمرار الهجمات يمكن أن يحول الخلافات الأمنية المحلية إلى ضغط مباشر على الاقتصاد والإمدادات. وفي الشرق يأتي اغتيال اللواء فوزي المنصوري داخل بنغازي ليكشف أن معسكر حفتر لا يملك بالضرورة السيطرة الأمنية الكاملة التي يحرص على إظهارها. والمفارقة السياسية أن هذا التصعيد يحدث في لحظة تحاول فيها واشنطن عبر مسعد بولس الدفع نحو تسوية بين معسكر دبيبة وحفتر، لكن السؤال الأصعب يبقى من يسيطر فعليا على السلاح والمنشآت النفطية والأمن.
1: هذا في ليبيا. أما في السودان فشنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الخرطوم ومدنا أخرى يسيطر عليها الجيش. هذا الهجوم منسق يعد الأكبر منذ عدة أشهر بحسب المصادر الأمنية هناك. أعلنت وزارة الداخلية المغربية إيقاف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تحريضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تنظيم محاولات عبور جماعية غير قانونية نحو مدينة سبتة الإسبانية في منتصف الشهر شهر أغسطس الحالي. عن هذه المحاولات تحدث رئيس تحرير موقع سياسي المغربي رشيد المسلم، فلنستمع إليه.
5: هناك العديد من النداءات كانت مؤخرا وما زالت هناك مؤشرات تقول بأنها تصدر عن جهات مجهولة، جهات معادية للوحدة المغربية، للسلطة المغربية. هذه رواية، هناك بعض القراءات في هذا الأمر، كما أن هناك يقول بأن هناك شبكات أصبحت تستغل الآن الشباب القاصرون وخصوصا الفئات التي المعوزة التي تعيش على الهشاشة الاجتماعية، وهي توجد في بعض مدن الشمال المغربي من أجل أن هذه الشبكات للتجارة في البشر حصول على عمولات مالية من أجل تهجيرهم إلى الضفة الأخرى. إذن هناك عدة معطيات، عدة دعوات، ولكن يظهر أن السلطات الأمنية والمغربية والإسبانية شددت مؤخرا المراقبة كثيرا على منطقة العبور والمناطق المؤدية إلى بعض مناطق العبور.
1: استمعتم إذن إلى رشيد المسلم وهو رئيس تحرير موقع سياسي المغربي، وتستمعون إلى هذا اللقاء كاملا في فقرة من قاعات التحرير عقب هذه النشرة. ندد عدد كبير من الدول بينها فرنسا وبريطانيا إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بمواصلة السلطات الإيرانية عمليات إعدام المتظاهرين، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشهد اليوم أولى مراحل مواجهة قضائية كبرى بين شركة ميتا وتحالف يمثل نحو 30 ولاية يسعون إلى إثبات أن منصات ميتا قد صممت لإبقاء القاصرين منخرطين في الإدمان وأيضا انتهاك خصوصية الأطفال. منى ثوبية.
4: الاتهام الموجه إلى ميتا خطير وواضح. الشركة صممت خصائص مثل التمرير اللانهائي والإشعارات والإعجابات بهدف إبقاء المستخدمين خصوصا الأطفال والمراهقين أطول وقت ممكن على المنصة، رغم أنها كانت تعرف مخاطر هذا الاستخدام. لكن جوهر القضية ليس فقط ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان، إنما ما الذي كانت ميتا تعرفه داخليا وما الذي كانت تقوله للرأي العام. وهنا تكتسب تسريبات فرانسيس كريس هوغن عام 2021 أهمية خاصة بعدما كشفت وثائق داخلية عن مخاوف بشأن تأثير إنستغرام على المراهقين. ميتا تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها اتخذت إجراءات لحماية المستخدمين الشباب، كما تؤكد أن إدمان وسائل التواصل ليس تشخيصا طبيا معترفا به. لكن المحاكمة في أوكلاند تتجاوز ميتا، ف 29 ولاية أمريكية تقاضي الشركة، وهناك مطالبات بعقوبات قد تصل إلى $1,400,000,000,000. والأهم أن المحكمة قد تفرض تغيرات في طريقة تصميم هذه المنصات.
1: ومع هذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: غداة إلغاء عقوبة الإعدام، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام. بالتزامن مع حصار المستوطنين، الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية. المغرب يعلن اتخاذ تدابير وقائية في مواجهة دعوات جديدة للعبور نحو إسبانيا. وشركة ميتا في مواجهة قضائية بسبب إدمان المراهقين واستغلال الأطفال.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
7: هي كل واحد منا ما بيخلى من الهموم، ما بيخلى من المشاكل، لأنه الحياة بتالي الأمر يعني مش حلوة بدون ما يكون فيها بعض الإشكالات والمشاكل، لأنه هذا بيعطينا التحدي بينه وبين نفسنا قديش قادرين نتخطاها. فكرمال هيك بدي أدعيكم مستمعينا لحتى نبلش نحن وياكم بيوم جديد ونهار جديد. المشاكل والهموم اللي مرقت بيوم مبارح نخليها مع يوم مبارح، ونتعلم منها الدروس لحتى يكون بكل يوم في انطلاقة صحيحة، في صفحة بيضة عم نرسم عليها خطوات جديدة، فنتفائل بهالنهار اللي علينا نشكر ربنا اللي أعطانا إياه لحتى يكون عنا فرصة للتجدد وللتجديد ولتخطي أي مشكلة كانت علقة بنهار مبارح، ويكون عنا فرصة لتفكير أعمق أنه نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي مرقت. أكيد بدي أتمنى لكم بداية نهار موفقة على كل الصعود. على 1638 أيام منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تؤامية أستراليا.

نحن وياكم بعد لحظات من الوقت من بعد وقفتنا مع البريك، ومن بعدها مباشرة رح يكون عنا موجز إخباري وجولة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على 16:38 AM. نتمنى لكم بداية نهار حلوة. خليكم معنا على السماع على 16:38 AM راديو تو أمي أستراليا.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن، هذه هي العناوين. إيران تنفي وجود مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وترامب يجدد التأكيد على السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. مستوطنون إسرائيليون يواصلون محاصرة عائلتين فلسطينيتين داخل منزليهما في الضفة الغربية المحتلة بعد اشتباكهم في وقت سابق مع قوات الأمن الإسرائيلية. مقتل شخصين في هجوم على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بعد هجمات منسقة بطائرات مسيرة على ثلاث مدن بينها العاصمة الخرطوم. في لبنان، مجلس النواب يقر قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في أول خطوة من نوعها منذ عام 1991. الرئيس بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن أوروبية ردا على خطط الاتحاد الأوروبي اعتراض سبيل السفن التي يشتبه في كونها جزءا مما يعرف بأسطول الظل الروسي.

0: مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم. نفت إيران أن تكون هناك أي مباحثات تدور مع الإدارة الأمريكية بشأن تمديد وقف إطلاق النار، في الوقت الذي التقى فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته السادسة إلى طهران بالرئيس مسعود بيزشكيان وكذا بوزير الخارجية عباس عراقجي، في إطار تحركات قالت مصادر إن هدفها هو الدفع باتجاه استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وزارة الخارجية القطرية من جهتها أعلنت أن المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران تمر بنقطة مفصلية. في غضون ذلك جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز سيطرة كاملة، قائلا إن الإدارة الأمريكية ستواصل السيطرة على المضيق. ووصف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال الحصار الذي تضربه القوات الأمريكية على موانئ إيران بأنه جدار من فولاذ، قائلا إن إيران لا تستطيع فعل أي شيء حياله.
1: مساع إقليمية في محاولة للدفع باستئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته السادسة إلى طهران الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير خارجيته عباس عرقشي. وأعرب بازشكيان عن تقدير بلاده لحرص باكستان على تعزيز التضامن وتطوير العلاقات مع إيران وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
2: أجرى وزير الخارجية محادثات هاتفية مع السعودية وإيران والكويت، وناقش مع وزير الخارجية السعودي سبل التعاون والتطورات الإقليمية وأهمية التنسيق الوثيق.
3: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. أكيد اليوم رئيس الحكومة نواف سلام اللي عم بيرد على كلام النائب جميل السيد، واللي أعلن كان بموقفه من بعد خروجه من جلسة مجلس النواب عن سبب بوكي وزير الدفاع. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي اليوم نظام بكوريا الشمالية اللي عم بيمضي على نهجه الثابت بالرد بالنار، بعد أيام من أعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن بدء مناورات درع الحرية العسكرية ب17 من آب، سارعت بيونغ يانغ إلى إطلاق مقذوف مجهول باتجاه الشرق. بيونغ يانغ بهالمناورات المشتركة بالتدريب على غزو أراضيها، وغالبا ما بتوجه رسائل العسكرية الشرسة عبر هذه المقذوفات، وبيبقى تساؤل حول ما إذا كان هذا المقذوف رح يفتح باب لأزمة جديدة أم هو مجرد تحذير تقليدي. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا من خلال الآخر وأهم الأخبار حسب المتحدث باسم الحرس الإيراني حسين محبي. كشف أن التواجد الأمريكي في الخليج نهار بعد حرب شباط الماضي، ومحبي يلي أضاف لو تكرر تهديد ضد إيران مئات الألاف من ميل من خطوط نقل الطاقة وألاف الطاقة محطات الكهرباء والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت رح تكون تحت التهديد المباشر. يعني رجعنا مسألة التهديد والتهويل وفرض التعويضات إن كان من هيدي جهة أو من هيدي جهة. رح نتابع نحن وياكم متوائمين على 1638 AM.
4: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au Facebook 2ME Australia.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: من صباح أستراليا وإلى العالم نقلكم جود مورنينج. بلشنا نهارنا الجديد مع أخبار الساعة وأحداث اليوم رح نتعرف عليها بجولة أخبار من صوت لبنان تبث لكم ودائما على 1638 أيام راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
6: David Rowlands with a look at some of the early morning news on this Thursday, August the 13th. Two Australian tourists are among more than 200 people who have been rescued from a ferry that caught fire near Bali, with at least one person dead. The ferry was travelling between Bali and Lombok early yesterday morning when it caught fire, with authorities being alerted about 30 minutes after the blaze broke out. Search and rescue teams have confirmed it's recovered the body of a 19-year-old Indonesian woman, while two Australians have been rescued. Initial reports said the ferry was carrying 131 people, including 17 crew members, based on the ship's manifest. However, hours after the incident, officials said more people were aboard than listed, which can be common in Indonesia. Authorities have not yet explained the discrepancy. A former World Health Organization official who worked on several Ebola outbreak responses says he fears the battle is being lost against the current form of the virus in the Democratic Republic of Congo. More than 2,000 people have now died since the latest outbreak was officially declared in May, with over 4,000 confirmed cases. Officials have said this week that the outbreak likely began at least 3 months before the official declaration. Dr. Edward Kelly says he doesn't believe the international response to the outbreak has been adequate. And millions of people are looking to the skies in Europe to view a total solar eclipse. Total eclipses are underway in Greenland and Iceland, while Spain is also expected to witness the once-in-a-generation celestial phenomenon. In the United Kingdom, the sun is expected to be 90% covered by the moon, making it the most significant solar eclipse there since 1999. That's a taste of the early morning ABC News.
7: يا رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: આ નવી ઇન લિબાનોરામાં.
1: مجلس النواب أقر قانون العفو العام والنصاب لم يكتمل مساء. قائد الجيش من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه. كليرفيلد في بعبدة وبحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار. ترامب مسيطر على مضيق هرمز والحرث الثوري منهك.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: تعذر انعقاد الجلسة النيابية المسائية المقررة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب إذا اقتصر الحضور على 51 نائبا فقط فلا جلسة. فيما بدأ سجن رومني في عرس بعد إقرار قانون العفو العام والقانون الذي أقر بغياب وزير الدفاع وانسحاب بعض الكتل احتجاجا استعاد عنها رئيس المجلس بالتواصل مع قائد الجيش وتنفيذ ما اتفقنا عليه بالأمس. أول إحصاء صدر عن نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت معلنا أن 79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن رئيس الحكومة تلقى اتصالا من وزير الخارجية السوري جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. ماذا في الجلسة الصباحية مع مروان الأدوم؟
1: أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية الصباحية قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي مع شمول العفو موظفين العقارية في بعبدة وآخرين. جلسة اليوم شهدت مغادرة نواب التيار الوطني الحر الجلسة ونواب حزب الله والنائب إبراهيم كنعان والنائب سيمو أبي رمية اعتراضا على عدم حضور وزير الدفاع ميشيل منسة إلى القاعة العامة، مع العلم أن الوزير حضر إلى المجلس النيابي صباحا والتقى رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في اجتماع مغلق وعرض ملاحظاته أمامهم وغادر. نواب السنة خرجوا بعد إقرار القانون وصرحوا حيث اعتبر النائب بلال عبد الله أن هذا يوم تاريخي لمجلس النواب كونه رفع الظلم عن شريحة واسعة ممن هم من في السجون دون وجه حق.
2: نحن عم نطوي صفحة سياسية كان فيها هيدا المكون مستهدف عن حق أو غير حق، كان مستهدف من نظام، كان مستهدف من أجهزة، كان مستهدف للأسف المحكمة العسكرية ببعض أحكامها الظالمة. لذلك اليوم هذا الإنجاز الذي يسجل لكل الكتل النيابية التي ساهمت معنا، ونحن كلقاء نواب سنة بجلسة مبارح بعد التشاور بين دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نواف سلام، مانع علينا الرئيس نواف سلام أن نوافق على التراجع عن البد اللي كان في حدا معترض عليه.
1: النائب عماد الحوت اعتبر أن الكتل التي شاركت اليوم في إقرار هذا القانون هي منسجمة مع ذاتها وتعاملت بوطنية من أجل رفع المظلومية عن عدد من الموقف الذين سيفرج عنهم فور دخول القانون حيز التنفيذ.
3: بالقانون اللي أقرناه اليوم فورا بيطلع 79 موقوف أو محكوم من أصل 146، خلال الأشهر الأولى يعني أقل من سنة بيطلع 16 واحد، وبين السنة والسنتين بيطلع 11 واحد. بمعنى آخر هذا جرح ناتج عن مرحلة سابقة من الوصاية على الأجهزة القضائية والأمنية والمحكمة العسكرية. نحن الآن عم نشتغل على طيها، بعتقد انه نجحنا بهذا الموضوع والان بنفتح صفحة جديدة.
1: مجلس النواب انصرف بعد اقرار العفو العام الى مناقشة قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، حيث ابدى عدد من النواب ملاحظاتهم، فرد عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بان هؤلاء مروا في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة طالبا التصويت على القانون كما جاء من لجنة المال مع التعديلات، ثم تم إكمال النقاش. من ساحة النجمة مروان الدوم، صوت لبنان.
4: وفي ردود الفعل علق نادي قضاة لبنان عبر منصة إكس على إقرار قانون العفو وقال: اليوم سقطت العدالة، اليوم سقطت دولة القانون.
0: في المواقف رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن ما تقوم به إسرائيل في المنصور وزوتر وكفر تبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي والإنساني. أما تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية فتدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض.
4: ميدانيا استهدفت سلسلة غارات مشاع المنصور وواصل الجيش الإسرائيلي إحراق المنازل في حداثة وبني حيان، كما قصف الجيش الإسرائيلي بيت يحيى.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن سحب وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني من موقع قلعة لشئيف، وتوازيا قال وزير الدفاع الإسرائيلي من الجنوب إنه أوعز إلى الجيش باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لضمان بقاء طويل الأمد في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
4: قيادة الجيش أكدت في بيان أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تمثل بتفجير مبنى بلدية زوتر الشرقية في قضاء النباطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة الأطفال، وبالإضافة إلى عدد من المنازل في البلدة. واعتبرت أن هذه الاعتداءات تؤكد استمرار الاحتلال في نهجه التدميري الهادف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار فيها.
0: ومن جرد بريتال، وفي خلال حضوره مناورة تدريبية بالذخيرة الحية، أكد قائد الجيش رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية تسعى إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره الداخلي، وقال: من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه.
4: في قصر بعبدة عقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس مجموعة التنسيق الجنرال جوزيف كليرفيلد بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وتم البحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. الجنرال الأمريكي كان قد زار أيضا قائد الجيش في اليرزي.
0: وزير الإعلام بول مورس تحدث بعد لقائه رئيس الجمهورية عن قانون الإعلام الجديد الذي اعتبره مدماكا أساسيا في تطوير القطاع الإعلامي.
5: هالإنجاز اللي صار لازال منقوصا بظل وجود تعديلات ضرورية لازم أن نحن نكفي فيها بهذا القانون. بهالإطار بأكد على نقطتين. النقطة الأولى هي مسألة الحريات العامة والحريات الإعلامية يلي هي مكفولة بالدستور، والقانون بيجي يكمل هالضمانة، هاي ما بينتقص منها. والأمر الثاني اللي بأكد عليه هو ضرورة إدراج تعديلات إضافية على القانون كي يلبي حاجات ضرورية إعلامية ونقابية.
4: وفي نقابة الصحافة تحرك رافض لقانون الإعلام، مجدلين عيد.
6: رفضا لصيغة قانون الإعلام الجديد كما أقرت في المجلس النيابي، أعلنت نقابة الصحافة والمحررين عزمهما الطعن فيها. نقيب المحررين جوزيف القصيفي رفع علاءات بوجه القانون الذي يصف مخالفات النشر بالجرائم ويضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن بموجب الميد 104، وحذر من فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة على قواعد فئوية وطائفية.
7: من على هذا المنبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رد هذا القانون لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الشعب.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. رح نكون نحن وياكم مع تغطية الأخبار، خاصة هون عنا على صعيد أستراليا. رح نشوف فيما بيتعلق بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بعده عم بيتم التداول بموضوع الكلام اللي يعتبروه إهانة بحق رئيسة الوزراء اليابانية. فبالوقت يلي كمان عم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة للوضع عنا بلبنان، التداول يزال قائم بين بالسجلات حول القرار اللي اتخذ بالغاء حكم الاعدام عنا بلبنان، هيدا بالاضافه للسجل القائم واللي كان سببه النائب جميل السيد اللي كان حكي عن سببه كوزير الدفاع، ولكن كان في رد من قبل رئيس الحكومه نواف سلام واللي برر القرار اللي كان اتخذه. هيدا بالاضافه لكتير من المواضيع المتعلقة بقضايا شرق الأوسط. اليوم رجعنا للهجة التهديدات بين إيران وما بين واشنطن، هل فعلا المنطقة عم تتحضر لحرب شرسة؟ فكل المعطيات تفيد إلى أنه المعركة بعد ما انتهت، بعدنا ببدايتها، ولكن كيف رح تنتهي بدنا نشوف الأيام المقبلة. خليكم معنا برفقة راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Get the news first from 2ME.

0: آخر وأهم الأخبار، موعدنا بيرفقتها بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم. خليكم معنا برفقة راديو 2MA أستراليا، جولة أخبار الستي بعد لحظات. 2MA The
1: Original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2MA.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية.
6: TMA Australia News.
7: ABC News.
8: David Rowlands with a look at some of the early morning news on this Thursday, August the 13th. Two Australian tourists are among more than 200 people who have been rescued from a ferry that caught fire near Bali, with at least one person dead. The ferry was travelling between Bali and Lombok early yesterday morning when it caught fire, with authorities being alerted about 30 minutes after the blaze broke out. Search and rescue teams have confirmed it's recovered the body of a 19-year-old Indonesian woman, while two Australians have been rescued. Initial reports said the ferry was carrying 131 people, including 17 crew members, based on the ship's manifest. However, hours after the incident, officials said more people were aboard than listed, which can be common in Indonesia. Authorities have not yet explained the discrepancy. A former World Health Organization official who worked on several Ebola outbreak responses says he fears the battle is being lost against the current form of the virus in the Democratic Republic of Congo. More than 2,000 people have now died since the latest outbreak was officially declared in May, with over 4,000 confirmed cases. Officials have said this week that the outbreak likely began at least 3 months before the official declaration. Dr. Edward Kelly says he doesn't believe the international response to the outbreak has been adequate. And millions of people are looking to the skies in Europe to view a total solar eclipse. Total eclipses are underway in Greenland and Iceland, while Spain is also expected to witness the once-in-a-generation celestial phenomenon. In the United Kingdom, the sun is expected to be 90% covered by the moon, making it the most significant solar eclipse there since 1999. That's a taste of the early morning ABC News.

0: حق أو عن غير حق، وهذا القانون إنجاز. ما لم يقله عبد الله تقوله الوقائع. الصفحة السياسية التي يتحدث عنها مرتبطة بسنوات سيطر فيها حزب الله على لبنان وتخللتها محاكمات وتوقيفات طالت إسلاميين. فهل طوى عفو عام 2026 فعلا صفحة سياسية، أم أنه سينضم إلى أربعة قوانين عفو قيل عن كل منها إنه يطوي صفحة ما؟ ففي العام 1991 صدر أول عفو في ظل نفوذ سوري حاسم لطي صفحة الحرب وإدخال أطرافها في النظام الجديد. وبدل طي الحرب غلبت المصالحة السياسية على المصالحة الحقيقية. في العام 97 صدر العفو الثاني لمعالجة آثار اقتصاد المخدرات الذي ازدهر خلال الحرب خصوصا في البقاع. وبدلا من حل مشكلة مزارعي المخدرات فعليا أوقفت الملاحقات بالعفو فهدأت المنطقة ولو مؤقتا. العام 2005 كانت المرحلة مرحلة ما بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، ويومها صدر قانونان للعفو في 19 تموز. الأول أفرج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، والثاني عن موقوفي الضنية ومجد العنجر الذين ارتكبوا جرائم بحق الجيش. ومرة أخرى بدل الحل أصبح العفو أداة لإعادة ترتيب التوازن السياسي. استعراض هذه الوقائع يظهر كيف أريد للحرب والاقتصاد الحرب وللانقسام السياسي المستمر حتى اليوم أن يطوى بالعفو، ويظهر كيف أن الدولة تحول أزماتها إلى استثناءات تحلها بإعفاءات تدير بها بلدا. بلد جنوبه محتل، بحث رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد مع مسؤوليه اليوم مجموعة نقاط وأفكار تناولت كيفية تطبيق اتفاق الإطار وآلية التحقق منه، ومن هي الدول الراغبة بالمشاركة في لجنة الرقابة وبأي صلاحيات. أفكار علمت الـ LBCI أن لبنان أجاب عليها ومعظمها عملني، ويتوقع أن يعود بإجابات حولها كليرفيلد إلى بيروت يوم الجمعة. فواشنطن وقبل جولة روما مصرة فعلا على تحقيق إنجاز ما.
1: بعد سنوات طويلة من النقاشات والتجاذبات السياسية والطائفية أقر قانون العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 1/3/2026، فخرج الكل رابحا باستثناء الضحايا. والسبب فوضى المحاكمات والسجون في لبنان التي تجعل من العفو لا إحقاق العدالة بسرعة الحل الأمثل والأشمل. ومع أقرار العفو يكون السؤال الأبرز، هل سيشمل شخصيات جدلية أبرزها الشيخ أحمد الأسير؟ الإجابة لا، لأن العفو يشمل كل من مضى على توقيفه 12 سنة سجنية من دون محاكمة. أما الأسير فموقوف ويخضع للمحاكمة وقد صدر بحقه حكم قيد التمييز حالياً. حالة الأسير هذه فتحت سجالاً قانونياً تحديداً حول المادة الخامسة من دون تسميته طبعاً، إلى أن خرج الحل على الشكل التالي. وإليكم كيف سيستفيد الأسير من تخريجة قانونية خيطها الجميع وحبكها النواب السنة. المجلس النيابي ألغى عقوبة الأعدام وخفض المؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 سنة و9 أشهر فعلية. ولأن الأسير مضى على توقيفه تقريباً 11 عاماً، بالتالي لم يعد أمامه سوى القليل في قضية عبرة.
2: المشكلة منا بالناس اللي بالسجن، المشكلة هي بالمحكمة العسكرية يلي اليوم أصدرت أول شيء أحكام غير مبنية على إثباتات أكيدة. اليوم هيئة الدفاع قدمت اعتراضات أنه عم تقدم إثباتات وفيديوهات ما قبلت المحكمة العسكرية تاخذها منه. كل مين صار له 12 سنة بالسجن بدون ما يصدر عليه حكم بيخرج من السجن بيكمل محاكمته وخارج السجن.
3: قضى منه الشيخ 11 سنة طيبا، وبالتالي عنده بعد سنة وكم شهر بيطلع من السجن. هيدا الورست كيس سيناريو، يعني هيدا أسوأ سيناريو معقول يحصل عليه. كان هو قبل ما بيطلع من السجن نهائيا إذا ما في قانون عفو، لأنه قاعد يا مؤبد يا قاعدين. أنا سأتوجه كمان تجاه المحكمة العسكرية ونحضر نشوف إمكانية التخفيض كمان عقوبته من المؤبد إلى ما دون 20 سنة لحتى نقدر كمان

0: يستفيد بشكل مباشر من شو اسمه بيطلع بسرعة ويصير مين.
1: بموجب القانون سيخرج على الفور 79 من أصل 146 إسلاميا من السجون بحسب ما ذكر النائب عماد الحوت، لكن العفو لن يشمل الإسلاميين فحسب، إذ سيستفيد منه كل من لم يتورط بجرائم شائنة، وهي القتل عمدا أو قصدا أو التجسس أو كل ما هو محال على المجلس العدلي. أما جرائم المخدرات فمشمولة بالعفو لكن باستثناءات.
2: الملاحظ عايتر بيشمله كمان قانون العفو؟
0: لا، لأنه التكرار بالإتجار بالمخدرات غير معفي بقانون العفو، وهو عنده تكرار ما أنت قلت.
1: أما في قضية المبعدين في إسرائيل فبقي القديم على قدمه، وخلافا للموقوفين فإن العفو لن يشملهم.
3: هؤلاء العملاء الذين فروا إلى كيان العدو نعمل لهم قانون باقتراح من دولة الرئيس، كان دولة الرئيس يومها وأصبح فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، ونحن مشينا فيه بقانون بـ 2011 لمعالجة أوضاع عائلاتهم. نحن صوتنا على هذا القانون يومها، وبنقول بقانون العفو اللي صدر هذا النص هو كما هو قانون 2011.
1: في النهاية أقر العفو وانتصرت نتائج التحولات السياسية والإقليمية التي أعقبت كل مرحلة الصراع السني الشيعي السياسي، وأقر قانون يمس شريحة واسعة من أهالي شهداء الجيش من دون أن يسمع صوت هؤلاء عبر كلمة أراد ألقائها وزير الدفاع. واعتراضا على ذلك انسحب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله.
4: في مؤسسة عسكرية لازم نحترم قرارها ورأيها، والمؤسسة بتحكي باسم شهداء وعوائل شهداء، وهودي الشهداء من جميع الطوائف. منع وزير الدفاع من انه يلقي كلمة بالجلسة اليوم من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري. كلمة وزير الدفاع كانت حتكون كتير واضحة، الجيش لكل اللبنانيين، وعم بيقول في شهداء عنا بالجيش، وانتو المجلس النيابي بأمانة عندكن عم نحطها هيدي، والجيش ما بيفرق لا بين طايفة وطايفة.
1: أزلت الستارة على قانون كان بإمكانه أن يكون أقل ظلما لو كان فعلا القضاء بخير.
5: وقبل أن يقر قانون العفو كشف الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسة حوله تراكمات سياسية على صورة البلد وانقساماته.
2: فكيف تطور الموقف بين الجانبين؟
6: راضي أنا راضي على ربية الجيش،
7: بدنا نشوف بالميدان بكرة.
8: ردة فعل رئيس الحكومة نواف سلام على هذا السؤال قد تختصر حجم التباين بينه وبين المؤسسة العسكرية، تباين ليس بجديد، ظهرت ملامحه قبل أشهر وتجدد في جلسة مجلس النواب، وهذه المرة عبر وزير الدفاع. منع سلام وزير الدفاع ميشيل منسة من إلقاء كلمة تتضمن موقف الجيش من قانون العفو العام. سلام استند إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة يمثل الحكومة ويتحدث باسمها، لكن قراءة دستورية مقابلة تقول إن رئيس مجلس النواب هو من يدير الجلسات ويعطي حق الكلام، وبالتالي يحق للوزير التحدث بإذنه، ولا يجوز لرئيس الحكومة أن يمنعه من الكلام، خصوصاً أنه سمح لوزيري الإعلام والعدل التكلم في الجلسة في القوانين المتعلقة بوزاراتهم.
4: كان حق لوزير العدل يحكي كلمته اليوم لما دافع عن قانونه، كان حق لوزير الإعلام امبارح يحكي بالهيئة العامة لما دافع عن قانونه، ولا يحق لرئيس الحكومة أنه يمنع وزير الدفاع من الكلام. وزير الدفاع وما كان بده يعمل تصعيد أو إشكالية كرمال ما يطير القانون، لأنه في حرص على إقرار القانون، هو امتنع اليوم أنه يقول كلمته. بس هيدا الموضوع لا يعني أنه هيدا ممكن يتكرر بالمستقبل، وأنا عم بحكي أبدا منا صلاحية، صلاحية رئيس الحكومة أبدا أبدا أبدا. رجعوا أنتوا راجعوا القانون والدستور، كيف كل الوزراء كانوا عم تحكي اليوم؟ ليش بس وزير الدفاع ممنوع يحكي؟
8: قراءتان، وفي لبنان حتى الدستور وتفسيره غالبا ما يصبح وجهة نظر، لكن بحسب معلومات الـ LBCI الخلاف أبعد من الدستور، فسلام كان قد اطلع على كلمة منسة واعترض على مضمونها معتبرا أنها قد تضع وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية عن غير قصد في مواجهة الطائفة السنية. إذن الخلاف سياسي وليس دستوريا كما تظهر. في المقابل تؤكد مصادر السراي أن لا أحد يقبل المزايدة في موضوع الجيش، والرئيس سلام هو من أكبر الداعمين له ولبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن تصف مصادر نيابية مقربة من سلام التباين بأنه مبدئي ويتمحور حول السؤال التالي: هل الجيش سلطة قائمة بذاتها أم مؤسسة تنفذ قرارات الحكومة باعتبارها السلطة السياسية؟ علماً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان سبق أن شدد أكثر من مرة على أن الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية، وأن الحملات التي تطال المؤسسة لن تؤثر في أدائها الملتزم بهذه القرارات. حتى إن هذه المعادلة بحسب مراقبين ظهرت في جلسة حصر السلاح في أيلول، حين حضر قائد الجيش إلى مجلس الوزراء وعرض الخطة التي أعدتها المؤسسة العسكرية تنفيذاً لقرار الحكومة، فيما بقي لمجلس الوزراء أن يناقش الخطة ويتخذ الموقف منها. على أي حال، فإن هذا التباين ليس جديداً. ظهر في حادثة الروشي عندما أضيئت الصخرة بصورتي السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في ذكرى اغتيالهما رغم قرار سلام بمنع ذلك، فيما كان ينتظر من الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار. وعاد بشكل أوضح في جلسة الثاني من أذار الشهيرة، وفيها تقرر اعتبار الجماعات المسلحة خارج عن القانون. حينها حصلت مشادة بين رئيس الحكومة وقائد الجيش. إذن الإشكال ليس مرتبطاً فقط بكلمة وزير، بل نتيجة تراكمات وتباينات أعمق تظهر أننا ما زلنا بعيدين رغم المحاولات عن منطق الدولة.
2: وإلى قانون العفو، قانون الإعلام أثار اعتراض الجسم الصحفي والإعلامي، فما هي ملاحظاته عليها؟
9: الإنجاز اللي صار لازال منقوصاً بظل وجود تعديلات ضرورية.
10: لا لقانون العار الذي سمي زوراً قانون الإعلام. لا للقانون المجزرة.
11: إنجاز بس منقوص، وقانون إعلام بس نقابات الإعلام بدها تسقطه. طيب شو القصة؟ وكيف القانون نفسه قدر يكون بالوقت نفسه إنجاز ومجزرة؟ القصة بلشت من مجلس النواب الثلاثة يلي أقر قانون الإعلام الجديد بعد أكثر من 15 سنة نقاش باللجان، والهدف على الورق كان ضروري جمع قطاع الإعلام كله تحت قانون واحد بدل قوانين موزعة بين المطبوعات من سنة 1962 والمرئي والمسموع من سنة 1994، يعني قانون من وقت كان الخبر يوصل على الجريدة.
12: منتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. حاجة تلعب على الحبلين ناس بهالغنية. نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون بالأجمال طقس جيد، درجات الحرارة 20. على صعيد ميلبن بترتفع درجات الحرارة لتوصل 14 درجة.

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا صباح اليوم من أي مكان عم يتابعونا، كان على صعيد أستراليا أو على صعيد العالم. مع الأخبار البارزي اللي رح نتبعها نحن وياكم انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية، إذن حكومة أستراليا و حكومة نيو ساوث ويلز لليوم رح يقدموا دعم بقيمة 2.5 مليار دولار لحتى يساعدوا بتأمين مستقبل توماغو ألومنيوم بالقرب من نيوكاسل، المصنع يلي كان مهدد وهو أحد أكبر مستهلكي الكهرباء بنيو ساوث ويلز واللي بيستهلك أكثر من 10% من كهرباء الولاية. بيشتغل بحوالي ألف بيستعملوا تقريبا 1200 شخص إضافي لألاف الوظائف غير المباشرة. رح يكون الهدف من هيدا الدعم وهيدا المبلغ هو تأمين مستقبل المصنع، خصوصا بظل ارتفاع تكاليف الطاقة والحاجة للكهرباء، وهيدا أمر رح يكون جيد. طبعا رح نتابع نحن وياكم كمان من الأسبوع المقبل رح يكون في قواعد جديدة رح تدخل حيز التنفيذ للعاملين بتوصيل الطعام دليفري عبر التطبيقات، اعتبارا من 17 من شهر أغسطس رح يقدر العاملون بالنظام الجديد على حد أدنى كمان رح يحصلوا على معاش تقريبا 31.30 دولار أو 30 دولار للساعة بحسب نوعية السيارة واللي أكيد بيستعملوها أو الموتور. هيدا طبعا أعلى بكتير من متوسط الدخل الحالي ليقدر بحوالي 24 دولار للساعة. بيشمل هيدا النظام الجديد كمان حماية من الحوادث، شفافية أكبر بالأجور، وبتقول الأوبر إيتس أنه ما بتخطي تلقائيا لرفع أسعار التوصيل نتيجة لها الزيادة، ولكن رح تركز على تحسين الكفاءة بدل من زيادة الرسوم، رسوم التوصيل أو رسوم التجار. يعني هيك كان ببلشوا، ولكن بتبلش تتغير الأمور تدريجيا شوي شوي، بتبلش كمان قد يكون في هونيك رفع الأجور من ناحية، ولكن ما قلون عين يعني أنه يرفعوا الأسعار مباشرة، ولكن ببلش يرفعوها تدريجيا. خلينا نتابع كمان مع هالحادثة، ما بعرف إلى أي مدى مرتبطة بعمليات انتقامية. بمنطقة فيلاوود بسيدني توفت امرأة بالسبعينات من عمرها بعد حريق اندلع بالبيت، وبحادث آخر كمان في حريق بمنطقة نارارا اللي داخل منتجع سياحي بالقرب من نارارا، لعثر على رجل مسن بالداخل بينما نقل رجل آخر إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة كمان بعد تعرضه لحروق. لهلا ما في أي مؤشرات بتبين أنه في هونيك أمر مفتعل أو مشبوه هذه الحادثتين، ولكن تحقيقات مستمرة ليشوفوا ويعرفوا إذا كان في هونيك رابط بين هالحادثتين اللي وقع بنفس التوقيت اندلاع حريق بهالمكانين. طبعا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا اليوم اللي رح يكون في تحرك للطلاب، تحرك احتجاجي مرتبط ب يعني كمان دعوتهم ورفضهم لسياسة بولين هانسن ولحزب ون نيشن، وهيدا تحرك بيجي وسط جدل سياسي كنا حكينا عنه امبارح حول مواقف ون نيشن وتصريحات عدد من أعضائها ومرشحيها. طبعا رح نتابع نحن وياكم اليوم كيف رح ينعكس يعني طبعا وشو رح يكون موقف بولين هانسن على هذه الاحتجاجات اللي رح تكون للطلاب. رح نكمل نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمين، اليوم رح يكون في ببعض الدول اللي رح يشاهدوا الكسوف اللي يمكن أكتر شيء هيدا بيحمس علماء الفلك ليتابعوا هيدا الكسوف، بيربطوه بكتير من الأحداث اللي ممكن تصير وتحدث بالعالم. رح نتابع إذن مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا مع مزيد من العناوين البارزة. ليبيا تحت النار، مسيرات واغتيال واضطراب مالي، ترامب جدار فولاذي بيمنحنا السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، دقيقتين أطفأت الشمس، أوروبا تعيش ليلي في وضح النهار، تاريخ 12 من شهر أغسطس. إذا كان في كسوف شهدته الدول الأوروبية، وهون بلحظة انتظر أكتر تحولت سما مدن إسبانيا البرتغال إلى ما يشبه الغروب المفاجئ بعد ما حجب القمر قرص الشمس بالكامل بأول كسوف تشهده إسبانيا من أكثر من قرن. مع اقتراب موعد الكسوف توقفت حركة الناس بالشوارع والساحات، ورفعوا كمان نظراتهم الواقية نحو السماء، وانخفض الضوء بسرعة. أكيد في كتير من الدول يلي شاهدت هذا الكسوف واللي عاشوه، وأكيد هيدا الشيء بيزيد من شغف علماء الفلك وبيربطوه بكتير من الأحداث. البعض بيربطوا بأحداث سلبية وتغيرات، والبعض بيشوف أنه هيدا أمر طبيعي. رح نتابع نحن وياكم واشنطن تدين هجوم الزاوية واغتيال المنصوري في بنغازي، غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حماس شمال غزة، أمريكا تكشف حصيلة حصار إيران اعتراض 64 سفينة. طبعا رح نتابع نحن وياكم من خلال تمرير قانون العفو العام لعامل درجة إعلامية كتير كبيرة عنا بلبنان وانقسام هائل. بعد أخبار الساعة 7 رح يكون لنا لقاء لمتابعة آخر وأهم التطورات وانعكاسات اليوم تمرير قانون العفو العام، وهيدا بالإضافة لإلغاء حكم الإعدام بلبنان. سلام رئيس الوزراء اللي بيقول سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين بالعودة مسائل غير قابلة للمساومة. خلينا نتابع نحن ويكون مع أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني والدولي. من بعد وقفة قصيرة مع البريك منتابع جولة أخبار الساعة 6:30 من راديو توأمية، وكل اللي عنده أي تعليق اليوم على تمرير قانون العفو العام عنا بلبنان اللي رح يكون فيه الإفراج عن الموقفين الإسلاميين، اللي يعني هيدا الموضوع اللي عامل أكتر شيء جدل كتير كبير، لأن اليوم بيعتبروا أنه هؤلاء مش لازم يطلعوا، واللي استهدفوا الجيش اللبناني. وأكيد في كتير من الجدل حول هيدا القرار اللي تم تمريره. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
5: نصاب لم يكتمل مساء.
6: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: Arnavut'un Libanorama.
1: مجلس النواب أقر قانون العفو العام والنصاب لم يكتمل مساء. قائد الجيش من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه. كليرفيلد في بعبدة وبحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار. ترامب مسيطر على مضيق هرمز والحرس الثوري منهك.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: تعذر انعقاد الجلسة النيابية المسائية المقررة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، إذا اقتصر الحضور على 51 نائبا فقط فلا جلسة. فيما بدا سجن رومني في عرس بعد إقرار قانون العفو العام والقانون الذي أقر بغياب وزير الدفاع وانسحاب بعض الكتل احتجاجا، استعاض عنها رئيس المجلس بالتواصل مع قائد الجيش وتنفيذ ما اتفقنا عليه بالأمس. أول إحصاء صدر عن نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت معلنا أن 79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن رئيس الحكومة تلقى اتصالا من وزير الخارجية السوري جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. ماذا في الجلسة الصباحية مع مروان الأدوم؟
2: أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية الصباحية قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي مع شمول العفو موظفين العقارية في بعبدة وآخرين. جلسة اليوم شهدت مغادرة نواب التيار الوطني الحر الجلسة ونواب حزب الله والنائب إبراهيم كنعان والنائب سيمو أبي رمية اعتراضا على عدم حضور وزير الدفاع ميشيل منسة إلى القاعة العامة، مع العلم أن الوزير حضر إلى المجلس النيابي صباحا والتقى رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في اجتماع مغلق وعرض ملاحظاته أمامهم وغادر. نواب السنة خرجوا بعد إقرار القانون وصرحوا حيث اعتبر النائب بلال عبد الله أن هذا يوم تاريخي لمجلس النواب كونه رفع الظلم عن شريحة واسعة ممن هم من في السجون دون وجه حق.
3: نحن عم نطوي صفحة سياسية كان فيها هذا المكون مستهدف عن حق أو غير حق، كان مستهدف من نظام، كان مستهدف من أجهزة، كان مستهدف للأسف المحكمة العسكرية ببعض أحكامها الظالمة. لذلك اليوم هذا الإنجاز الذي يسجل لكل الكتل النيابية التي ساهمت معنا، ونحن كلقاء نواب سنة بجلسة مبارح بعد التشاور بين دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نواف سلام، مانع علينا الرئيس نواف سلام أن نوافق على التراجع عن البد اللي كان في حدا معترض عليه.
2: النائب عماد الحوت اعتبر أن الكتل التي شاركت اليوم في إقرار هذا القانون هي منسجمة مع ذاتها وتعاملت بوطنية من أجل رفع المظلومية عن عدد من الموقوفين الذين سيفرج عنهم فور دخول القانون حيز التنفيذ.
4: بالقانون اللي أقرناه اليوم فورا بيطلع 79 موقوف أو محكوم من أصل 146، خلال الأشهر الأولى يعني أقل من سنة بيطلع 16 واحد، وبين السنة والسنتين بيطلع 11 واحد. بمعنى آخر هذا جرح ناتج عن مرحلة سابقة من الوصاية على الأجهزة القضائية والأمنية والمحكمة العسكرية. نحن الآن عم نشتغل على طيها، بعتقد أنه نجحنا بهذا الموضوع والآن بنفتح صفحة جديدة.
2: مجلس النواب انصرف بعد إقرار العفو العام إلى مناقشة قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، حيث أبدى عدد من النواب ملاحظاتهم، فرد عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن هؤلاء مروا في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة طالبا التصويت على القانون كما جاء من لجنة المال مع التعديلات، وثم تم إكمال النقاش. من ساحة النجمة مروان الدوم، صوت لبنان.
0: وفي ردود الفعل علق نادي كرة لبنان عبر منصة اكس على اقرار قانون العفو وقال: اليوم سقطت العدالة، اليوم سقطت دولة القانون.
1: في المواقف رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن ما تقوم به إسرائيل في المنصور وزوتر وكفر تبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي والإنساني. أما تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية فتدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض.
0: ميدانيا استهدفت سلسلة غارات مشاع المنصوري، وواصل الجيش الإسرائيلي إحراق المنازل في حداثة وبني حيان، كما قصف الجيش الإسرائيلي بيت يحيى.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن سحب وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني من موقع قلعة لشئيف، وتوازيا قال وزير الدفاع الإسرائيلي من الجنوب إنه أوعز إلى الجيش باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لضمان بقاء طويل الأمد في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
0: قيادة الجيش أكدت في بيان أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تمثل بتفجير مبنى بلدية زوتر الشرقية في قضاء النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة الأطفال، وبالإضافة إلى عدد من المنازل في البلدة. واعتبرت أن هذه الاعتداءات تؤكد استمرار الاحتلال في نهجه التدميري الهادف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار فيها.
1: ومن جرد بريتال، وفي خلال حضوره مناورة تدريبية بالذخيرة الحية، أكد قائد الجيش رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية تسعى إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره الداخلي، وقال من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه.
0: في قصر بعبدة عقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس مجموعة التنسيق الجنرال جوزيف كليرفيلد بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وتم البحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. الجنرال الأمريكي كان قد زار أيضا قائد الجيش في اليرزن.
1: وزير الإعلام بول موروس تحدث بعد لقائه رئيس الجمهورية عن قانون الإعلام الجديد الذي اعتبره مدماكا أساسيا في تطوير القطاع الإعلامي.
5: هالإنجاز اللي صار لازال منقوصا بظل وجود تعديلات ضرورية لازم أن نحن نكفي فيها بهذا القانون. بهالإطار بأكد على نقطتين. النقطة الأولى هي مسألة الحريات العامة والحريات الإعلامية يلي هي مكفولة بالدستور، والقانون بيجي يكمل هالضمانة هاي ما بينتقص منها. والأمر الثاني اللي بأكد عليه هو ضرورة إدراج تعديلات إضافية على القانون كي يلبي حاجات ضرورية إعلامية ونقابية.
0: وفي نقابة الصحافة تحرك رافض لقانون الإعلام، مجدلين عيد.
6: رفضا لصيغة قانون الإعلام الجديد كما أقرت في المجلس النيابي، أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين عزمهما الطعن فيها. نقيب المحررين جوزيف القصيفي رفع علاءات بوجه القانون الذي يصف مخالفات النشر بالجرائم ويضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن بموجب الميد 104، وحذر من فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة على قواعد فئوية وطائفية.
7: من على هذا المنبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رد هذا القانون لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي والإعلامي، وسنكل إلى محامين نقابتين وضع دراسة عن هذا القانون، ونرحب بمن يرغب بالانضمام إليهم من المحامين تمهيدا لإعداد طعون يتقدم بها عدد من النواب ولو كانوا قليل الذين يشاطروننا الرأي أمام المجلس الدستوري.
6: نائب نقيب الصحافة جورج سولاج تلا كلمة نقيب الصحافة عون الكعكي الذي تعذر عليه الحضور لداعي السفر، وأكد أن النقابة تخوض المعركة دفاعا عن الحريات.
8: المعركة بدأت وسنخوضها حتى النهاية بوجه الخديعة ودفاعا عن الصحافة والإعلام وعن حق اللبنانيين في إعلام حر ومسؤول ومستقل وقانون إعلام حقيقي وجاد عصري وحديث.
6: خطة التحرك لنقابتي الصحافة والمحررين لمواجهة قانون الإعلام الجديد. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: تجفيف المصادر التمويلية لحزب الله، تقرير يلقي الضوء.
9: في الملحق الثالث والأخير للتقرير الذي أعدته نيويورك تايمز أنه مع ازدياد الضغط على شركات الصرافة الكبرى في لبنان، بدأ حزب الله يعتمد بصورة متزايدة على شبكة واسعة من مكاتب الصرافة الأصغر حجما والأقل خضوعا للرقابة. وتقول الصحيفة إن الأموال الإيرانية تنتقل عبر ثلاث دول باستخدام نظام الحوالة غير الرسمي من دون المرور عبر النظام المصرفي التقليدي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت لدى فرضها عقوبات على صرافين لبنانيين أن إيران حولت نحو مليار دولار إلى حزب الله، وأن القسم الأكبر من هذه الأموال انتقل عبر نظام الحوالة. وأثرت هذه التدابير على مالية الحزب بحيث أن رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين لا تزال تدفع، إلا أن بعض الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الحزب جرى تقليصها. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن مسؤولين كبارا في مؤسسة القرض الحسن الذي تصفه نيويورك تايمز بأنه مصرف حزب الله في لبنان أنشأوا شبكة من الشركات العاملة في تجارة الذهب بهدف توفير السيولة النقدية، كما أشارت تقارير إلى ارتفاع مبيعات الذهب خلال العام الماضي.
10: Good morning in Sydney on the M5 and broken down VW truck in the centre lane of the Henry Lawson Drive westbound off-ramp. Also in Burwood, a breakdown there on Liverpool Road citybound after the boulevard. And a Melbourne smash on the Prince's Freeway citybound at the Point Cook Bend, the right-hand lane closed there. And a smash at the Hume Freeway citybound at Cooper Street with the right lane closed as well. A little bit down to 40 there at the moment too. Want 100% Aussie fresh meat for this? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm James Engelman with the latest traffic for Melbourne and Sydney on 1638 2ME Australia.
11: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة توصل للعشرين، على صعيد ميلبن أقصاها توصل للأربعة عشر درجة مئوية. نسمع عمرو دياب الساعة 6:42.

0: 6:45 دقيقة داخل استوديوهاتنا. أكيد موضوع كتير مهم رح نتناوله نحن وياكم ونسمع رأيكم حوله، ونسمع رأي زميلنا محسن بعد شوي حول توماجو ألومنيوم، طبعا المسهر يلي عم نشوف المبلغ اللي رح تضخه الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز اللي رح توصل يعني ل 2.5 بليون دولار. أكيد هيدا الموضوع المهم لكن طرق له قبل شوي، واليوم الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز يلي رح يقدموا هالمبلغ كدعم للمساعدة بتأمين مستقبل توماجو ألومنيوم بنيوكاسل اللي هو بالقرب من نيوكاسل، لكن يعني هيدا أكيد المسار يلي كان على حافة الإقفال والانهيار، ولكن اليوم ظاهر أنه رح تتحرك الحكومتين الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز ل يعني دعم هذا المصنع واللي هو أحد أكبر مستهلكي الكهرباء بنيو ساوث ويلز، حوالي 10% بيستهلك أكثر من 10% من كهرباء الولاية. رح نتابع يعني طبعا هيدا الموضوع مع زميلنا محسن ونشوف يعني فيما بيتعلق بالنسبة ل يعني هذا المبلغ الكبير اللي رح تدخل الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز، هل هو رح يعالج المشكلة من جزورة أم هو عملية ترقيع ليس أكثر؟ محسن يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور، شو تعليقك محسن على ما تقوم به اليوم الحكومة الفيدرالية وأيضا حكومة ولاية نيو ساوث ويلز فيما بيتعلق بالنسبة لتوماجو ألومنيوم المصنع اللي كان على حافة الانهيار؟
1: شيء مهم أنه الحكومة تدعم هذه المصانع اللي صرنا نفتقر إلى وجودها بإستراليا. نحن عم نشوف أنه في ثورة صناعية مضادة كانت من عشرات السنين بإستراليا للتخلص من كتير الصناعات وكتير من الشركات التي تهتم بالمعادن ونقلها إلى مناطق قريبة وخصوصا الصين بشراء كل هذه المواد وتصنيعها وبيعها لأستراليا. فأي خطوة بتاخدها الحكومة المحلية والفيدرالية هي شيء جيد، ولكن اللي بينقصنا كلود هو موضوع الطاقة لدعم هذه الصناعات، لأنه إذا كانت أسعار الطاقة رخيصة بتتحسن الوضع الصناعي بأستراليا اللي نحن كتير بحاجة له إذا ما اعتبرنا حالنا من نحن من دول العالم المتقدم بهذه الكرة الأرضية.
0: هل برأيك هي فعلا لدعم المصنع أم هو لدعم
1: الانتخابات؟
0: الانتخابات خاصة أنه في عندك الجناح اليميني واليساري النقابات العملية، يعني بيتبع هذا المسار لسيطرة 3 نقابات عملية رئيسية.
1: اولا الانتخابات المقبله بنيو ساوث ويلز اللي راح تصير بأدار بالسنه القادمه اللي صارت قريبه كثير، يعني ما بقى في وقت للحكومه لتحسين وضع، مع العلم انه كريس مينز اداؤه جيد بكثير من الامور، يعني في عنده رضا من الشعب بنيو ساوث ويلز على كل الامور اللي عم بيقوم فيها. ولكن اليوم بهالوقت هذا وخصوصا انه بعد شوي بصير في فرصة الاعياد، فما بيكون في مجال للبدء بالحملة الانتخابية. بعتقد انا انه ضمن هذه الحملة الانتخابية اللي بلشت اليوم هو التركيز على كتير مواضيع تهم المواطن وتهم اليد العاملة، لانه هذا الصراع بين الاتحادات العمالية اللي موجودة باستراليا والحكومات على طول تطفو على السطح بقرب حصول انتخابات، وهيدا اللي عم نشوفه اليوم بنيو ساوث ويلز. وربما بالمستقبل رح يكون في أمور بفيكتوريا، لأنه في عنا كمان انتخابات قريبة جدا بفيكتوريا بنوفمبر.
0: نعم، كل الأحوال يعني كمان هيدا موضوع كتير مهم. نرجع على يعني المسألة هيدا التعاون بين ما رح نقول تعاون ولكن فيما يتعلق بالنسبة للصحافة الإلكترونية، فكيف بتشوف اليوم تمرير
1: تقارب؟ طبعا ليس تقارب وتحالف ربما لوضع قوانين جديدة للإعلام على المواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، و كيفية استفادة الدولة من هذا القطاع، لأنه هذا من المفروض أنه هذه المنصات تدفع ضريبة للحكومة وربما تدفع أموال للقنوات التلفزيونية وغيرها اللي عم تاخد منها الأخبار. فمشان هيك اليوم بتشوفي أنه في تقارب وربما تحالف بهذا الموضوع بين أنتوني ألبانيزي وأنجس تايلر لمحاولة الاستفادة منه، يعني استفادة ضريبية من هذا الموضوع. وهذا شيء محق لأنه هذه المنصات التي تستعمل الفيسبوك ولا غيره عم تاخد هي أموال دون الاستفادة للدولة الأسترالية من هذا الانكم اللي بتاخده. فمشان هيك ربما يكون هذا الشيء كتير مهم. بعدين في موضوع آخر كمان الحكومة و المعارضة عم بيدرسوه، هو موضوع الإعلانات لنوادي القمار. طبعا في كتير من الأمور اللي عم بيصير فيها توافق بين أنتوني ألبانيزي وأنجس تايلر، وبعتقد أنا أنه هذا التقارب ربما لسد الطريق أمام ون نيشن وتحالفه مع المعارضة الأسترالية.
0: غريب القصة شوي، يعني كنا متوقعين أن يكون هالتقارب بين الوان نيشن والائتلاف اللي هني شوي ببعض المشاريع راب لبعضهم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للمساكن، أزمة المساكن والهجرة الاثنيناتهم عم بيثيروها، ولكن ما بعرف قد هذا شيء صحي أو غير صحي، ما بعرف كيف بتشوفي.
1: هلا تحت الطاولة كلود عم بيصير في تقارب بين ون نيشن وحزب الأحرار خصوصا بالانتخابات والأصوات التفضيلية اللي رح يعطوها لبعضهم. هيدا بيسد الطريق على وصول حزب العمال إلى السلطة مرة أخرى. هيدا برأيي هيدا موضوع اوريدي درس واتخذ قرار فيه، ولكن الملفت أنه حزب الأحرار يتبنى مشروع أو برنامج ون نيشن حول قضية الهجرة وحول قضية المنازل مثل ما تفضلتي ولتي، وربطهم ببعضهم أنه سبب عدم وجود منازل وأسعار المنازل الغالية كتير يعود إلى الهجرة غير المدروسة اللي عم بتصير بأستراليا. واليوم ربما يكون في تصريح لأنجس تايلر حول هذا الموضوع على إحدى القنوات التلفزيونية وربما الراديو حول هذا الموضوع، وطرح الموضوع لأنه في تعارض ضمن حزب الأحرار حول هذا الموضوع.
0: نعم.
1: بارح أنجس تايلر رفض الكلام عن هذا الموضوع، ولكن أحد النواب بحزب الأحرار صرح أنه أعداد المهاجرين يجب أن تنخفض إلى أدنى مستوى.
0: نعم.
1: وقضية المنازل وربط هذا الموضوعين ببعضهم،
0: يعني مش بس قضية الإقمار، كمان عندك اليوم حكومة أنتوني ألبانيزي ما بعرف إلى أي مدى كمان توصلت مع المعارضة بشأن التعديلات على تشريع نيوز بارجينينج إنسانتيف اللي هي بخطوة تهدف لزيادة الضغط على شركات التكنولوجيا لدفع مقابل المؤسسات الإعلامية الأسترالية لما تستخدم محتويها.
1: هذا اللي حكينا عنه، انه الاستفادة بالضريبية من للحكومة من خلال فرض رسوم على المنصات الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي اللي تستقصي الاخبار من القنوات التلفزيونية والاعلامية الكبيرة. مشان هيك هذا الموضوع يجب أن يقرر، لأنه موضوع يدر على الحكومة مليارات الدولارات وربما يستفيد منه المواطن بشكل أو بآخر.
0: وهل رح تقبل شركات التكنولوجيا يعني بهذا الاتجاه أنه تدفع برأيك؟
1: هلأ في قوانين تدرس ويشرع فيها بالبرلمان. إذا ما حصل هذا مجبورة هذه الشركات أو يتم تغريمها وإقفالها. يعني ما في لعب هون إذا كان في مشروع قانون أو قانون من أقر بالبرلمان الأسترالي حول أي من المواضيع.
0: شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو 2MI مع استراحة، ومن بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا 2MI برنامج الصباحي. Good morning
2: everybody. What a beautiful morning it is. Wake up. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: News headlines 2MA.
0: انضمت أستراليا إلى مجموعة من الدول التي تطالب بإعطاء إشعار مسبق قبل إجراء اختبارات الصواريخ بعيدة المدى. المطالبة تتضمن تقديم إشعار قبل الاختبار بما لا يقل عن 24 ساعة مع معلومات عن نوع الصاروخ ومساره واتجاهه. تأتي هذه الدعوة بعد اختبار الصين لصاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي في الباسيفيك. وتقول الدول المشاركة إن إعطاء هذه المعلومات مسبقاً يساعد على منع سوء التقدير ويقلل خطر أن تفسر دولة ما اختباراً عسكرياً على أنه هجوم حقيقي. في ملف دفاعي آخر، تكشف بيانات عن ارتفاع كبير في عدد حوادث اختراق الطائرات المسيرة للدرونز للمجال الجوي المحظور والمواقع العسكرية في أستراليا. وتشير البيانات إلى تسجيل 147 حادثة اختراق خلال السنة المالية 24-25 مقارنة بنحو 60 حادثة في السنة المالية السابقة. وأثارت هذه الزيادة مخاوف بشأن أمن القواعد والمنشآت العسكرية، خصوصا مع إمكانيات استخدام للدرونز لجمع معلومات عن مواقع حساسة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MI أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: First. 2MA Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. تستمر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وقد شن طيران الحربي 3 غارات جوية استهدفت منطقة بشاع المنصوري. أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا استنكرت فيه استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تفجير مبنى بلدية تزوتر الشرقية في منطقة النبطية، بالإضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال ومنازل عدة في البلدة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد مضي الاحتلال في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. لافتة في الوقت نفسه

0: الجلسة التشريعية عند الساعة 6 من بعد ظهر اليوم في حال اكتمال النصاب وحضور عدد من النواب إلى هذه الجلسة، خصوصا أنه الجلسة الصباحية كانت قد أقرت قانونين أساسيين وهما قانون العفو العام بعد جدال وسجال طويل وبعد عدة أشهر من البحث بهذا القانون، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف. ومن بعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة وصدق على أيضا يعني تم تلاوة المحضر وصدق، وذلك خوفا من عدم اكتمال النصاب في جلسة بعد الظهر أي عند الساعة 6. غدي هناك سلسلة من القوانين الأخرى التي من المتوقع أن تناقش، يعني عم نحكي عن 10 قوانين أخرى، خصوصا أنه باليوم الأول أيضا تم إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وأيضا قانون الإعلام، ولكن أيضا قانون الإعلام كان فيه كتير سجلات حوله، خصوصا فيما يتعلق بالمال الدامي وأربع والمتعلقة بمحاكمة الصحفيين، إضافة إلى غير من القوانين التي يعني كان من المفترض أن يتم ملاحظة التعليقات والملاحظات التي حصلت عليها إما وزارة الإعلام أو حتى يعني تلقاها وزير الإعلام بول مرقس، ولكن للأسف تم إقراره بالغالبية من دون الاطلاع على كل الملاحظات الأخرى. يعني هناك بعض النواب متواجدين هنا في المجلس، لا نعلم ما إذا سيتم استكمال هذه الجلسة يعني بعد دقائق، عم نحكي تقريبا غدي عن 30 دقيقة، لا نعلم ما إذا ستستأنف هذه الجلسات. هيك سريعا يعني بعض القوانين التي ستناقش إذا تم يعني توفير النصاب: اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، اقتراح قانون رامي إلى استئناف رسم مالي مقطوع على المعاملات، التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان هذا المشروع القانون، وغير من القوانين: اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، وغير من الأمور التي ستناقش. عم نحكي عن 10 قوانين أخرى، ما بنعرف إذا رح يكتمل العدد بالمجلس النيابي. سنكون معكم بالمزيد من التفاصيل فور ورود أي جديد وعند اقتراب موعد انطلاق الجلسة المسائية من هذه السلسلة، سلسلة الجلسات التشريعية. غدي
1: طبعا جسانت بقون معك، شكرا جزيلا لك. بعد اقرار قانون العفو العام في مجلس النواب اليوم، بارك الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصه اكس وقال: مبارك لكل مظلوم خلف القضبان والبعض منهم بلا محاكمه، اقرار قانون العفو العام مبارك انتصار العداله. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان الاميره حياه رسلان على راس وفد لبحث تحضيرات احياء ذكرى اعلان دوله لبنان الكبير، واكدت رسلان اهميه بقاء المناسبه حاضره في الوجدان الوطني، مشيده بدور البطريرك الياس الحويك في تاسيس لبنان، واقترحت اقامه الذكرى سنويا بالتناوب بين المناطق تاكيدا على الوحده الوطنيه. نقلت شبكة بي بي اس عن البيت الأبيض تأكيده أنه سيكون من الحكمة أن توافق إيران على اتفاق مع واشنطن، وإلا فهم يعرقلون ما سيحدث. وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد طلب من شبكة بي بي اس للتعليق على مقابلة لمستشار القائد العام للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي. وقال نقدي في مقابلة وصفتها الشبكة بالنادرة، قال: النصر حليفنا في هذه الحرب بعد هزيمة الهدفين الرئيسيين لأمريكا، وهما إسقاط القيادة وتفكيك إيران. وأضاف: إننا نشهد ارتباكا وحيرة في أمريكا، إذ تحولت الحرب إلى حرب بلا استراتيجية، والجيش الأمريكي كان أضعف مما كنا نتصور. وأوضح أن أحدى طرق الردع هي إطالة أمد هذه الحرب حتى نصل إلى الولاية الرئاسية التالية في أمريكا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك يا كتاب كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خبرني شغلي
0: كيس
1: يا عبد العزيز شوف في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وبدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
2: In Sydney on the M5 a broken down B double truck in the center lane of the
3: نتابع نحن ويكون مع تذكير بحالة الطقس اليوم بسيدني جيد درجات الحرارة 20 على سايد ميلبن أقصى درجة الحرارة بتوصل لل 14 درجة

0: وتحياتنا لكم مستمعي راديو توأمي أستراليا. بيحبوا صوتها باسمة وكمان من الأصوات يلي غابت اليوم عن الساحة الفنية واللي بس مقتصرة كل عميلها وبال كمان تراتيل اللي اليوم بعدت عن الساحة الفنية لأسباب عائلية ولطبعا ما يدور بفلك عالم الفن من كتير من المشاكل. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم. برجع لتوماغو ألمينيوم. اليوم الحكومة الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز اللي رح يشمعوا لحتى نشوف حزمة هالإنقاذ الحكومي بمليارات الدولارات اللي رح تتقدم لإبقاء توماغو ألومنيوم. واليوم بمنطقة الهانتر بولاية نيو ساوث ويلز اللي عم تحتدي من نقاشات حول جدوى التدخل الحكومي المشترك إن كان الفيدرالي أو حكومة الولاية لإنقاذ توماغو ألومنيوم، وهو أكبر مصهر للألومنيوم بالبلاد ومملوكي لشركة التعدين كمان العملاقة ريو تينتو، وكمان في مسيطرين عليه ثلاث نقابات عمالية، اثنين منها بتتبع الجناح اليساري بينما بتنتمي النقابة الثالثة إلى الجناح اليميني. فكمل هيك البعض بيشوف أنه هل شركة توماغو ألومنيوم يلي طبعا لوحدها بتستهلك 10% من إجمال الطاقة الكهربائية لولاية نيو ساوث ويلز، أو يعني كمان اليوم عم تدرس الحكومة ضخ حزمة مالية بتوصل 2.5 مليار دولار. هيدي الخطوة كمان عم بتقابل بانتقاداتها. الكتير مهم أنه أنت تنقذ شركة ومؤسسة ممكن يكون فيها كتير من الموظفين واليد العاملة، ولكن كمان هيدي الخطوة اللي لقيت انتقادات واسعة من التشكيك. اليوم المراقبون عم بيتم تداول أنه هيدا المبلغ الضخم مش بس كونه محاولة ترقيع لجدوى منها لمشكلة هيكلية جذرية، مثل كأنه بتصير مثل أنك عم تحط هيك بس عم تضمد جرح أو ساق مقطوعة، معتبرين أنه مثل هيدي الأموال الهائلة والضخمة اللي عم تصرفوها، فهيدا الأمر اللي طبعا ما بيقدر يحل المشكلة من أساسها. يعني بيعتبروا أنه مثل هذه الأموال الكبيرة قد تكون كافية ما رح تكون كافية لمعالجة الأزمة الكهرباء أو المصانع اللي عم تقفل بشكل كتير كبير. قد تكون يعني كمان هذه الخطوة اللي أخدوها هي منها إلا مجرد هيك حملة انتخابية إذا بدكم، أو يمكن تكون مبلشة على بكير هذه الحملة الانتخابية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمي. بعد الفاصل رح ينضم لنا من بيروت الصحفي الأستاذ جوزيه شلوحي لمتابعة آخر وأهم أخبار لبنان وما حدث بجلسة مجلس النواب وإقرار القوانين، منا العفو العام ومنا أيضا قانون إلغاء أو إلغاء حكم الإعدام. رح نتابع مع استراحة قصيرة ومنتابع مع ضيفنا الأستاذ جوزيه شلوحي من بيروت.
1: أخبار سريعة وموسوعة وبرامج وموسيقى غير شكل على توأمي أستراليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Turn your radio up. This
4: is 2ME.
0: إذا منتابع لقائنا الصباحي دائما برفيت راديو تؤمي أستراليا على 1638 منتابع نحن وياكم بهالأثناء مع ضيفنا، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع الصحافي السيد جوزيه شلوحي معنا على الخط. من حيك السيد جوزيه، صباح الخير.
3: صباح النور مدام كلود، تحيتنا لك ولكل المستمعين عبر تؤمي أستراليا.
0: شكرا لوقتك سي جوزي. الجلسة التشريعية ما مرقت هيك بطريقة سلسة وطبيعية، إنما كانت جلسة مجلس النواب اللي حملت هيك نقاشات حادة، خاصة اليوم صحيح. من خلال إقرار قانون العفو العام لإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، شو اللي صار؟
3: نعم، حنبلش شوي إذا بدك نحكي شوي أكتر بالقوانين التي أقرت والتي ألغيت. إن فعلا نحن كنا أمام يومين تشريعيين كانوا كتير حفلين، ويمكن من أبرز عنوان هو إقرار قانون العفو العام اللي صار له سنين كتير عم ينطرح ويناقش وينربط بأكتر من ملف سياسي وطائفي وقضائي. هلأ القانون أقر اليوم بعد ما جلسة امبارح ما قدرت تكمل مناقشته بسبب فقدان النصاب على خلفية انسحاب عدد من النواب. العفو طبعا ما بيعني انه كل المساجين رح يطلعوا من السجون، انما في فئات وشروط واستثناءات محددة، ومن اكتر الملفات المرتبطة فيه ملف الموقوفين المسلمين. نائب عماد الحوت مثلا قال انه 79 موقوف اسلامي من اصل حوالي 146 ممكن انه يستفيدوا ويطلعوا من السجون، اما بالنسبة للشخص يلي كتير عم يتداول باسمه يلي هو احمد الاسير، نائب نبيل بدر قال انه العمل رح يستمر قضائيا لمحاولة خفض عقوبته حتى يتمكن من الاستفادة من التخفيضات الواردة بالقانون. يعني ملف الأسير تحديدا ما فينا نقول انه انتهى او انه العفو اطلق سراحه تلقائيا.
0: نعم.
3: الثاني قانون هو اذا فينا نقول بموازاة العفو، كان في قرار يمكن اعتباره تاريخي على المستوى الحقوقي، وهو الغاء عقوبة الاعدام بلبنان واستبدالها بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، وهذا الموضوع اخذ صدى كتير كبير لان لبنان صحيح. كان من الدول يلي بعدها بتحتفظ بعقوبة الإعدام بقوانينها حتى لو التنفيذ ما كان فعلي لهيدي العقوبة. كما تالت قانون كان قانون الإعلام الجديد، وهون المفارقة أنه القانون يلي كان مفترض أنه يكون خطوة باتجاه تحديث التشريعات الإعلامية خلق إذا فينا نقول نوع من اعتراضات من داخل الجسم الإعلامي بسبب مواد مرتبطة بحرية الصحافة والعقوبات على الصحفيين.
0: نعم، يعني بدي أرجع لعقوبة إلغاء عقوبة الإعدام يلي كمان شكلت سي جوزي سجيل وجدل، وكأنه يعني رحنا لمواجهة بين الجيش والطائفة السنية بشكل أو بآخر، يعني فكيف بتشوف يعني هيدا الأمر؟ يعني راحت باتجاه طائفي.
3: صحيح، هو مش بس فكرة موضوع الإعدام، حتى موضوع العفو العام بشكل صحيح. أكتر يمكن كان أبرز إشكال سياسي رافق هيدي الجلسات والأداء، نقول أنه الخلاف صار تنكون جدا واضحين وصريحين بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا. إذا فينا نقول المشكل الأساسي أو الخلاف الأساسي تما نقول أنه مشكل، لأن الإعلام كثير كبر عنا بلبنان، والنواب صار في مداخلة، حدا بده يوقف مع رئيس الحكومة، حدا بده يوقف مع وزير الدفاع. الخلاف ارتبط مباشرة بقانون العفو العام. وزير دفاع كان بده يعرض أمام الهيئة العامة موقف المؤسسة العسكرية من القانون، خصوصا أنه العفو بيشمل ملفات إلى علاقة بأحداث ومواجهات سابقة مع الجيش. بالمقابل رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أنه الحكومة إلى موقف واحد أمام المجلس، وأنه رئيس الحكومة هو يلي بيمثله وبيتحدث باسمه، بفتكر إذا ماني غلطان حسب المادة 64 أو 68 من الدستور. وموقف المؤسسة العسكرية كان أصلا واصل للجان النيابية، من هون صار سجال. وزير الدفاع غادر، من بعد الموضوع أخذ بعد أكبر من أنه هو اختلاف بالرأي على قانون العفو.
0: صحيح.
3: مثلا نائب جميل السيد قدم رواية أكثر حدة وقال أنه سلام كان عم يمنع الوزير منسى من المشاركة إلا إذا غير موقفه من العفو، بينما سلام نفى هيدي الرواية. وبالتالي اليوم صار في إذا فينا نقول إعلاميا لازم نضل واضحين. في وقائع معروفة إنه صار في خلاف صحيح، بس التفاصيل حول مضمون هيدا الخلاف في روايات سياسية متناقضة، وما لازم نقدم رواية طرف كأنها حقيقة محسومة. وبشكل خاص اليوم صار في محاولة لمعالجة هيدا الموضوع باجتماع جمع الرئيس سلام والوزير منسا بحضور النائب جورج عدنان، ولكن التداعيات ظهرت بالجلسة خصوصا بعد انسحاب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله وأقرار قانون العفو بغيابهم.
0: نعم، يعني قدام إقرار كل هذه القوانين بيبقى مثل ما بيقولوا بيت القصيد. اليوم وين صار ملف حصرية السلاح وسلاح حزب الله، وكيف عم ينعكس هذا الموضوع على الوضع الداخلي وعلى التطورات الميدانية بالجنوب، خاصة أنه يعني شو ما بنعمل بيبقى في هدف واحد اليوم لاستمرار هذه الحرب، وهيدا هو المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية ومن الجيش اللبناني، حصرية السلاح.
3: نعم، هيدا الملف مرتبط مباشرة بالمفاوضات يلي كمان السيل الحديث عنه متداول جدا بلبنان.
0: نعم،
3: يمكن هو أصعب ملف داخلي اليوم. الدولة اللبنانية عم تأكد مبدأ حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم فقط بيد الدولة والمؤسسات الشرعية، ولكن ترجمة هيدا المبدأ عمليا تصطدم بتعقيدات سياسية وأمنية واجتماعية مرتبطة بسلاح الحزب. والرئيس عون كان واضح جدا بأكثر من مناسبة أنه معالجة هالموضوع ما لازم تؤدي لمواجهة داخلية، لأنه ما فينا نتعاطى مع حزب الله كأنه هو ميليشيا بقلب لبنان، أو أنه حزب مهمش أو غير مرغوب فيه، أو تنظيم مسلح، لأن حزب الله عنده قاعدة شعبية سياسية جدا واسعة بلبنان، وبالتالي أي معالجة بالقوة ممكن تكون لها تداعيات خطيرة جدا على الداخل اللبناني. وبالمقابل إسرائيل والولايات المتحدة عم تربط جزء أساسي من أي تسوية أمنية طويلة الأمد بإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة.
0: نعم،
3: حزب الله بيقول خلوا إسرائيل تطلع تسلم سلاحي، إسرائيل بتقول خلي الحزب يسلم سلاحه وتعنا انسحب. فالمعادلة اللبنانية اليوم دقيقة جدا، كيف الدولة رح تفرض سيادتها مع حصرية السلاح من دون ما تروح باتجاه صدام داخلي، وبنفس الوقت كيف رح تحصل على انسحاب إسرائيلي وضمانات حتى توقف هذه الاعتداءات؟
0: نعم، يعني نحن أكتر شيء متكلين على الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات، لأن إسرائيل أجلت لشهر أيلول يعني عودة المفاوضات.
3: صحيح،
0: ونحن ما عارفين حالنا، يعني ناطرين الجانب الأمريكي لنشوف كيف راح يتحرك وبأي اتجاه، معنا ولا علينا.
3: نعم، يعني هيدا ملف المفاوضات هو الأخطر استراتيجيا إذا فينا نقول.
0: نعم،
3: لبنان اليوم فعليا عم يعيش مسارين بنفس الوقت.
0: صحيح،
3: المسار التفاوضي والمسار الأمني الميداني اللي عم نعيشه، يلي السيل الجنوب اللبناني لليوم، السيل الجنوب اللبناني عم ينزل فيه مسيرات وعم تنزل فيه ضربات، وبعد في الشعب من أهل الجنوب عم يهرب نحو المناطق الأمنة. رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أنه المفاوضات مع إسرائيل عم بتحقق تقدم، وشدد على فكرة أساسية أنه مهما كانت المفاوضات صعبة بتضل أفضل من الحرب ونتائجها المدمرة. وبنفس الوقت الموقف اللبناني الرسمي بعضه واضح، لبنان ما بيقبل ببقاء إسرائيل على أي جزيء من الأراضي اللبنانية.
0: نعم،
3: هيدا يعني شيء أساسي جدا بده إياه رئيس الجمهورية.
0: بعيد عن السياسي سي جوزيل، تحركات كانت لموظفي القطاع العام، وين صار ملف الرواتب والزيادات، وشو أبرز مطالب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين؟
3: يعني هيدا كمان ملف كتير مهم استاذي كلود، لأنه إذا ضلينا بس نحكي عن قوانين والسياسة منكون ما نقلنا الصورة الاجتماعية الموجودة بالبلد فعليا.
0: نعم،
3: بالتزامن مع الجلسات كان في تحركات واعتصامات لموظفي القطاع العام، والمشكلة الأساسية بعدها مرتبطة بالرواتب والقدرة الشرائية وكيفية دفع المستحقات. الحكومة كانت أقرت تحسينات على الرواتب والتقديمات، ولكن الخلاف اليوم مش على قيمة الزيادة، في اعتراض تحديدا على تقسيط المفعول الرجعي للمساعدات والزيادات المستحقة. اتحادات العاملين بالقطاع العام المدني والعسكري كانت قد دعت لتحركات وأضرابات احتجاجا على آلية الدفع، وهيدا بيعكس مشكلة أوسع، أنه اليوم الدولة عم بتحاول من جهة تحسن مداخيل موظفينا بعد الانهيار الكبير يلي صار بقيمة الرواتب، ولكن من جهة تانية عندها قيود مالية وما فيها ترجع ببساطة لنظام الانفاق القديم. يعني الأزمة المعيشية ما خلصت حتى إذا الوضع النقدي صار أهدأ مقارنة بسنوات الأزمة. السنة اليوم الحد الأدنى للأجور بلبنان $300، 300 دولار امريكاني يعني بنفوت على سوبر ماركت بنحطها نحن ومبسوطين. كيف اليوم الشعب اللبناني الساعي عايش؟ ما حدا بيعرف.
0: صحيح صحيح. لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء تلاحق. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ جوزيه، ميرسي كتير.
3: شكرا، تحياتنا لكم.
0: متابعة لقاءنا الصباحي من راديو توعيمية أستراليا 16:38 مع بريك، من بعد جولة أخبار الساعة 7:30. تابعونا.
1: أحلى صبحية غنية بالمعلومات والمتابعات ضمن البريكفاست شو من توعيمية.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to ماي سات جو or kingdomsat.com.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Michael Black with the top stories for Thursday morning. A massive underwater search and rescue mission is underway after a passenger ferry capsized in Zimbabwe, killing at least 44 people. It's believed the ferry was carrying well above its 90-passenger capacity when it sank on Lake Kariba in the country's north. Meanwhile, more than 200 people, including two Australian tourists, have been rescued after a deadly fire on a ferry in Indonesia. The ferry was travelling between Bali and Lombok when it caught fire, killing at least one passenger. Donald Trump's top White House spokesperson, Caroline Leavitt, is leaving the role, the US president has announced. Mr. Trump said Ms. Leavitt, who recently returned from maternity leave, would depart at the end of this month to spend more time with her family. On social media, the president said Ms. Leavitt would continue to be one of his top advisors. Australia's telcos are being called out by the industry watchdog, which is recommending a complete review of how the sector is regulated and what happens when things go wrong. The Telecommunications Industry Ombudsman took a close look at 27,000 complaints from regional areas over the past 2 years. It found issues with connectivity, troubleshooting, and overall service reliability were affecting the 7 million Australians living outside the nation's major capitals. Federal and state governments will spend $2.5 billion to keep Australia's largest aluminium smelter running in Tomago, New South Wales. Its owner, Rio Tinto, had warned it could close amid rising energy costs and will also invest a further $1.1 billion on top of the government bailout. The smelter employs about 1,000 people, with about 5,000 indirect jobs also affected. The federal government will introduce a revised news bargaining incentive bill to Parliament today after agreeing to a series of changes with the coalition. The proposed laws would force tech platforms such as Google and Meta to strike commercial deals with at least 8 Australian media organisations. Tech companies that don't comply will face an increased levy of 2.5% on digital advertising revenue. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: إيران تنفي وجود مباحثات مع أمريكا بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وترامب يجدد التأكيد على السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. مستوطنون إسرائيليون يواصلون محاصرة عائلتين فلسطينيتين داخل منزليهما في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اشتباكهم في وقت سابق مع قوات الأمن الإسرائيلية. مقتل شخصين في هجوم على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بعد هجمات منسقة بطائرات من دون طيار على 3 مدن بينها العاصمة الخرطوم. الأطراف الغربية لأوروبا تشهد أول كسوف كليا للشمس هذا القرن.

0: أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، وقال إنها ستواصل السيطرة عليه. وصف ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، وصف الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على إيران بأنه جدار من فولاذ لا تستطيع فعل أي شيء حياله. وفي تطور آخر، التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته السادسة إلى طهران، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في إطار تحركات قالت مصادر إنها تدفع إلى دفع استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وزارة الخارجية القطرية قالت إن المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران تمر بنقطة مفصلية. وذكر بيزشكيان أن العلاقات بين إيران وباكستان تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وشعبية عميقة، وأعرب عن تقدير بلاده لحرص رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ومسؤولي بلاده على تعزيز التضامن وتطوير العلاقات مع إيران.
1: مساع إقليمية في محاولة للدفع باستئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته السادسة إلى طهران الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي. وأعرب بيزشكيان عن تقدير بلاده لحرص باكستان على تعزيز التضامن وتطوير العلاقات مع إيران وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
2: أجرى وزير الخارجية محادثات هاتفية مع السعودية وإيران والكويت، وناقش مع وزير الخارجية السعودي سبل التعاون والتطورات الإقليمية وأهمية التنسيق الوثيق. وفي محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني ناقش التطورات الإقليمية والدولية وجهود تعزيز السلام والاستقرار واتفاقية الدفاع المشترك في مكة المكرمة.
1: ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة في شهر حزيران يونيو بأنها نموذج للسلام، في إشارة إلى أهمية الاتفاق رغم ما وصف بتعنت الطرفين. الرئيس الأمريكي لم يخف فقدان الثقة بالإيرانيين وكرر تهديداته بتدمير إيران.
3: أنا آخر شخص قد يثق بإيران، فقد دأبوا على الكذب علي. نحن نسيطر سيطرة تامة على مضيق هرمز في الوقت الراهن، هم لا سيطرة لهم عليه. قد يقدمون على فعل شيء ما في مرحلة ما، وحينها سيتعرضون للتدمير، لكننا الآن في وضع ممتاز، فنحن نتعامل مع دولة ظلت تمارس دور المتنمر في الشرق الأوسط طوال 50 أو 51 عاما، لكنهم لم يعودوا يمارسون هذا الدور الآن.
1: مضيق هرمز ما زال في قلب الصراع بالفعل، حيث أفادت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم أنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن رفضت الامتثال لأوامرها، معتبرة أن أي حركة ملاحية هي خرق للحصار الأمريكي الذي تفرضه على إيران. وفي وقت دعا البيت الأبيض إيران إلى التصرف بحكمة وقبول الاتفاق مع واشنطن بالشروط الأمريكية، نفى مسؤول إيراني وصفته وكالة رويترز بالكبير وجود أي مباحثات في الوقت الراهن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، متهماً الإدارة الأمريكية بانتهاك التزاماتها. لما الخاير، بي بي سي.
0: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من أي وجود عسكري أجنبي وأن السلاح الخارج عن إطار الدولة، وذلك اعتبارا من مطلع 1 أكتوبر المقبل. شدد الزيدي على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل شرطا أساسيا للانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة، داعيا إلى الالتزام بمبادئ الدستور والثوابت التي تقوم عليها الدولة والحفاظ على مصالحها العليا. جاءت تصريحاته خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر. عاش الفلسطينيون يوما وصفوه بالقاسي في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار حصار عشرات المستوطنين لعدد من المنازل وتفكيك الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود لخيمة أقامها المستوطنون خلال الأيام الأخيرة داخل أراضي البلدة المصنفة ضمن مناطق باء، والتي تخضع للسيطرة المشتركة الفلسطينية والإسرائيلية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ عقود. ما شهدت عليه قرية قصرى كان محور تحذير فلسطيني وإسرائيلي رسمي وحقوقي من خطورة استمرار اعتداءات المستوطنين ووجوب توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين. مراسلة بي بي سي إيمان عريقات والمزيد من التفاصيل.
4: يوم مرعب عاشته قرية قصرى جنوب مدينة نابلس إثر تجدد اعتداءات المستوطنين المحتجين على تفكيك الجيش الإسرائيلي لخيمة نصبوها قبل 4 أيام في أراض تصنف ضمن مناطق باء، أي تتبع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل. حاصر المستوطنون 3 منازل فلسطينية، ما فاقم المواجهات بين السكان والمستوطنين والقوات الإسرائيلية. ونتيجة لذلك لليوم الرابع يعاني الأهالي من انقطاع الكهرباء والمياه عن منازلهم. يصف قصي أبو ريد معاناة الأهالي من مضايقات وهجمات المستوطنين. تحدثت إليه عبر الهاتف لتعذر الوصول لبيته الذي حاصره المستوطنون.
5: شو معنات محاصرينكم؟ كيف حياتكم أنت وعائلتك؟ كم من فرد بداخل المنزل وشو وضعكم هلأ؟ من شو خايفين؟
6: أنا وزوجتي وأولادي، وفي إلي جارين هان يوسف وعنده بنتين صغار، واحدة 2 سنين واحدة 4 سنين، وأخوه رزق أمه وأخته ساكنة في البيت. يعني محاصرين، مش مخلين حدا يطلع لنا أكل. كهرباء قطعوها عنا، المي مقطوع عنا.
7: In Sydney, the M5 tunnel at Kingsgrove has reopened again eastbound after an overhyped truck blocked the entry there. Also in Horsley Park, a broken down B-double truck on the Horsley Drive westbound at Ferrers Road. In Melbourne, dispatched on the Frankston Freeway, citybound at the Point Gook Bend. Another one on the Hume Freeway, also citybound at Cooper Street. And a breakdown on the Ring Road, airport bound at the Tulla at the moment as well. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a handpicked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm James Engelman with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

اليوم رح تسمعوا جمال الأغاني مع جديد سلطان الطرب جورج وصوف. حالية الطقس اليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 20 على صعيد ميلبن، أقصاها بتوصل درجات الحرارة لل 14 درجة.

يعني إذا كمان هالمقطع الصغير اللي عم يمرق من غنية سلطانة طرب جورج وصوف قدي عم بتكون حلوة وقدي فعلا عمل رائع رح تستمع لقلو كامل بدون أي تقطيع ومداخلات على الغنية بدون أي إزعاج يعني بالمعنى. فأكيد رح تستمتعوا بهالغنية كاملة وهيدا جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا وعبر راديو توأمية رح تستمعوا لسلطانة طرب جورج وصوف. وأنتوا كمان فيكن تشاركونا وتعطونا رأيكم بأي غنية عم تمروا من الأغاني الجديدة اللي عم ننقلكم إياها ونسمعكم إياها. كمان فيكن تشاركونا وتصوتوا لغنيتكم المفضلة يعني إذا حبيتوها أو ما حبيتوها، إذا شفتوا عمل جيد خلينا نسمع رأيكم مش بس على التوك وعلى المشاكل وعلى السياسي وعلى السجلات وعلى الجدل السياسي اللي ما رح ننتهي منه، خاصة إذا كانت الأمور بتتعلق بلبنان. اليوم قانون العفو العام اللي عامل مشكلة كتير كبيرة اليوم عنا بلبنان، هلأ البعض يلي هلل واللي زقف واللي فرح، ومنهم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وكتير يعني أكيد من الطائفة السنية الكريمية اللي كمان رحبت خاصة من خلال الموقوفين الإسلاميين بسجن والموقوفين لأن يعني صار لهم فترة طويلة موجودين بسجن بدون محاكمة وهذا أمر كمان لا يجوز. وهلأ البعض اللي بيعتبر أنه الشهداء من الجيش اللبناني اللي سقطوا على أيدي البعض والاعتداءات اللي صارت على الجيش اللبناني مش مفروض يلحقون العفو العام. فكرمل هيك هيدا القانون العفو العام اللي مشكل سجيل كتير كبير عنا، حتى يعني كمان مش بعيد كتير مسألة إلغاء قانون الإعدام بظل الوضع الحالي اللي عم بتزيد فيه نسبة الجريمة والفوضى وعدم وجود نظام يعني عنا بلبنان. كمان البعض بيعتبر أنه مش وقته، والبعض بيعتبر أنه أكيد بيعطي صورة حضارية للبنان أنه نحن عم نلحق الدول المتطورة والمتقدمة يلي ما فيها عقوبة الإعدام. فكمان يعني مش كتير بعيد عن ملف القانون العفو العام، لأن البعض بيعتبر أنه الجرائم اللي ارتكبت بحق الجيش والجرائم المدنية مش مفروض يلحق البعض يمكن تخفيف العقوبة. فخليني اسمع انتو رأيكم كمان عن تعديل قانون الأعلام اللي مشكل جدل كتير كبير، اللي البعض بيعتبر أنه يمكن التعديل اللي صار هو لأقفال الدكاكين الأعلامية وكل واحد صار بيفتح منصة على حسابه ويعني والكلام المأزي والمسيء والفيو من التنمر. والبعض بيعتبروا أنه أكيد هيدا شيء بحد من حرية الأعلام اللي هي الصحافة اللبنانية بتتميز فيها. فأكيد اليوم النائب جوزيف القصيف يلي كمان احتاج على هذا القرار والقانون الجديد، وفي كتير من النقابات يلي اعترضت على تعديل القانون اللي أقر بالمجلس. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا في سيدني اللي أثيرت قضية بتتعلق بميات المخالفات المرورية يلي يقال أنه بقيت غير مدفوعة من أشخاص عايشين بأستراليا عاشوا بأستراليا لفترات كتير قصيرة، تتعلق بمخالفات وصلت لمباني بتضم شقق بتستخدم ببعض الأحيان للإقامة القصيرة، وبتشمل المخالفات كمان بحسب الحالات اللي عرضت مخالفات للوقوف، تجاوزت الإشارات، السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، إضافة لمخالفات عالية القيمة بسبب السرعة الشديدة. هون بنشوف يعني كمان قعدوا ببيوت لفترة وما دفعوا أجار يعني كمان. فالسؤال لليوم
يعني شو الأشخاص يلي بيجوا بيقعدوا فترة قصيرة هون وبيغادر الشخص أستراليا قبل دفع المخالفة، وقديه بتصير؟ يعني بيجوا أوقات يمكن سياحة، أوقات بيجوا يعيشوا فترة قليلة بيعملوا كل شيء في مخالفات وبيحملوا حالهم وبيفلوا. فما بعرف سؤال، هل بتقدر السلطات فعلا تحصيل هيدي الأموال من الأشخاص يلي بيعيشوا خارج البلاد بعد انتهاء إقامتهم، أم نحن اللي بدنا ندفع تمن هيدا المخالفات؟ نحن بس اللي بندفع تمن المخالفات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا بعد استراحة قصيرة، رح نتابع سوا مع تقرير عن عن الرياضة. اليوم في عنا ليلة كتير رح تكون ليلة مميزة جدا بين فريقين أقوياء، نحكي تفاصيل بعد استراحة قصيرة. أكيد رح يكون عنا تقرير الرياضي عبر توأمية أستراليا، بتستمعوا له.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا بقيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME أستراليا.
3: جديد أخبار الرياضة بس على الراديو 2ME أستراليا.
4: فينا نعتبر أنه الليلة هي الليلة المميزة بالألعاب الـNRL Thursday Night Rugby League. عنا واحدة من أكبر مباريات الموسم، لأن رح يلتقي بيرث بانترز مع سيني روسترز بدورة 24 على كامباك ستاديوم بباراماتا. الفريقين من أقوى فرق المسابقة، والمباراة مهمة جدا بسباق صدارة جدول الـNRL. كان جيمس تيديسكو ضمن قائمة سيني روسترز للعودة بعد إصابة بالكاحل، لكن لليوم لصباح اليوم ما كان من المؤكد أنه رح يكون جاهز للمباراة. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا من التقرير الرياضي، اللي مثل ما سبق ذكرت رح تكون ليلة كتير حماسية، خاصة بين أقوى فريقين بهيدا الموسم، بانترز والروسترز. رح نتابع كمان مستمعينا مع مزيد من أخبارنا لهذا الصباح. بحب أرجع ذكر قبل ما روح لبريك بعض الأخبار وبعض العناوين البارزي. وكالة الأنباء العراقية الاستخبارات الاتحادية تقبض على 4 أشخاص وتضبط أكثر من 20 مسيرة محلية الصنع ببغداد. فاليوم الحكومة بالعراق يلي عم بتواجه مشكلة الفساد وتوقيف كتار يلي كمان من مسؤولين ونواب ووزراء، فإن شاء الله يقدروا يكملوا، خاصة من خلال آخر المعلومات أنه قبضوا على 20 مسيرة محلية الصنع ببغداد. منتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. درس عسكري مسيرات أوكرانية تسحق لواء أمريكيا في مناورة. وزير العدل المغربي، المغرب لم يعد دولة عبور بل دولة استقرار. كارولاين ليفيت تغادر البيت الأبيض، وترامب يكشف دوره الجديد. في عناوين هذا الصباح أيضا، نزع سلاح الفصائل بالعراق، تسليم للدبابات وإخفاء للصواريخ، قلق أمريكي من عنف المستوطنين، والبيت الأبيض يخاطب نتنياهو. واشنطن تدين هجوم الزاوية واغتيال المنصوري في بنغازي. أمريكا تكشف حصيلة حصار إيران واعتراض 64 سفينة. غارة إسرائيلية تستهدف قياديا بحماس شمال غزة. نكمل نحن وياكم إذن مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. بعد كم دقيقة من الوقت بيكون عنا جولتنا الإخبارية من الـLBCI، بتستمعوا لها وبتستمعوا لتفاصيل أخبار لبنان والعالم. ترامب: نسيطر على مضيق هرمز وإيران لا تستطيع فعل شيء. سلام سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة. مسائل غير قابلة لل يعني هون حسب رئيس الحكومة نواف سلام يلي مهتم بعودة الجنوبيين، وهيدي بيعتبرها مسائل غير قابلة للمساومة. متابع سوا لقائنا الصباحي من راديو 2ME أستراليا مع فاصل قصير، ومن بعدها رح يكون لنا جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية على تويمي أستراليا.
4: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. عم تستعد الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز لتقديم حزمة دعم بقيمة 2.5 مليار دولار للمساعدة في تأمين مستقبل توماغو ألمنيوم بالقرب من نيوكاسل. المصنع هو أحد أكبر مستهلكي الكهرباء في نيو ساوث ويلز وبيستهلك أكثر من 10% من كهرباء الولاية. أيضا في سيدني توفيت امرأة في السبعينات من عمرها بعد حريق في منزل بفيلا وود. وصلت خدمات الطوارئ إلى المنزل وتم إنقاذ المرأة ونقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت لاحقا نتيجة استنشاق الدخان. بحادث منفصل اندلع أيضا حريق بمنزل متنقل داخل منتجع سياحي بالقرب من نارارا وعثر على رجل مسن بالداخل، بينما نقل رجل آخر إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد تعرضه لحروق شديدة. للمتوقع أن ينظم طلاب بأنحاء أستراليا تحرك احتجاجي مرتبط ببولين هانسن زعيمة ونيشن، ويأتي هذا تحرك وسط جدل سياسي متزايد حول مواقف ونيشن وتصريحات عدد من أعضاء ومرشحيها. منتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من هالوقت.
5: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. بعد سنوات من التجاذب أقر قانون العفو العام، فخرج كثيرون رابحين، فيما بقية العدالة والضحايا في آخر الحسابات.
1: بعد سنوات طويلة من النقاشات والتجاذبات السياسية والطائفية، أقر قانون العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 1/3/2026، فخرج الكل رابحا باستثناء الضحايا. والسبب فوضى المحاكمات والسجون في لبنان التي تجعل من العفو لا إحقاق العدالة بسرعة الحل الأمثل والأشمل. ومع أقرار العفو يكون السؤال الأبرز، هل سيشمل شخصيات جدلية أبرزها؟

0: السجنية أي ما يعادل 12 سنة وتسعة أشهر فعلية، ولأن الأسير مضى على توقيفه تقريباً 11 عاماً، بالتالي لم يعد أمامه سوى القليل في قضية عبرة.
1: المشكلة منا بالناس اللي بالسجن، المشكلة هي بالمحكمة العسكرية يلي اليوم أصدرت أول شيء أحكام غير مبنية على إثباتات أكيدة. اليوم هيئة الدفاع قدمت اعتراضات أنه هي عم تقدم إثباتات وفيديوهات ما قبلت المحكمة العسكرية تاخذها منه. كل مين صار له 12 سنة بالسجن بدون ما يصدر عليه حكم بيخرج من السجن بيكمل محاكمته وخارج السجن.
2: قضى منه الشيخ 11 سنة طيبا، وبالتالي عنده بعد سنة وكم شهر بيطلع من السجن. هيدا الورست كيس سيناريو، يعني هيدا أسوأ سيناريو معقول يحصل عليه. كان هو قبل ما بيطلع من السجن نهائيا إذا ما في قانون عفو، لأنه قاعد يا مؤبد يا قاعدين. أنا سأتوجه كمان تجاه المحكمة العسكرية ونحضر نشوف إمكانية تخفيض كمان عقوبته من المؤبد إلى ما دون 20 سنة لحتى نقدر كمان يستفيد بشكل مباشر من شو اسمه ويطلع بسرعة ويصير بينه.
0: بموجب القانون سيخرج على الفور 79 من أصل 146 إسلاميا من السجون بحسب ما ذكر النائب عماد الحوت، لكن العفو لن يشمل الإسلاميين فحسب، إذ سيستفيد منه كل من لم يتورط بجرائم شائنة، وهي القتل عمدا أو قصدا أو التجسس أو كل ما هو محال على المجلس العدلي. أما جرائم المخدرات فمشمولة بالعفو لكن باستثناءات.
3: الموحز عايتر بيشمله كمان قانون العفو؟
2: لا، لأنه التكرار بالإتجار بالمخدرات غير معفي بقانون العفو، وهو عنده تكرار ما أنت قلت.
0: أما في قضية المبعدين في إسرائيل فبقي القديم على قدمه، وخلافا للموقوفين فإن العفو لن يشملهم.
4: هؤلاء العملاء الذين فروا إلى كيان العدو نعمل لهم قانون باقتراح من دولة الرئيس، كان دولة الرئيس يوما وأصبح فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، ونحن مشينا فيه بقانون ب2011 لمعالجة أوضاع عائلاتهم. نحن صوتنا على هذا القانون يوما، وبنقول بقانون العفو اللي صدر هذا النص هو كما هو قانون 2011.
0: في النهاية أقر العفو وانتصرت نتائج التحولات السياسية والإقليمية التي أعقبت كل مرحلة الصراع السني الشيعي السياسي، وأقر قانون يمس شريحة واسعة من أهالي شهداء الجيش من دون أن يسمع صوت هؤلاء عبر كلمة أراد ألقائها وزير الدفاع. واعتراضا على ذلك انسحب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله.
5: في مؤسسة عسكرية لازم نحترم قراره ورأيه، والمؤسسة بتحكي باسم شهداء وعوائل شهداء، وهودي الشهداء من جميع الطوائف. منع وزير الدفاع من انه يلقي كلمة بالجلسة اليوم من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري. كلمة وزير الدفاع كانت حتكون كتير واضحة، الجيش لكل اللبنانيين، وعم بيقول في شهداء عنا بالجيش، وانتو المجلس النيابي بأمانة عندكم عم نحطها هيدي، والجيش ما بيفرق لا بين طائفة وطائفة.
0: أسلت الستارة على قانون كان بإمكانه أن يكون أقل ظلما لو كان فعلا القضاء بخير.
6: وقبل أن يقر قانون العفو كشف الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدفاع ميشيل منسة حوله تراكمات سياسية على صورة البلد وانقساماته، فكيف تطور الموقف بين الجانبين؟
7: راضي أنا راضي على قضية الجيش،
8: بدنا نشوف بالميدان بكرة.
9: ردة فعل رئيس الحكومة نواف سلام على هذا السؤال قد تختصر حجم التباين بينه وبين المؤسسة العسكرية، تباين ليس بجديد، ظهرت ملامحه قبل أشهر وتجدد في جلسة مجلس النواب، وهذه المرة عبر وزير الدفاع. منع سلام وزير الدفاع ميشيل منسة من إلقاء كلمة تتضمن موقف الجيش من قانون العفو العام. سلام استند إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة يمثل الحكومة ويتحدث باسمها، لكن قراءة دستورية مقابلة تقول إن رئيس مجلس النواب هو من يدير الجلسات ويعطي حق الكلام، وبالتالي يحق للوزير التحدث بإذنه، ولا يجوز لرئيس الحكومة أن يمنعه من الكلام، خصوصا أنه سمح لوزيري الإعلام والعدل التكلم في الجلسة في القوانين المتعلقة بوزاراتهم.
5: كان حق لوزير العدل يحكي كلمته اليوم لما دافع عن قانونه، كان حق لوزير الإعلام امبارح يحكي بالهيئة العامة لما دافع عن قانونه، ولا يحق لرئيس الحكومة أنه يمنع وزير الدفاع من الكلام. وزير الدفاع وما كان بده يعمل تصعيد أو إشكالية كرمال ما يطير القانون، لأنه في حرص

0: على إقرار القانون، هو امتنع اليوم أنه يقول كلمته، بس هيدا الموضوع لا يعني أنه هيدا ممكن يتكرر بالمستقبل. وأنا عم بحكي أبدا منا صلاحية، صلاحية رئيس الحكومة أبدا أبدا أبدا. رجعوا أنتوا راجعوا القانون والدستور، كيف كل الوزراء كانوا عم تحكي اليوم؟ ليش بس وزير الدفاع ممنوع يحكي؟
1: قراءتان، وفي لبنان حتى الدستور وتفسيره غالبا ما يصبح وجهة نظر، لكن بحسب معلومات الـ LBCI الخلاف أبعد من الدستور. فسلام كان قد اطلع على كلمة منسة واعترض على مضمونها، معتبرا أنها قد تضع وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية عن غير قصد في مواجهة الطائفة السنية. إذن الخلاف سياسي وليس دستوريا كما تظهر. في المقابل تؤكد مصادر السراي أن لا أحد يقبل المزايدة في موضوع الجيش، والرئيس سلام هو من أكبر الداعمين له ولبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. ولكن تصف مصادر نيابية مقربة من سلام التباين بأنه مبدئي ويتمحور حول السؤال التالي: هل الجيش سلطة قائمة بذاتها أم مؤسسة تنفذ قرارات الحكومة باعتبارها السلطة السياسية؟ علماً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان سبق أن شدد أكثر من مرة على أن الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية، وأن الحملات التي تطال المؤسسة لن تؤثر في أدائها الملتزم بهذه القرارات. حتى إن هذه المعادلة بحسب مراقبين ظهرت في جلسة حصر السلاح في أيلول، حين حضر قائد الجيش إلى مجلس الوزراء وعرض الخطة التي أعدتها المؤسسة العسكرية تنفيذاً لقرار الحكومة، فيما بقي لمجلس الوزراء أن يناقش الخطة ويتخذ الموقف منها. على أي حال، فإن هذا التباين ليس جديداً، ظهر في حادثة الروشي عندما أضيئت الصخرة بصورتي السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في ذكرى اغتيالهما رغم قرار سلام بمنع ذلك، فيما كان ينتظر من الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار. وعاد بشكل أوضح في جلسة الثاني من آذار الشهيرة، وفيها تقرر اعتبار الجماعات المسلحة خارج عن القانون. حينها حصلت مشادة بين رئيس الحكومة وقائد الجيش. إذن الإشكال ليس مرتبطاً فقط بكلمة وزير، بل نتيجة تراكمات وتباينات أعمق تظهر أننا ما زلنا بعيدين رغم المحاولات عن منطق الدولة.
2: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبوكنا بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خبرني شغلي
0: ليش؟
1: يا خبز العين شو في عندك محللين؟
0: عطيني رأيك عطيني رأيك عم بيعطي رأيه.
1: وبدي أحيي إذاعة تويمين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
0: شكرا.
1: ألف شكرا لألك كمان أحسن برنامج أحسن أذاعة أحسن كلام أحسن إعلامية.
2: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد درجات الحرارة 20 على صعيد ميلبن 14 درجة.

مكملين احنا وياكم من الاغاني الجديده. اللي حابين نسمع تعليقاتكم وارائكم قد ايه حبيتوا قد ايه ما حبيتوا، تعطونا تقديركم وتقييمكم لاي غنيه جديده عم تمرق معنا. ولكن هالغنيه لسلطانة طرب جورج وصوف يلي عم يمرق مقطع منها صغير قبل ما نستمع لها كامله بعد اخبار الساعه 8:30، قد ايه يعني بتشبه أغاني سلطانة طرب جورج وصوف وقديم بين، يعني عمل رائع جدا بينضم إلى هالسجل الكبير للفنان جورج وصوف، هالأغاني يعني هالثروة الفنية الكبيرة اللي بأي وقت منستمع لها منستمع لغنية طربية منستمتع فيها. رح نتابع نحن وياكم مع اليوم أستراليا اللي رح تنضم لمجموعة من الدول اللي بتطالب بإعطاء إشعار مسبق، يعني عليكم إذا بدكم تعملوا أي اختبار مفروض تعطونا خبر يعني لحتى ما يبين أنه عملية استفزازية أو يعني مثل كأنه على وشك اندلاع حرب. المطالبة اليوم بتتضمن تقديم إشعار أو خبر قبل أي اختبار بما لا يقل عن 24 ساعة من معلومات عن نوع الصاروخ مساره واتجاهه، لأن اليوم أستراليا اللي رح تنضم لهذه الدول وهذه الدعوة بعد اختبار الصين لصاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي بالباسيفيك. هذه الدول المشاركة بتقول أنه إعطاء هذه المعلومات مسبقا بيساعد أقله على منع سوء التقدير وبيقلل خطر أنه تفسر أي دولة اختبار عسكري على أنه هجوم حقيقي. فمفروض تنعطى هذه الدول خبر أنه رح يكون فيه هناك اختبار جديد لأي صاروخ. بالملف الدفاعي بيكشف عن بيانات عن ارتفاع كبير بعدد حوادث اختراق الطائرات المسيرة الدرونز للمجال الجوي المحظور والمواقع العسكرية في أستراليا. بتبين أنه 147 حادثة اختراق كانت خلال السنة المالية 24 و25 مقارنة ب60 حادثة واحدة كانت بالسنة المالية السابقة. فأثارت هالزيادة مخاوف بشأن أمن القواعد والمنشآت العسكرية، خصوصا مع إمكانية استخدام الدرونز لجمع معلومات من مواقع حساسة، كما عم يجري العمل اليوم على تحسين قدرة الأستراليان ديفنس فورس على اكتشاف الدرونز والتعامل معه. فإن شاء الله يعني أكيد يكون في هونيك الصرف لمفروض الروح للدفاع بالوقت يلي عم نشوف تنامي الصين والقدرة الهائلة للصين خاصة العسكرية منها والتدريبات اللي عم تقوم فيها الصين. هيدي مسألة منها هيك عبثية، يعني اليوم الصين القوة العسكرية اللي بتشكلها بتخوف، مش بس بتخوف العالم، يعني مش بس بتخوف أستراليا بتخوف العالم. فإذا اليوم ما بعرف إذا نحن حاضرين وجاهزين لأي مواجهة، يعني شفنا اليوم الحكومة العملية شو الأمور اللي قامت فيها، وكمان كان من سنتين يعني تراجع بالدعم العسكري، ولكن اليوم مفروض تتغير الأمور لأنه هيدي القضية بالوقت يلي عم بتزيد فيها المخاوف بشأن سلامة المجال الجوي. اليوم هالدرونز اللي عم يطلعوا بيستكشفوا هيك منه شميت هوا، منه النزهة أليس في بلاد العجائب، لا جايين لحتى يستكشفوا لحتى ياخدوا معلومات معينة. هل الاختراقات اللي عم تصير مفروض يكون فعلا تثير المخاوف بشأن سلامة المجال الجوي الأسترالي، بما في ذلك الحوادث القريبة من المطارات. نشرت إحدى الصحف تقرير عن سلسلة من كمان من الصواريخ اللي أثارت مخاوف بالمطارات الأسترالية، هيدي يعني كمان الدرونز اللي حلقت وكانت كتير قريبة من المطارات. ما
بعرف إذا هي هيك مثلا أنه نزهة أو بالغلط. فدايما كانت تقول الصين أنه لا هي مش قاصدة وما عندها أي نوايا، ولكن بالأشياء العسكرية والاستخباراتية ما في شيء بيبقى هيك مروا الكرام، يعني أنه مضيعين الطريق. لا أكيد في هونيك أهداف معينة لتلقي معلومات أو استخبارات معينة عم تشتغل. فخلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-5-3-0. كمان بالنسبة لليوم حكومة أنتوني ألبانيزي، الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز اللي عم يشتغلوا على تقديم حزمة بقيمة 2.5 مليار دولار ليساعدوا بتأمين مستقبل توماغو ألومنيوم نيوكاسل. فهالمبلغ برأيكم وخاصة لهالمصنع يلي هو أحد أكبر مستهلكي الكهرباء بنيو ساوث ويلز، تقريبا 10% بيستهلك من كهرباء الولاية، فهل برأيكم هيدا الدعم الكبير هو لإبقاء هذا المصنع اللي كان المصهر اللي كان مهدد بالإقفال، أم هو اليوم هيدا الدعم الكبير هو يعني دعم انتخابي على بكير حسب ما هو معروف، يعني بيعود مسيطر عليه 3 نقابات وكمان لشركة تينتو. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا بعد البريك، منكمل مع البريكفاست شو مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم، إن كان الأخبار المحلية العربية والدولية رح يكون لنا نشرة إخبارية عند الساعة 8:30. كونوا معنا وتابعونا، إذن بريك ومنكمل سوا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: سوا منتابع عبر راديو تؤمين المواضيع اللي حابين نسمع رأيكم وتعليقاتكم حولها بالنسبة لهال 2.5 مليار دولار اللي رح يكونوا لهالمصنع توماغو ألمينيوم. هل بتشوفوا هالصرف هيدا الكبير هو بمحله، أم ممكن يكون لكسب الأصوات بالانتخابات المقبلة مع التراجع اللي عم بتشهده الحكومة وحزب العمال، اللي استطلاعات الرأي بتبين في عدم رضا وتراجع بشعبية الحزب. هذا بالإضافة كمان للموضوع الأبرز اليوم بالنسبة لقانون العفو العام اللي عمل انقسام كتير كبير عنا بلبنان، فتحت باب يمكن قديم طيب ملفات سجن ويعني ملفات سجنية وقضائية صار لفترة، يعني أكيد قد يكون يعني في كتير من الموقوفين يلي بقوا بدون محاكمة، فشي طبيعي أنه اليوم يعني يتم محاكمتهم. ما بعرف يعني كمان هيدا الشيء اللي كانوا عم بيطالبوا فيه كتير من الطائفة السنية والمسؤولين بالطائفة السنية. واليوم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اللي رحب في هذا القرار، قرار اللي كمان قانون العفو العام اللي أقر معدل، ما بعرف كيف رح يكون معدل، ولكن أكيد هيدا القانون اللي شكل انقسام حاد. هل بتشوفوا اليوم قانون العفو العام هو قانون محق أم قانون مجحف بحق أهالي الضحايا والشهداء من الجيش اللبناني؟ نسمع رأيكم على الهواء. كيف تلقيتوا اليوم مجلس النواب اللي أقر قانون العفو العام؟ كيف انعكس عليكم؟ هل بترحبوا فيه؟ هل بتشوفوا أنه في يعني إشحاف بحق أهالي الشهداء؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم على 02-96-53-0. رح نكون مع الأخبار البارزة لليوم مع أخبار محلية عربية ودولية بعد استراحة من الوقت. إذن هودي هني المواضيع اللي حابين نسمع تعليقاتكم حولهم على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. أي موضوع حابين أنتوا كمان تشاركونا فيه، أي مشكلة عم تواجهكم، فيكم كمان تتواصلوا معنا وتعطونا أراءكم وتطرحوا المشكلة كمان على الهواء ومنسمع أراء المستمعين. يعني كمان فكرة جديدة حابين تشاركونا فيها، خلينا نسمع دايما تعليقاتكم ومشاركتكم على الهواء. بريك وما بعدها جولة أخبار 8:30 من راديو 2MA أستراليا.
3: Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
4: عندكم عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Australia News.
6: Michael Black with the top stories. More than 200 people, including two Australian tourists, have been rescued after a deadly blaze on a ferry in Indonesia. The ferry was travelling between Bali and Lombok when it caught fire. Local search and rescue teams say at least one person has died. The Australian Manufacturing Workers Union says a $2.5 billion bailout of Tomago Aluminium is a lifeline for the country's struggling aluminium industry. The New South Wales and federal governments have agreed to contribute equal amounts to the deal over 10 years to keep the smelter near Newcastle running. The smelter's owner Rio Tinto had threatened to close the plant by 2029 amid rising power costs. It's the largest single user of electricity in New South Wales. Pharmaceutical company Eli Lilly says it remains open to bringing the weight loss and diabetes drug Mounjaro onto Australia's pharmaceutical benefits scheme despite an ongoing pricing dispute. The US-based company previously walked away from negotiations, arguing the price proposed by the federal government was too low compared with other markets. Now its chief executive says the company wants Mounjaro listed on the PBS, but that Australia needs to place a higher value on the medicine. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وإيران تنفي وتقول إن المضيق لا يفتح إلا بشروطها. مصادر عراقية تكشف أن الزيدي مستعد لمواجهة الجماعات الرافضة لتسليم أسلحتها بعد انتهاء المهلة المحددة آخر سبتمبر المقبل. واشنطن تنتقد تصريحات كاتس بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وتعتبره مخالفاً للاتفاق الإطاري وتؤكد دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، وزير العدل المغربي يتهم عصابات باستغلال الهجرة، والاتحاد الأوروبي يتحرك لمواجهة التضليل.
8: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
7: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وإنها تعتزم الحفاظ عليه، وصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من الفولاذ لا تستطيع إيران مواجهته. وقال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية خرجت من المعادلة بينما تكبد الحرس الثوري خسائر فادحة. وأشار ترامب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيادية داخل إيران قائلا إن طهران لم تعد متنمر الشرق الأوسط. من جهتها أكدت طهران أن التصريحات والمنشورات المتكررة لمسؤولين أمريكيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا تغير الواقع، وبحسب إيران لا يزال المضيق مغلقا ولا يعاد فتحه قبل الاستجابة لشروطها. كان مصدر إيراني أكد لوكالة رويترز أنه لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار من واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة ثم من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. كشف رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين أن عملاء الموساد زاروا وتجولوا في منشأة فوردون النووية الإيرانية مرات عدة، ولم يكشف كوهين متى ولا كيف وصل العملاء إليها، لكن تصريحاته تفتح سؤالا أخطر: إلى أي مدى اخترق الموساد المنظومة الإيرانية من الداخل؟
9: فوردو، المنشأة النووية التي أخفتها إيران تحت نحو 80 مترا من الصخور وجعلتها واحدة من أكثر مواقع برنامجها النووي تحصينا، لكن ما كان يفترض أن يكون حصنا مغلقا أمام العالم تكشف الوقائع اليوم أن عيون الموساد الإسرائيلي كانت قد وصلت إليه قبل القنابل الأمريكية. رئيس الموساد السابق يوسي كوهين قال في مقابلة تلفزيونية إن عملاء الموساد زاروا فوردو وتجولوا فيه مرات عدة. كوهين لم يحدد متى جرت تلك الزيارات ولا كيف وصل العملاء إلى الموقع، لكن تصريحه يضيف حلقة جديدة إلى سجل الاختراق الإسرائيلي للمنظومة الإيرانية من الداخل. في عام 2018 استولى عملاء الموساد على الأرشيف النووي الإيراني من مستودع في طهران، وبحسب تحقيق لنيويورك تايمز كان الموساد قد راقب المستودع لنحو عام قبل العملية، ثم دخل العملاء ليلا وعطلوا أنظمة الإنذار واخترقوا عشرات الخزائن وخرجوا بنحو 50,000 صفحة و 163 قرصا مدمجا. لكن المفاجأة التي تعيدنا إلى فوردو هي أن هذا الأرشيف نفسه احتوى على معلومات وصور ومخططات مرتبطة بالمنشأة النووية المدفونة تحت الجبل، أي أن إسرائيل لم تكن تعتمد على صور الأقمار الصناعية لرؤية فوردو من الخارج فقط، بل امتلكت أيضا وثائق إيرانية تساعدها على فهم ما يوجد تحت الجبل. ثم جاءت حرب عام 2025 لتكشف أن الاختراق الإسرائيلي داخل إيران كان أوسع من ملف فوردو وحده. فوفقا لصحيفة هارتز، فإن عملاء إسرائيل على الأرض زاروا ورشا ومصانع ومواقع داخل إيران قبل استهداف عدد منها لاحقا، ما ساعد إسرائيل على بناء صورة تفصيلية عن البنية التي تدعم برنامج الصواريخ الإيراني. القنابل الأمريكية وصلت إلى فوردو في النهاية، لكن الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي بحسب هذه الوقائع كان قد سبقها بسنوات، ولهذا فإن أخطر ما في تصريح كوهين ليس أين دخل عملاء الموساد، بل إلى أي مدى استطاعت إسرائيل اختراق المنظومة الإيرانية من الداخل دون أن تكشف طهران حجم هذا الاختراق.
7: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن النظام الإيراني فرض قيودا اقتصادية، منها تقنين السلع النادرة وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية وتقليص الاستثمار. تأتي تلك الضغوط تحت ما يسمى اقتصاد البقاء لمواجهة الحصار الأمريكي، الأمر الذي يرفع كلفة الحصار على المواطنين.
10: الإيرانيون مقيدون بين حصارين اقتصاديين أمريكي وآخر إيراني بفعل السلطات نفسها. واشنطن تراهن على خنق النفط والدولار عبر حصارها على إيران، أما النظام فيتصرف بالطريقة التي يعرفها جيدا، هو ينقل كلفة الضغوط الأمريكية إلى الشعب ويحافظ على المؤسسات الأمنية حتى لو على حساب الإيرانيين. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال وصف ما يجري في إيران باقتصاد البقاء، فصادرات النفط ومصادر الدخل والعملة الصعبة هبطت في يوليو إلى ما يقارب الصفر بعدما بلغت نحو 4,500,000,000 دولار في يونيو، وحتى المخزون النفطي في البحر خارج قبضة الأسطول الأمريكي تراجع من 180 مليون برميل إلى نحو 60 مليونا. ويقدر خبراء خسائر إيران اليومية جراء القيود الأمريكية على صادرات النفط بنحو 450 مليون دولار. في الداخل يدفع الإيرانيون الفاتورة يومياً، فبلغة الأرقام تجاوز التضخم 80% وسط توقعات صندوق النقد انكماشا اقتصاديا بنحو 5.4%، فضلا عن فقدان 2 مليون إلى 3 ملايين وظيفة، وحتى أبسط السلع زاد سعرها إلى مستويات قياسية. فالدجاج على سبيل المثال ارتفع 190% خلال عام، والحليب قفز بنسبة 150%. وكيف تتعامل الدولة لتخفيف وطأة الضغوط على المواطن تؤلمه أكثر؟ فالنظام قنن السلع النادرة وقيد الوصول إلى العملات الأجنبية.
11: In Sydney on the M4, there's a multi-vehicle smash city bound at the M7 in the right lane. French's Forester smash as well on Warringah Road at Forest Way. And in Russell Lee, a breakdown on Henley Marine Drive at Brent Street. Melbourne a smash in West Melbourne on Footscray Road at the Tubba Freeway overpass. Also delays after a smash on the Princes Freeway city bound at the Point Cook Bend as well. Find your next commercial property investment on realcommercial.com.au. Sydney's number one in commercial property. Start your search today. I'm James Engelman with the latest traffic for Melbourne and Sydney on 1638 2ME Australia.
2: من بعد ما استمعتوا لجو اليوم حتى إخبارية، منذكركم بحالة الطقس اليوم بسدني جيد، درجات الحرارة 20، على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة توصل لـ 14 درجة.

0: جدا لأول مرة بأستراليا وعبر راديو توأمي. استمعتوا لجديد سلطان الطرب جورج وصوف. خليني اسمع رأيكم, حسيتها مثل كتير من الأغاني اللي هيك تميز فيها السلطان الطرب جورج وصوف واللي بتشبه أغاني الطربية الخالدية الحلوة. فخليني اسمع رأيكم وعطوني دي حبيتوها, وأكيد أو إذا حدا محبة, ما بعرف إذا في حدا محبة لأن غنية كتير حلوة من الكلمة من اللحن من الصوت. سلطان طرب مغلط يلي أعطى هذا اللقب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو توأمية أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم ومع مشاركتكم طبعا على الهواء. لكل اللي عنده أي مشاركة على مواضيع اليوم, كمان فيما بيتعلق بالنسبة لحزمة الإنقاذ الحكومية اللي هي بمليارات الدولارات 2.5 مليار دولار راح تكون لتوماغو ألومنيوم, واللي راح تجتمع الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوس ويلز لحتى يكون في دعم لتوماغو ألومنيوم. ولكن السؤال بيبقى, هل برأيكم حزمة الإنقاذ وهالمبلغ الكبير هالإنقاذ الحكومي بمليارات الدولارات هي فعلا يمكن تكون حزمة إنقاذ أم هي محاولة ترقيع لا جدوى منها, أو هي بتصب يعني بخانة هيك الحملة الانتخابية المبكرة إذا بدكم, أو فينا نقول دعم انتخابي بشكل أو بآخر. فخلينا نسمع رأيكم, هل فعلا بتشوفوا أنه هي حزمة إنقاذ أم محاولة ترقيع ما في إلا أي جدوى؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع. لكل اللي عنده أي تعليق كمان على قانون العفو, خليني اسمع رأيكم بهذا القانون, الإقرار قانون العفو العام يلي عامل جدل كبير عنا وانقسام كتير كبير. البعض بيشوف أنه هيدا مجحف بحق أهالي الشهداء وأهالي الضحايا اللي سقطوا, والبعض بيشوفوا أنه في فترة طويلة من الأشخاص اللي من الإسلاميين يلي بقيوا داخل السجن بدون أي محاكمة, فهيدا أمر غير منصف. خليني أسمع رأيكم, هل فعلا اليوم هيدا القانون وضع الجيش اللبناني بمواجهة الطائفة السنية اليوم اللي عم نحكى كأنه نحط الجيش بمواجهة الطائفة السنية والعكس, أو تفسيركم يعني بالنسبة لليوم المنع إلقاء كلمة وزير الدفاع نسأل يعني حسب كمان هيدا الجدال الكبير اللي صاير بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة. نسمع رأيكم وتعليقكم على 0296-333-330 بعد استراحة من الوقت.
1: اتصل هلا
2: Do you understand English؟
1: على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
3: Give it to me baby.
4: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل القضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: منعود لمتابعة مشوارنا من راديو توأمي أستراليا مع كمان اتصال من فاطمة من جرينيكا. ستني صباح الخير.
2: صباح النور طلعت اليوم.
0: يا هلا صباح النور.
2: بس بدي اعتذر عن غنية جوز الصوف.
0: اوكي.
2: انا بقول لازم جوز الصوف ما بيغني.
0: ليه؟
2: يعني صوته بالمرة صعب على جوز الصوف ما بيغني.
0: لا لا بدل في ما في صوت ما يعني بيتعب شوي بس ما بيتغير يعني هيدا الطرب هيدا البحة المميزة بصوت الفنان جورج وسوف فما بعرف
2: ايش ايش البحة الموجودة دي في شيء
0: مختلف بصوته. لا عن جد
2: بالاول كان صوته كثير حلو هلا لا ابدا صوته مش حلو.
0: أكيد بحترم رأيك ويعني الله يطول بعمره للسلطان طرب شور الصوف ويضل يغني ويضل يغني أنا بعكسك. فبكل الأحوال عندك أي تعليق على المواضيع اليوم بالنسبة لقانون العفو العام أنت مع ولا ضد؟
2: أنا بقول الأفضل لازم يعطوا عفو. لا
0: مش مع قانون العفو العام.
2: لا في ناس لازم تاخذ عفو مثلا اللي مش قاتل اللي زمان بتحبس لازم يعفو عنه بس اللي قتل كثير من الجيش اللبناني اللي قتل لازم يعدموه.
0: نعم هلا كمان قانون الاعدام تم الغائه عنا بلبنان كلها هيك متزامنة مع بعضها. شكرا لك فاطمة من جرينيكا سيدني على مداخلتك. أهلا وسهلا فيك وبتمنى لك نهار حلو. رح نتابع مع كمان اتصال من باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
7: صباح النور لك لو مستمعين كلام مدام كلود.
0: صباح النور
7: مدام كلود. إجا قانون العفو ناقص. اليوم لما بدك تعملي قانون عفو شامل تتجمعي المجرم مع البريء في آن واحد هذا يعني أنه هناك في لعبة سياسية ومقمضة. لذلك الأمر مدام كلود شفنا مبارح كمان مشان موضوع وزير الدفاع بيطلع حسين الحاج حسن بيعارض الموضوع أنه ما كان هو المقصود أبدا واللي ما سمح لوزير الدفاع من قبل رئيس الحكومة مشكور بأن يلقي كلمته وطرد من الجلسة. بيطلع بيقول له نبيه بري رئيس نبيه بري مع حفظ الألقاب بيقول له لا الرئيس الحكومة ما خربك رئيس الحكومة ما الله عود زبترين. لذلك الأمر أنه اللي عم يجربوا يلعبوا بالنار يلعبوا بغير مسلم بس ولكن مشان موضوع أحمد الأسير عم يقولوا سنة وست شهور بالمحكومية وأصلا ما في محكومية. عملية كانت مصابرتة من قبل محكمة كانت موصولة بنظام سوري سابق لتطويق أهل السنة في لبنان بس ولكن يجب التحرك الآن من قبل النواب لطلق سراح الأسير فورا بدون قيد أو شرط.
0: عظيم شكرا لك على المداخلة سعيد. خلينا نسمع مزيد من آرائكم على الهواء على الموضوع قانون العفو العام. كيف شفتوه؟ هل شفتوه قانون محق أم هو مشحف بحق أهالي الشهداء والضحايا اللي سقطوا؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء. معنا هادي مرايد سيدني. صباح الخير لك هادي.
8: صباح النور سيدي.
0: يا هلا الله يعافيك.
8: أنا بدي أوصف هذا القانون مثل ما وصفت المفاوضات مع إسرائيل بقانون الإعجاز مش الإنجاز الإعجاز لأنه هذه الحكومة عم تعملنا معجزات اليوم بحياتها عم تبرر المتهم وتعمل سلام مع العدو ويعني ما بعرف الدين الشهيد بس معها يعني في الدين لا مثل ما بيقولوا. امبارح بتصريح للنائبة غادة أيوب بيسألوها موجودين في إسرائيل شو مصيرها؟ أنا قلت العفو عام قالوا له طيب بتنازلوا عن الجنسية الإسرائيلية؟ قلت لا دون قائد أو شرط، يعني فين يخلوا معهم الجنسية الإسرائيلية. هون تشوفي إنه في صفقة سياسية صارت بين الأطراف كلها، بس هو وين صحاب الأول بالجلسة الماضية واللي صار امبارح واللي عم بيصير على طول.
0: طيب عديت عن الجنسية، عديت عن الجنسية الإسرائيلية، أنه هؤلاء إيه؟ كمان ما بحق لقلون يلحقون القانون العفو العام المبعدين قصرا.
8: هي مش قصة المبعدين قصرا، أول شيء ما في شيء اسمه مبعدين قصرا، ما حدا أبعدهم، هني أبعدوا حالهم أول شيء. هني حالهم يجبين حالهم أنه مذنبين، هربوا قبل ما حدا يعتقلهم أو يحكمهم أو أي شيء، فهني هربوا لحالهم على إسرائيل، ما حدا كحشن على إسرائيل، فما حدا أقصاهم ولا حدا قصرهم انه يهربوا على إسرائيل، انتهروا هذا الموضوع.
0: الظروف يمكن اللي أجبرتهم كمان، ما تنسى انه الظروف اللي أجبرتهم،
8: اني أجبروا حالهم مش الظروف أجبرتهم،
0: نعم الظروف أجبرتهم. اوكي
8: هاي الشغلة. الشغلة التانية اليوم لما واحد معه جنسية إسرائيلية وبيدخل على لبنان، كان كنت تتباطل العلاقات مع إسرائيل، معناته اي واحد معه جنسية إسرائيلية قادر يفوت على لبنان، عرفت؟ ف موضوع كتير متشعب وكتير في خواطئ اخطار. اليوم هذا اللي كان صار له عايش باسرائيل 20 و30 و50 سنة، ايش عارفك ما يكون هو بجهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد والشبكات، وخلص صاير فيه طالع على لبنان بصفته انه هو مواطن لبناني وبيعمل اللي بده اياه بلبنان.
0: عظيم. خليك معنا هادي، معنا سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور مدام كلود، صباح الخير لمستمعينك.
0: صباح النور
9: مدام كلود. ما كنت حابب فوت بالنسبة للمبعدين اللي روحوا على إسرائيل إلا فقط هيدا اللغة اللي عم بيحكوا فيها مثل هادي، يعني عم بتزور التاريخ يا هادي. إذا بتسمع خطابات نصر الله وقت اللي كان يقلهم فوتوا تبحوهم هني بفرشاتهم هني ببيوتهم، معلشي ما التاريخ منو عمره 1500 سنة، التاريخ عمره 40 سنة، منو بعيد، يعني فينا نرجع فقصة زر ونعرف كل شيء، من يعني ما نطلع نزود على بعضنا بعض. وانت اليوم رايح بعملية سلام شئت ام ابيت مع اسرائيل، ما في مجال بقى انت
0: ما بتصور رايحين، ما بتصور رايحين اليوم، لانه اليوم سمعت وزير الدفاع شو قال، انه لن ننسحب، عم بيقول لن ننسحب لا من الجنول الاراضي اللي احتليناها لا من لبنان ولا من سوريا ولا من غزة.
9: اوكي مدام كلود، انا انت فاجأت هذيك المره وقلت لك اسرائيل والجيش الاسرائيلي ما حينسحب من جنوب لبنان، قلت لي متاكد، قلت لك متاكد كل شيء، حزب الله عم بيهدد خطر وايران والحرس الثوري الايراني على اسرائيل ما حينسحبوا، ما قدموا اللي عملوه، ما عملوا لك هالشيء هذا اللي عملوه مشان بس ودعيوني انا، لا اكيد مش مصلحتهم بس، ولكن هالشيء بقى مع بعضه، لانه مين كان بده يخلصنا من من السيطرة الإيرانية اللي عملت لبنان اللي منعرفه، مش منضلنا نردد اللي منردده 40 سنة ما بنيولك دولة ما عملوا شيء بلبنان إلا خربوا لبنان، خربوا علاقاتك الخارجية مع دول العرب ومع الدول الأوروبية والحكومات المتعاقبة من أيام أمين رأى أمين لحود لليوم لمبارح، بدي أقول لآخر حكومة كلها كانت عم تشتغل لحزب الله. معلش مدام كلود، هيدي الأمور ما لازم ننسيها، نحن لو بنيوا بلد نحن كلنا كنا معهم، بس ما بنيوا بلد، بنيوا الكبتاغون وهيدي الشعارات كلها سوا، وين بتصير؟ وين بتصب
0: هيدي؟
9: اليوم عبكرة عم بيقولوا بدهم يعملوا مفاوضات مع سوريا، طيب انت نسيت حالك شو عملت مع السوريين مبارح؟ كيف عملتوا النيترات الأمنيوم؟ كيف كنتوا تزتوا البراميل؟ كيف كنتوا تعملوا بالنسوان وبالبنات بسوريا؟
0: نعم. خلينا بس كده ناخد بس نص دقيقة من هادي، عندك أي تعليق قبل ما نروح للأخبار بليز؟
8: ما بعرف مين عم يزور التاريخ نحن ولا الأستاذ سمير، يعني اليوم عم يتهم حزب الله بالنيترات وزت الأمونيوم على السوريين والنساء في سوريا والحكي عن الفكرات صلاة ونسي دواعش العملة بسوريا وبيكن وحزب الله ممكن عم يحارب بسوريا، فما بعرف إذا مركز 200,000 داعشي بسوريا دواعش عم بحكي كان عم بيحاربون حزب الله، فاليوم عم بيجرب حزب الله لأنه كان عم بيحارب الدواعش، ما بعرف كيف.
0: عظيم، شكرا لكم سمير وهادي، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع جولة الأخبار، أخبار الساعة 9 بعد لحظات من هالوقت.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي، عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: استمتعوا في سماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: تستعد الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز لتقديم حزمة دعم بقيمة 2.5 مليار دولار للمساعدة في تأمين مستقبل توماغو ألومنيوم قرب نيوكاسل. المصنع هو أحد أكبر مستهلكي الكهرباء في نيو ساوث ويلز، ويستهلك أكثر من 10% في كهرباء الولاية. في سيدني توفيت امرأة في السبعينات من عمرها بعد حريق في منزل في منطقة فيلاوود. وصلت خدمات الطوارئ إلى المنزل وتم إنقاذ المرأة ونقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت لاحقا نتيجة استنشاق الدخان في حادث منفصل. اندلع حريق في منزل متنقل داخل منتجع سياحي بالقرب من نارارا، وعثر على رجل مسن في الداخل، بينما نقل رجل آخر إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد تعرضه لحروق شديدة. ولا توجد في هذه المرحلة مؤشرات على أن الحوادث كانت مشبوهة. من المتوقع أن ينظم طلاب في أنحاء أستراليا تحركا احتجاجيا مرتبطا ببولين هانسن زعيمة ون نيشن، ويأتي تحرك وسط جدل سياسي متزايد حول مواقف ون نيشن وتصريحات عدد من أعضائها ومرشحيها. في تطور سياسي آخر، تحدث بيرنابي جويس عن جدل حول تصريحات مسيئة للمثليين.
11: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. تستمر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وقد شن طيران الحربي 3 غارات جوية استهدفت منطقة بشاع المنصوري. أصدرت قيادة الجيش

0: تعيق أيضا عودة الأهل. والآن ننتقل إلى مجلس النواب الذي أقر سلسلة قوانين اليوم، أهمها العفو العام والإعدام والإعلام. التفاصيل مع الزميلة جسانت عنتر مباشرة من مجلس النواب، نتابع معك آخر التطورات جسانت.
1: نعم غدي، تحية لك لجميع المشاهدين. من المتوقع أن تنطلق مجددا الجلسة التشريعية عند الساعة 6 من بعد ظهر اليوم في حال اكتمال النصاب وحضور عدد من النواب إلى هذه الجلسة، خصوصا أنه الجلسة الصباحية كانت قد أقرت قانونين أساسيين، وهما قانون العفو العام بعد جدال وسجال طويل وبعد عدة أشهر من البحث بهذا القانون، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف. ومن بعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة وصدق على أيضا تم تلاوة المحضر وصدق، وذلك خوفا من عدم اكتمال النصاب في جلسة بعد الظهر أي عند الساعة 6. غدي هناك سلسلة من القوانين الأخرى التي من المتوقع أن تناقش، عم نحكي عن 10 قوانين أخرى، خصوصا أنه باليوم الأول أيضا تم إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وأيضا قانون الإعلام، ولكن أيضا قانون الإعلام كان فيه كتير سجلات حوله، خصوصا فيما يتعلق بالمادة 104 والمتعلقة بمحاكمة الصحفيين، إضافة إلى غيرها من القوانين التي كان من المفترض أن يتم ملاحظة التعليقات والملاحظات التي حصلت عليها إما وزارة الإعلام أو حتى تلقاها وزير الإعلام بول مرقص، ولكن للأسف تم إقراره بالغالبية من دون الاطلاع على كل الملاحظات الأخرى. هناك بعض النواب متواجدين هنا في المجلس، لا نعلم ما إذا سيتم استكمال هذه الجلسة بعد دقائق، عم نحكي تقريبا غدي عن 30 دقيقة، لا نعلم ما إذا ستستأنف هذه الجلسات. هيك سريعا بعض القوانين التي ستناقش إذا تم توفير النصاب: اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، اقتراح قانون رامي إلى استئناف رسم مالي مقطوع على المعاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان هذا المشروع القانون، وغير من القوانين: اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، وغير من الأمور التي ستناقش. عم نحكي عن 10 قوانين أخرى، ما بنعرف إذا رح يكتمل العدد بالمجلس النيابي. سنكون معكم بالمزيد من التفاصيل فور ورود أي جديد وعند اقتراب موعد انطلاق الجلسة المسائية من هذه السلسلة، سلسلة الجلسات التشريعية. غدي
0: طبعا جسانت بقون معك، شكرا جزيلا لك. بعد اقرار قانون العفو العام في مجلس النواب اليوم، بارك الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة اكس وقال: مبارك لكل مظلوم خلف القضبان والبعض منهم بلا محاكمة، اقرار قانون العفو العام مبارك انتصار العدالة. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان الأميرة حياة رسلان على رأس وفد لبحث تحضيرات إحياء ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، وأكدت رسلان أهمية بقاء المناسبة حاضرة في الوجدان الوطني، مشيدة بدور البطريرك الياس الحويك في تأسيس لبنان، واقترحت إقامة الذكرى سنويا بالتناوب بين المناطق تأكيدا على الوحدة الوطنية. نقلت شبكة بي بي اس عن البيت الأبيض تأكيده أنه سيكون من الحكمة أن توافق إيران على اتفاق مع واشنطن، وإلا فهم يعرقلون ما سيحدث. وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد طلب من شبكة بي بي اس للتعليق على مقابلة لمستشار القائد العام للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي، وقال نقدي في مقابلة وصفتها الشبكة بالنادرة، قال: النصر حليفنا في هذه الحرب بعد هزيمة الهدفين الرئيسيين لأمريكا، وهما إسقاط القيادة وتفكيك إيران. وأضاف: إننا نشهد ارتباكا وحيرة في أمريكا، إذ تحولت الحرب إلى حرب بلا استراتيجية، والجيش الأمريكي كان أضعف مما كنا نتصور، وأوضح أن أحدى طرق الردع هي إطالة أمد هذه الحرب حتى نصل إلى الولاية الرئاسية التالية في أمريكا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 20، ملبن 14 درجة مئوية. بنسمع نحن وياكم الشامي وعاصي الحليني، ومتابع مشوارنا مع البريكفاست شو، وتعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي مداخلة مباشرة عبر هواتف أمي أستراليا.

0: كملين احنا وياكم لقاءنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا. مضي هرمز مين اللي مسيطر عليه؟ هيئة إدارة مضي هرمز الإيرانية بتقول ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أنه المضي مفتوح ولا تغيير. هون بواقع بتشوف أنه كل الكلام اللي عم ينحكى من جانب المسؤولين الأمريكيين عن المضيق هرمز هو خاطئ. وفى الرئيس الأمريكي يلي بيقول كمان من جانبه أنه إيران يلي ما عندها تدفع لجنودها وما عندها القدرة على السيطرة على مضي هرمز، واليوم بتشوف أنه هي بحالة انهيار. فهيدي الصورة اللي عم يرسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيران، بيبقى وين الحقيقة؟ هل فعلاً إيران هي اللي مسيطرة على المضي أو الجانب الأمريكي هو اللي مسيطر على المضي؟ هل إيران اللي دايما بتطلع بشكل القوي والمنتصر، أم فعلا إيران هي بحالة هزيمة كاملة؟ الحقيقة وين؟ الحقيقة ضايعة، والعالم يلي هو عم يدفع الثمن إغلاق مضي هرمز وعم يدفع الثمن بطبعا ارتفاع أسعار النفط، اللي عم نشوف كيف عم بتكون تداعيات هذه الحرب على إيران كيف عم تنعكس على العالم. فبالوقت يلي رئيس الإيراني الحرب الراهنة أكثر تعقيد من الحروب السابقة والعدو عم يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. لهلا إيران بعد ثابتة من الداخل، ولكن هل هو يعني مثل ما بيقولوا ثبات هش؟ هل فعلا صمود هش من الداخل؟ هل بسبب وجود بعد يعني أكيد الحرس الثوري الإيراني اللي مسيطر على كل القرارات، واليوم التهديد اللي ممكن يكون للشعب الإيراني، فهيدا الشيء اللي مخلي بعد في تماسك، بعد في عدم النزول الشارع مثل ما كنا نشهد بفترات سابقة احتجاجات مظاهرات، ولكن وكان في دعوات لإسقاط النظام، ولكن اليوم تغير المشهد بإيران في سكوت. فما بعرف إذا هيدا هو صمود هش أم فعلا صمود حقيقي. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمية مع تعليقاتكم على الهواء على أخبار ومواضيع اليوم، لاسيما قانون العفو العام يلي عامل ضجة عنا، مش بس ضجة، سجال حاد وانقسام، لأنه نحن على كل شيء بننقسم، على كل شيء بيكون في هونيك انقسامات، كيف بالأحرى على موضوع مهم بيتعلق بالمساجين الإسلاميين. فهل برأيكم قانون العفو العام هو محق؟ هل بتشوفوا أنه بمحله، أم فعلا هو أمر مشحف بحق أهالي الشهداء من الجيش والضحايا اللي سقطوا؟ خليني أسمع رأيكم على الهواء كيف انعكس عليكم قانون العفو العام على 02963333 عبر الواتساب على 0410638638. مين مع ومين يلي بيرحب بهذا القانون؟ هلأ في بمكان ما أكيد مش معقول أنه يبقى السجين شو ما كان التهمة اللي ارتكبها أنه يبقى بدون محاكمة، مشروع هيك بالسجن بدون محاكمة هيدا ما حدا بيقبل فيه لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قضائيا. فبدكم تحكمون حكمون، بس أنه هيك تشرحون بالسجن وتخلون هيك بدون محاكمة لسنوات عديدة، هيدا أمر أكيد يعتبر أمر غير إنساني. فبالوقت يلي كمان أهالي الشهداء يلي بدهم المحاكمة تكون محاكمة عادلة، بدهم محاكمة تكون عادلة لتشفي غليلهم، يعني بالوقت هيدا حقهم أنه يسمعوا قرار يكون منصف للجميع. فخليني أسمع أنتوا رأيكم على الهواء، هل برأيكم بمثل هيدا الظرف قانون العفو العام هل هو قانون محق بهذا الوقت أم هو قانون مشحف بحق أهالي الشهداء. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء. معنا إبراهيم من منطقة ياغونا سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا إبراهيم. صباح النور
1: لكل اللي بيسمعوك.
0: شكرا.
1: بالنسبة لمضيق هرمز، لأننا رغم بعدنا يعني، ولكن نسمع تصريحات ترامب أنهى النووي وأنهى الجيش وأنهى البحرية وفتح مضيق هرمز، كله طلع تجليط بتجليط. يعني هذا الزلم لو قادر يفتح مضيق هرمز ما كان فتحه. لازم ممنوع تمر لحدا إلا السفينة اللي بتسمح لإيران. هذه شغلة معروفة، والزلمة يعني مغبس بأمريكا مش عارف كيف بده يتخلص من المشكلة. بس بالنسبة لقضية العفو اللبناني،
0: نعم
1: يا سيدتي، نحن بلبنان ما عنا عفو لبناني، يعني كان عامة اللبنانيين أو المصلحة اللبنانية، عنا عفو أو دستور أو قانون كله طوائفي. اليوم في مظلومين بالسجن، طبعا اللي ضارب واحد كاف او ضارب واحد سكينة او سارق ما بعرف شو من البنك او من الدكانة 5 سنين 10 سنين مش محاكم، هذه جريمة.
0: نعم.
1: اذا في دولة او حكومة، هي الحكومة تستاهل لاجل هؤلاء الاشخاص. اما بالنسبة قانون العفو لعود المجرمين اللي قتلوا الجيش اللبناني او اللي يغرس بنت عمره 2 سنين و2 سنين، هؤلاء بدهم عفو؟ يعني انا سمعت احد الاخوان عم يقول انه السيد حسن نصر الله قال لهم اقتلوهم بالفراش، عيب الشوم على الحكي. في كلمه شهيره كثير للاستاذ نبيه الدري للسيد حسن نصر الله، قال لهم ممنوع ضرب كف بجنوب. أنا بعرف ناس هون راحوا فلوا على السير رجوا على أستراليا، قالوا لي نحن لو عارفين بدوا يعملوا هيك يقولوا إنه ممنوع حدا ينسى مرهنا على إسرائيل. بس اللي فكروا إنه الحزب أو الحركة بينتقموا من اللي عملوه معاهم، بقى اللي زي قانون العفو كل شيء بحسابه. بس أنا برأيي اللي كان عند الغبرة اللي على الرنجة تبع الجيش، يعني تعادل أحمد ملك الإحساس.
0: هيدا رأيك، وأكيد مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي مشاركة وأي تعليق بالنسبة لقانون العفو العام، هل أنتوا مع هل أنتوا ضد؟ خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم. إذن هل بتعتبروه قانون عادل من بعد هالفترة طويلة للموقوفين الإسلاميين اللي بقيوا داخل السجن بدون محاكمة؟ فحان الوقت يعني حتى كمان يخرجوا من السجن ويلحقوا قانون العفو العام. حتى يعني كمان امبارح بالجلسة أثاروا موضوع اللي كانوا المبعدين لإسرائيل، واللي هو طبعا البعض النواب اللي عم بيطالبوا يعني كمان أنه يلحقهم قانون العفو العام. هل بتشوفوا يعني هيدا أمر كمان محق؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 0296-333-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. أما بالنسبة لتوماغو ألومنيوم المصنع اللي طبعا اليوم بيستهلك 10% من الكهرباء بنيو ساوث ويلز، يلي اليوم حكومة ألبانيزي وحكومة الحكومة الولاية بنيو ساوث ويلز، رئيس الولاية كريسمس يلي رح يجتمع مع رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي لحتى يعلنوا عن حزمة دعم بقيمة 2.5 مليار دولار لتوماغو ألومنيوم، واللي هو بيستهلك 10% من الكهرباء. هل برأيكم اليوم في ثلاث نقابات يلي هي مسيطرة على هالمصنع، اليمين واليسار وكمان شركة تينتو. نطرح سؤال، هل برأيكم اليوم هذا الدعم وهذه الحزمة اللي بتوصل 2.5 مليار دولار هي قادرة تحل المشكلة، أم هو مسألة ترقيع فقط لا أكثر ولا أقل؟ يعني هالمبالغ هذه الكبيرة اللي عم تصرفها الحكومة، هل برأيكم كمان بتصب اتجاه كسب الأصوات مثلا بالانتخابات المقبلة؟ هل فعلا عم تحط خطط الحكومة للنهوض بالبلد بشكل جدي، بشكل جذري، معالجة كتير من القضايا المتعلقة بالكهرباء وغير الكهرباء؟ خليني اسمع انتو رأيكم بهذا الموضوع، هالمبلغ الكبير اللي رح يكون لتوماغو ألومنيوم، المصنع توماغو ألومنيوم بالقرب من نيوكاسل، يلي قد يكون مفيد، ولكن هل هو كافي؟ هل هو حل مؤقت مثلا، أم برأيكم مسألة ترقيع ليس أكثر؟ رح نتابع من تؤمية أستراليا على 1638 أيام. نرجع نروح لمزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر تؤمية أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق كمان على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول إيران منهارة، إيران مش قادرة تسدد معاش أجور الجيش، إيران يلي انهارت اقتصاديا وهي من مسيطرة على مضيق هرمز، فهل هيدا الكلام واقعي برأيكم؟ هل هيدا الكلام حقيقي؟ طيب إذا هيدا الكلام حقيقي واقعي، ما بعرف ليه بعده مضيق هرمز؟ هلا هو بيقول مسكر مفتوح وهني اللي مسيطرين عليه، إيران بتقول العكس. انتو مين بتصدقوا؟ رواية مين بتصدقوا؟ الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي؟ هل هي في برأيكم كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بيكون فقط لرفع المعنويات، لإظهار صورته وما قام به بالحرب على إيران، أنه طلع كمان بهيئة المنتصر؟ هل فعلا اليوم إيران عديته بهذا الموضوع؟ أنه إيران بتقول بتطلع كمان بتصريحاتهم وكأنه هي المنتصر في هذه الحرب، والجانب الأمريكي كمان عم بيتعلموا شوي شوي أنه مثل كأنه عم يطلع وأنه أنهوا الحرب وحققوا أهدافهم، وهو بعد ما حقق نشي مضيق هرمز بعده مقفل، النووي بعده موجود، والباليستي بعده موجود، وأذرع إيران بالمنطقة بعدهم موجودين، بشو صاروا منتصرين. خليني اسمع رأيكم كمان بالنسبة لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف بتشوفه؟
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM هنا TME أستراليا.
0: سوا منتابع من راديو TME أستراليا 1638 AM. اليوم رح نحكي عن الارتفاع بحالات الطلاق، آخر التقارير اليوم اللي بتبين أنه في هونيك ارتفاع بنسبة الطلاق في أستراليا، لا يوصل العدد ل 49,148 حالة طلاق. معدل الطلاق اللي بلغ حوالي 2.2 حالة طلاق لكل 1000 شخص من السكان اللي بتبلغ أعمارهم فوق 16 سنة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن الاتجاه العام على المدى الطويل بيبين انخفاض مقارنة بالسنوات الماضية. أكيد رح نحكي هون بالنسبة لنسبة الطلاق اللي ارتفعت، وقد يكون لأسباب وأسباب، ممكن يكون لأسباب معيشية، اقتصادية، اجتماعية، عاطفية، كتير تتعددت الأسباب بالنسبة للطلاق. ولكن ما بعد الطلاق هل يمكن أنه المطلقين يبقوا أصدقاء، يبقوا على تواصل، أو بيتحولوا لأعداء؟ هل حدث عندكم أنه ما بعرف إذا حدا بتعرفوه أو حدا مرق بهيدي التجربة، طلق انفصل ولكن بقي على علاقة جيدة مع الطليق أو الطليقة؟ هل صارت، هل حدث هيدا شيء أم بيتحولوا لأعداء بين بعضهم البعض؟ ما بعرف إذا حدا صار معه يعني هيدا الأمر، فحكونا. وأدي برأيكم اليوم بعد الانفصال أدي مفروض يبقوا على علاقة طيبة ودودة، على الأقل يحفظوا الأيام الحلوة اللي جمعتهم مع بعضهم البعض، وما يحولوا أو ما يلغوا هيدا القسم الحلو من الحياة اللي جمعتهم ويحولوا لعداوة لأنهم اختلفوا على بعض الأمور وأدى بالنهاية إلى الانفصال. هل حدث برأيكم أنه صار في أشخاص انفصلوا عن بعضهم ولكن بقيوا على تواصل؟ مثلا أنه أدي هدي نسبتها، أدي بتقولوا نسبتها ممكن تكون أدي يعني واقعية أنه المطلقين واللي بينفصلوا عن بعضهم البعض بيبقوا على علاقة ودية وعلى صداقة وعلى تواصل مع بعضهم؟ يعني خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم بعيد هالمرة عن ماضي هرمز.

0: بالمجذوب مع الغنية رائعة جدا مع جديد الإصدارات استمعت لها عبر توأمية أستراليا. بوجه تحية لإحدى المستمعات يلي أكيد ما حبيت تطلع معنا وأكيد بحترم قرارها وخصوصيتها، ولكن كانت عطيت هيك ملاحظة أو رأي بتقول أنه مفروض على الأهل ما يتدخلوا. هلا اوقات كتير بيصير في خلافات بين المرأة والزوج والزوجي، ولكن بيحاولوا انه يصالحوا الغلط، ومين ما كان غلط، كان المرأة غلطت او الرجل غلط، وكانوا عم بيحاولوا يصالحوا الغلط، فنتركهم لحتى هن يحلوا يمكن مشاكلهم بين بعضهم البعض، واذا في إمكانية التواصل لتفاهم بدون تدخل الأهل، لأن اوقات الأهل هن كمان من خلال تدخلهم بيؤدي إلى تفاقم المشاكل وبيعبوا براسهم أكثر وأكثر، وبالنهاية بيؤدي إلى ما لا يحمد عقبه وبيدفع الثمن هن الأطفال. فأكيد الأهل هن لا يحترموا حالهم ويحترموا كمان هذه العلاقة، مفروض يبقوا على الحياد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع سلام من بادستو سيدني. صباح الخير.
1: نور حبيبة قلبي، يعطيك العافية، كيفك اليوم؟
0: يا هلا سلام،
1: بصحتك، خلي لي اياك يا رب.
0: تسلمي.
1: هو مثل ما كان عم تتفضلي وتقولي انه الاهل وهيك، هلا نحن كانت بنتي كتير يعني احسيته عن حب ومبسوطة هي وياه جبت بنتين، وبس امه ما كانت بدها اياها، ضلت وراها لحتى طلعها. ضلت وراه أمه لحتى إذا أبقى ولا يهمك ما بيأثر. جابت المحامي، أمه كانت مفكرة أنه بيطلع نص البيت لابنه، بنتي دافعة كتير معه ما بتشتغل كمان.
0: نعم.
1: أم المحامي كتب له البيت كله لألا، قال له لطليقة، قال له عنده بنتين وهي شغلة أكتر منك، طيب يطلع للبيت لألا، قال له ولا يهمك ما بدي البيت، قال له السيارة كمان، قال له السيارة كمان. لما عرفت أمه هيك جنيت، قلت له أرجع له، قال له والله بدي ألعب يعني نلعب نحن. إيه رجع أتزوج ثلاثة أربعة وما مشي حاله
0: من وراء تدخل
1: يعني سوري دولة بنتي 12 سنة من أحلى أيام. رجع أتزوج ثلاثة أربعة بس الحمد لله الله بعت له زلمة ولا أحلى من هيك زلمة. لما آدم بيخاف الله بناتها بيعتبرون أكثر من بنته، وبعدين عايشين هلا بعدها يعني بتحكي معه بيجي بياخد بناته واللي عنده نهار السبت والأحد وعادي ساعات جوزة الثاني جوزة هو بياخدهم بيأذوا لعنده.
0: نعم. لما يعني مع طليقة بعد على علاقة طيبة معه بيحكوا عادي كصداقة.
1: إلا كيف البنات كيف كذا، شو بدها البنات لنجيب لها، شو بدها يعني أبي حكيها لك عادي.
0: عظيم.
1: لأنه في أولاد، لو ما في أولاد كانت انتهت العلاقة خلاص.
0: نعم.
1: بس طالما في أولاد بيضلوا بيحكوا بعض، خصوصا إذا كانوا يحبوا بعضهم وهيك بيضلوا بيسألوا نفسه اللي عملنا هيك. بس هيك الله بيريد، والله بعث له إنسان اللهم صل على النبي الله يجعله بديار كل محب.
0: شكرا لك سلام والله يوفقنا اكيد، وميرسي لاتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. حبينا نطرح هذا الموضوع نتيجة ارتفاع نسبة الطلاق اليوم اللي زادت بي أستراليا من خلال آخر التقارير، ولكن طرحنا سؤال، هل برأيكم بتعرفوا مرأتوا بهالتجربة أو بتعرفوا حدا أنه من بعد الطلاق بقيوا على علاقة طيبة، على علاقة فيها ود ويعني احترام؟ هلا ممكن يكونوا انفصلوا، انا ما قادر اعيش معك او ما قادر اعيش معك، فصل كل واحد راح بطريقه، ولكن بقيوا على تواصل، بقيوا على صداقة بين بعضهم البعض. هل برأيكم بتصير هيدي المسألة ام نحن عنا بمجتمعنا العربي هيدا أمر صعب جدا، بيتحول الانفصال أو الطلاق إلى عداوة، إلى عداوة شرسة بين بعضهم البعض؟ فمش بس يعني نحن أكيد بالمجتمع، كل المجتمعات بيصير يعني أكيد بعد الانفصال بيصير في يمكن هيدي العداوة لأسباب وأسباب، بس ما بعرف إذا في بعض الأشخاص يلي عندهم هيدا النضج، عندهم هيدا الوعي الكافي أنه يحترموا بعضهم وينفصلوا بطريقة ودية، بطريقة ما يحولوا هذه هذا القرار إلى حال من العداوة بين بعضهم البعض. رح نتابع مع أراءكم على الهواء على 0296530، ومثل ما سمعت يعني عدة أراء مرقوا معنا اليوم أنه الأهل قدي ممكن يأثروا على الولاد، قديش اني ممكن يجمعونه او العكس، ممكن يكون كمان عم يلعبوا دور كتير سلبي من خلال تدخلهم باي علاقة. رح نروح لفاصل ومن بعدها لكل اللي عنده اي تعليق بهذا الموضوع على 0296-333-0، ولكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت كمان حابين تحكونا على الموضوع المثار اليوم للجدل، هو موضوع اقرار قانون العفو العام اللي انعكس سجل حاد عنا بلبنان، لانه البعض بيعتبر هيدا القانون وأقرار قانون العفو العام هيدا مشحف بحق أهالي شهداء الجيش اللبناني، والبعض التاني اللي بيقول طبعا أنه صار لهم فترة طويلة الموقوفين الإسلاميين موجودين بالسجن بدون محاكمة، فهيدا كمان أمر غير إنساني. فاليوم مع إقرار القانون العام يلي كمان انطرح فكرة أنه المبعدين لا إسرائيل، فهؤلاء مفروض برأيكم يلحقهم كمان قانون العفو العام أم هودي حالية استثنائية؟ ما بعرف أنه كيف بتشوفوا بالنسبة لقضية المبعدين إلى إسرائيل، المبعدين قسرا إلى إسرائيل. خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02 96 33 33 30، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي. ذكركم بالنسبة للبنان وإسرائيل تقدم تفاوضي تحت ضغط التصعيد، يعني اليوم تصريحات وزير الدفاع تصريحات مخيفة أنه هني مستعدين يبقوا للأبد يمكن بجنوب لبنان وبغزة وبسوريا. خلينا نسمع أراءكم. معنا توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير لك توني.
2: صباح الخير ستة لوت.
0: صباح النور.
2: أنا فزعان من شغلة واحدة، أنه بكرة إذا اشتغل مثل بقول القضاء عنا وحكم على هود اللي ساعده أو سهله بتفجير المرفأ، بكرة بيطلعوا بالقانون عفو عام كمان
0: بيلحقون أولاد على حتى يوصلوا
2: للنتيجة. ما هن عم بيقروا القوانين، أنا وياك عم نقرأ القوانين،
0: عم
2: بيستبقوا طبخة ما بيأكل منها.
0: كله وارد.
2: إيه من هيك مستعجلين عليها يمكن.
0: عندك حق تشك.
2: ليش لا؟ ما أنت بتشك فيه وأنا تشك فيه.
0: شو رأيك، شو تعليقك كمان أنه هؤلاء المساجين والموقوفين اللي صار لهم فترة طويلة بدون صدور أحكام عليهم، أنه هيدا كمان أمر غير إنساني؟
2: أكيد أكيد لا أكيد أكيد. أنا بعرف واحد بعرفه، أنا ضل 7 سنين ما حدا قال له وينك، بالآخر ماتت أمه يعني كان بالحبس ما هيك ما بدون محاكمة، بالآخر ماتت أمه، طلب أنه يطلعوا بس شعر جنز أمه، طلعوا ما رجعوا طلبوا على الحبس خلص.
0: نعم، وهيك هيدا وضعنا نحن عنا بلبنان. طيب عندك أي تعليق على كمان إلغاء قانون الإعدام كله مع بعضه؟
2: لكي قانون الإعدام أنا ما بأمن فيه أبدا أبدا أبدا، لأنه كانت محكومة إعدام وقال للقاضي قال خلص شو بدي لك بالآخر مزور الحكم ل20 سنة حبس، المهم قال شو بك تقولي قبل ما تروح على الحبس، قلت له بس بدي اطلب من الله ومن العذراء انه يفهموكم بطريقتهم هم انه انا والله العظيم ما لي علاقه بالشغله، هيك تهمني هيك شوي، قال لي يا بنتي انا قلبي معك بس الادله كلها ضدك، سامعه؟ المهم راحت كنت انا هونيك يعني، قام المحامي اللي هو ضده طلب خيا قال له تعال بدي احكي معك، راح حطوا هابطوا هيك ومش لو المهم راحوا شو على اخر المحل هناك، جاء أخي إجعب التجربة لا تبكي. قال لي أخي طلب مني 6000 ليرة إنه بيصير بيطلبوا براءة. طيب كيف من الإعدام للبراءة؟ قال له أخي أنا إحنا ما معنا مصاري. قال له ما نقلي وحدي هود للكل. فرجل طاحت على الحبس.
0: نعم. شكرا لك توني على مدخلتك، بشكر اتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع جديد الإصدارات، بنتوقف عندها. ولكل اللي عنده أي تعليق على إقرار قانون العفو العام، على إلغاء قانون الإعدام، أو كمان التعديلات اللي صارت بقانون الإعلام، يعني هو كمان مشكل جدل كتير كبير وخوف على حرية الرأي والتعبير، والبعض بيعتبر أنه لا إقفال هذه الدكاكين والمنصات والفوضى اللي عم بتصير كمان بالإعلام عنا بلبنان. خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع، كيف شفتوه من وجهة نظركم.
3: صار وقت الأغاني الجديدة.
4: Two M E Australia.

0: سمعتوا لقلو عبر الراديو تؤمير، وحلو كتير أنه عم بسمع كمان تعليقات تحت الهواء ومشاركات، وبحترم برجع بقول خصوصية الأشخاص يلي ما حابين يطلعوا، ولكن خاصة أنه موضوع دقيق وحساس كمان بنفس الوقت. ففي إحدى المستمعات اللي اتصلت فينا وكانت حكيت أنه تزوجت أول مرة، كانت العلاقة كتير كانت قاسية وأدت إلى الانفصال وإلى الطلاق. فهيدا الشيء اللي شكل عندها يمكن عقدي أو خوف من الزواج، ولكن رجعت تعرفت على شخص وكان كتير منيح حسب ما بتقول، وكان كتير عملها أفضل معاملة، ولكن بسبب العقد اللي شكلها الزواج الأول هو قررت أنه ما يكون عندها أولاد. فهلا بعد فترة طويلة من الزمن أنه كان طلب منا أنه في خيار، يعني أنه بده الرجل، بده الزوج، بده أطفال، وهي مصرة على الرفض. فأدى هيدا الأمر إلى كمان الانفصال والطلاق، ولكن بقيوا على علاقة جيدة. بتقلي أنه بعدنا عم نتواصل، بعدنا نحكي مع بعضنا، وبعدنا على صداقة كتير متينة، ولكن أكيد بسبب هيدا الأمر أدى فينا إلى الانفصال والطلاق. فخلينا نتابع من تجاربكم، من الأشخاص بتعرفون، هل برأيكم هل في حالات بتبقى الصداقة والود والعلاقة الطيبة حتى بعد الانفصال بين الأزواج؟ هل بتصير أم نسبتها كتير قليلة؟ هي يمكن بأكثر الأوقات بتتحول لعداوة ولا كمان كره، وهيدا شيء بينعكس على الولاد، هيدا شيء بينعكس على الولاد. قد ايه الولد بس يشوف الأم والبي مبسوطين، بيحبوا بعضهم، راب لبعضهم، قد ايه بتلاقي الفرح بوجوههم، قد ايه بتلاقي الفرح بوجوه الأطفال. وبس تلاقي كل واحد متباعد في خلافات كتيرة، كمان بتلاقي الطفل بيتأثر بهيدي العلاقة. فكيف الأحرى الطلاق؟ فالاستمرار هذه العلاقة الطيبة بعد الانفصال كمان ممكن تنعكس إيجابا على الأطفال حتى لو تم الانفصال والطلاق. رح نكمل نحن وياكم من توأمية أستراليا على 1638 AM. كييف وموسكو عم تستخدم المسيرات لإنجاز مهام قتالية، وهون منشوف أوكرانيا اللي عم تنجح بشكل كتير كبير بإطلاق المسيرات، واليوم عم تشتغل بشكل أكبر لأنه أرخص منا مكلفة، ولكن بنفس الوقت عم تكون فعالة بشكل كتير كبير. أوكرانيا اللي نجحت إلى حد كتير كبير بإطلاق المسيرات باتجاه روسيا. منتابع نحن وياكم إذن من توأمية أستراليا. بعد لحظات رح يكون لنا وقفة مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. لكل اللي عنده أي تعليق إذن على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. إذن رح نتابع بهالأثناء مع بعض العناوين البارزة قبل ما نروح لجولتنا الإخبارية عبر راديو توأمية أستراليا، آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. إذن ترامب نسيطر على مضيق هرمز، وإيران لا تستطيع فعل أي شيء حسب كلام ترامب تجاه حصارنا الفولاذي، بيعتبروا حصار فولاذي. سلام سيادة لبنان وأمن أهل وحق الجنوبيين بالعودة هو أمر لا مساومة عليه. أيضا في عناوين هذا الصباح ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية، وهيدا طبعا اليوم عم نشوف ارتفاع أسعار الذهب بشكل كتير كبير خلال هيدا الأسبوع. غارة استهدفت أطراف دير سريين لجهة الوادي، وزير الحرب الأمريكي كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لن يعد فتح مضيق هرمز حتى تقبل شروط إيران. العفو العام يبصر النور، ارتفاع الذهب في المعاملات 1% ليوصل لسعر 4409 دولار للأونصة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الحصار المفروض على إيران فعال جدا. باسيل كيف تطالبون الجيش بأن يقاتل حزب الله والإرهاب بينما تعفون عن قتلته؟ الرئيس الحكومي أقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية. منتابع نحن وياكم إذن مع بريك، ومن بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 10 براديو تؤمية أستراليا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا. توصلت حكومة ألبانيزي إلى اتفاق مع المعارضة بشأن التعديلات الأخيرة على تشريع نيوز بارجنينج إنسنتيف في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لدفع مقابل للمؤسسات الإعلامية الأسترالية عندما تستخدم محتواها الأخباري. أيضا انضمت أستراليا إلى مجموعة من الدول التي تطالب بإعطاء إشعار مسبق قبل إجراء اختبارات الصواريخ بعيدة المدى. المطالبة تتضمن تقديم إشعار قبل الاختبار بما لا يقل عن 24 ساعة مع معلومات عن نوع الصواريخ ومساره واتجاهه. أيضا في عناوين هذا الصباح في ما يتعلق بالنسبة للحكومة الألبانيزي وحكومة نيو ساوث ويلز، تقديم حزمة دعم بقيمة 2.5 مليار دولار للمساعدة في تأمين مستقبل توماغو ألومنيوم قرب نيوكاسل. المصنع هو أحد أكبر مستهلكي الكهرباء في نيو ساوث ويلز، ويستهلك أكثر من 10% من كهرباء الولاية. نتابع في أخبار هذا الصباح في سيدني، توفيت امرأة في السبعينات من عمرها بعد حريق اندلع في منزل في منطقة فيلاوود. مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية، تستمعوا إلى لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من تؤمية أستراليا. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News. ABC News.
1: Michael Black with the top stories. Pauline Hanson says homophobic comments made by a WA One Nation candidate were his own views. Parminder Singh, who was on One Nation's WA Upper House ticket at the 2025 election, described gay people as having a mental illness in a new video published on social media. Mr. Singh's profile has been removed from the One Nation website, and Senator Hanson says she's now aware of the former candidate's comments. A new report has revealed the global oil market is facing a daily shortfall of 1.8 million barrels as Middle East output remains well below pre-war levels. The International Energy Agency's latest monthly report says conditions were recovering at the start of July and were in line with pre-war shipping levels, but dropped back later in the month. The Australian government has consistently maintained that domestic fuel supplies are secure and higher than before the war broke out at the end of February. The Semaphore Workers Club in Adelaide has been rocked by a vandalism attack in which Nazi symbols were sprayed on its century-old pool tables. The club says people broke in and also smashed the building's heritage windows, but that it doesn't have CCTV footage of the attack. Semaphore's president says the attack is outrageous and that the club won't back away from its political stance or its opposition to fascists. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
2: ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وإيران تنفي وتقول إن المضيق لا يفتح إلا بشروطها. مصادر عراقية تكشف أن الزيدي مستعد لمواجهة الجماعات الرافضة لتسليم أسلحتها بعد انتهاء المهلة المحددة آخر سبتمبر المقبل. واشنطن تنتقد تصريحات كاتس بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وتعتبره مخالفاً للاتفاق الإطاري وتؤكد دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. أهلا بكم. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وإنها تعتزم الحفاظ عليه واصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من الفولاذ ولا تستطيع إيران مواجهته. قال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية خرجت من المعادلة بينما تكبد الحرس الثوري خسائر فادحة. كما أشار ترامب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيادية داخل إيران قائلا إن طهران لم